de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11357 فيرتيكال. جورة FM TV وسيلة.

A cup of spirituality, a tablespoon of love.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: جلسة عامة بالبرلمان الاثنين للتداول في الشأن العام، البنك المركزي التونسي في تراجع سعر صرف الدينار التونسي، وترامب يهدد بحرب واسعة وإسرائيل تتأهب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره أمس المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصة التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. والبنك المركزي يوضح أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث بلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينار مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم لاعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أول أمس الجمعة الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائد، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. وحدد سقف التمويل ب 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10 ألف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5 ألف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب النص باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 26 و 2027، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. مجمل الجنوب التونسي يكون اليوم الأحد في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمس ولايات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور أشهيلية. دوليا الآن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع النطاق على إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد في المفاوضات وفق قوله. وفي السياق ذاته أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين بأن قرار الرئيس ترامب بتأجيل توجيه ضربات إلى إيران يعكس رغبته في إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية وإدراكه أن الضربات الأمريكية الحالية بلغت الحد الأقصى من فاعليتها. وأضاف الموقع أن الجيش الأمريكي يواصل عدد خطط تحسبا لاحتمال استئناف العملية العسكرية وسعة النطاق، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالمضي في هذا الاتجاه. الحرس الثوري الإيراني يقول أن أمريكا هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. ومواقع عالمية إسرائيلية تنقل عن مصادر أن تل أبيب لم تخفض مستوى تأهبها رغم تصريحات ترامب بشأن إيران، وأضافت أن قرار الإبقاء على حالة التأهب القصوى في إسرائيل ينبع من قناعة مفادها أن الإيرانيين لن يستجيبوا لما يطلبه ترامب. دوليا أيضا استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في قصر الرئاسة بدمشق في أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ ما قبل اندلاع الحرب التي استمرت قرابة 14 عاما. وغوتيريس يتعهد بتقديم المساعدة لإعادة أعمار البلاد، كما اعتبر أن ما يجري في المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان الذي تحتله إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق، داعيا إلى احترام سيادة سوريا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: The Summer Station
0: موج مع الموجة
2: ومكانه بالتلال وانا قدام اللزازة دي عندي

بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام، والخاصة بتاريخ اليوم لحد 26 جويلية 2026 الموافق للعاشر من صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد المشوار مع ليكيب الكل في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. نخليكم توتسويت مع مجموعة من السور في قراءة لمجموعة من الشيوخ بيان سور. دونك كيف ما عودناكم تسمعوا اليوم محمود الحصري في تلاوة مباركة من سورة الضحى إلى سورة القارعة.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هلي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: الستة واربعة وعشرين دقيقة على جوهرة اف ام. بداية المشوار في الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم لحد 26 جويلية 2026. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة لنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان. نرافقكم إن شاء الله بالأخبار، المتابعات، الفقرات، الخدمات والمعلومات. هذا شنو اللي استنى فيكم، وإن شاء الله تتونسوا معنا طيلة المشوار هذايا. ليكيب الكل تصبح عليكم. وقبل ما نستقبلوا بسمة سعيدية اللي باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله في الانفوغاما اللي تجمعنا بكم بعد ست دقائق من توا، التحية توصلكم عند سعاد العدويني معالج في التنسيق العام. أهلا وسهلا سعاد. منال تخيل في الإخراج التقني، مرحبا منال. وليد الجزيري من قسم الرياضة، بسمة من قسم الأخبار، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون ديما مع أجمل الأغاني من عند السيدة فيروز، بعد شوية عمرو دياب، ونرفعكم مع أولى فقراتنا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فل الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تحسوا بنسمة الصباح اللي تنعوش شوية هكية، حتى ولو التقصيف وحال أو السود الدنيا سخونة كمان نسمة الصباح تبقى كمان أحلى نسمة نجم تستمتع بها في نهارك. دونك مرحبا بكم معنا الناس الكل، وشكرا لاختياركم الموعد هدايا على جوهرة فرما.

0: عمرو دياب وصلنا على 36 دقيقة وقيت باش ناخذوا فكرة على آخر الأخبار مع بسمة سعيدية توت سويت. انفوراما صباح النور بسمة، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الخير سنان، هرك سعيد أنت ومنال وسعاد وكل من يخلط له سجارة في ملوقيت هذي. إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع، مرحبا بكم في صبحي جديد على جهرة فيم. نهاير لحد نعطيكم بإيجاز أبرز العناوين متاع الأخبار اللي باش تسمعوها إن شاء الله بالتفاصيل معايا في 7 متاع الصباح. المعهد الوطني للرصد الجوي يعطي درجة إنذار كبيرة لعدد من الولايات في الجنوب التونسي اليوم لحد، بالنظر لي في مظاهر طبيعية ربما تكون خطيرة شوية غير طبيعية شوية، تو نشوفوا بالتفاصيل إن شاء الله في الأخبار. 7 جلسة عامة في البرلمان باش تعقد نهار الاثنين للتداول في الشأن العام. البنك المركزي التونسي ينفي تراجع سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي. الحرس الثوري الإيراني يعلن قائمة بخسائر الجيش الأمريكي خلال 15 يوم. الكويت تنفي مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران. في أبرز أخبار الملف وشأن الفلسطيني، شهداء وجرحى مجددا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس. وفي الصين إجلاء أكثر من 300 ألف شخص مع اقتراب الإعصار نول. هذايا من الأخبار بتبيع اللي تهم الشأن البيئي والطبيعي في العالم، نرجع لها بالتفاصيل كما قلت في نشرة 7 متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على فونكو. هذي احنا باش نكملو كالعادة بالموسيقى، موسيقتنا لقيت هذي من عند محمد عبد المطلب، بعد شوية زياد برجي وجيد نخلة، ونرجوكم بأخبار ومتابعات أخرى تلقوها ديما على جوهرة فام في الماتينال ويكاند.
2: حبيتك وبحبك وححبك على طول.

ملحمزين لا تشكي فيه. وصلنا على 56 دقيقة في المتنة الويكند. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. مرحبا بكم إذا توخلتوا تسمعوا فينا. سي ديجا مقيت معناها للناس اللي رقدت في توقيتها العادي واللي رقدت بكري واللي استمتعت بالنوم إن شاء الله ليلة البارح, ولو أنه اليوم الصباح كالعادة حركية استثنائية ديما نهارة لحد عنده موفمون سبيسيال الحقيقة في الشوارع والطرقات. دونك إن شاء الله زينة للي يسمعوا فينا في الطريق, للي قازين ربي للشط, للي قازين ربي زاد الأسواق الأسبوعية, للي عنده ديبلاسمون. دونك ان شاء الله موافقين الناس الكل. احنا معاكم حتى لتسعة متاع الصباح في الماتينال الويكاند. وحبيت نذكركم عندنا موعد مع الفرحه وعيد الميلاد. فيقوا عيدك اليوم مواليد 26 جويليا, نفرحوا بكم بعد شويه. دونك يكفي انه واحد من اقاربكم من معارفكم من اصدقائكم يتفكركم بالخير ويتفكر تاريخ ميلادكم ويبعث لنا اس ام اس فيه الاسم اللقب فيه نمره التليفون بيان سور وشنو يحبوا يوصلوا لكم كوم ميساج على 85 990 اليوم. وفي الربع ساعة الجاية من المتينة الويكاند عنا تركيز كبير برشا على أخبار الطقس وتطورات الجوية. الطقس اليوم بيان سور مباشرة بعد الأخبار باش نقدم لكم النشرة المحينة, نشرة انستونتاني بالنسبة لتطورات الجوية الطقس اليوم, لكن زادت تستناو متابعة خاصة ونشرية خاصة قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالظواهر اللي بتكون استثنائية في بلادنا في 24 ساعة هذوما اللي داخلين علينا. دونك أكثر تفاصيل باش تلقاوها مع بسمة سعيدية في النشرة الرئيسية للأخبار بعد لحظات. خليكم معنا.

0: نبدل الموجة نسمع جوهر اف ام. في فوسة الحمامات سود وزروان عن 102.5. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع عدة ولايات بالجنوب التونسي في مستوى درجة إنذار كبيرة هذا اليوم الأحد، والكويت تنفي مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران. في تفاصيل أخبارنا، يكون مجمل الجنوب التونسي هذا اليوم الأحد في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي ومدنين وقابس وتطاوين، ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية يترتب على ذلك محليا وفق المعهد دائما إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور ريح شهيلية. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر السبت على ساقية سيدي يوسف والطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات الطويرف ونبر، وفق لما أفاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية بالجهة. من أخبار شأن الوطني، أيضا يعقد مجلس نواب الشعب يوم غدا الاثنين بداية من العاشرة صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفقا لبلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا شائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وعلى بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما زال مستقرا ضمن مستوياته العادية، موضحا أيضا أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو مستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.970 مليم مقابل الدولار الأمريكي و 3.370 مليما مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. دوليا، وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس في قصف الاحتلال الصهيوني لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفقا لما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. أيضا نفذت قوات جيش الاحتلال وجهاز الشباك وحرس الحدود الإسرائيلية نشاطا مكثفا في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا ونقلهم إلى التحقيق. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن القوات الأمريكية في المنطقة تكبدت خسائر كبيرة جراء هجمات إيرانية خلال أسبوعين، مؤكدا أن الخسائر شملت مجالات الدفاع والرادار والدفاع الجوي والدعم اللوجستي والبنية التحتية التشغيلية والقدرات الجوية. إلى ذلك، نفت الكويت التقارير التي أشارت مؤخرا إلى مشاركتها في العمليات العسكرية الأمريكية الدائرة ضد إيران، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ زين الصباح قولها إن ادعاءات تقرير وول ستريت جورنال بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران باطلة جملة وتفصيلا. أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات حتى بعد أن صرح بأنه

0: يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي ترامب قرر في الوقت الحالي تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران وسط مخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة إلى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. ختاماً، أجلت السلطات الصينية أكثر من 300 ألف شخص في أنحاء مقاطعة غوانغدونغ إلى جانب إجلاء أكثر من 23 ألفاً في إقليم فوجيان، كما علقت خدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد بالتزامن مع اقتراب الإعصار نول. ويتوقع أن يضرب هذا الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة غوانغدونغ بين مساء يوم أمس وصباح هذا اليوم الأحد، وفقاً لتأكيد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية. نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق في المتينة الويكاند. رجعنا لكم بتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 26 جويلية 2026 الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، وتشمل الأمطار هذه تدريجيا البعض من الجهات الشرقية. تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاض بالشمال وهي باش تتواصل في ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقوية بالسواحل والمرتفعات وبالجنوب أيضا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، والريح تتواصل معتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ومضطرب فشديد الاضطراب أيضا بالسواحل الشمالية آخر النهار. دونك المصطفين اللي وجهتهم البحر اليوم ماذا بيهم ياخذوا الاحتياطات اللازمة ويلتزموا بالأعلام و الرايات اللي تكون مرفوعة في الشطوط التونسية، وماذا بيهم كي يمشي ويمشيوا زادة للشطوط المحروسة اللي تلقاو فيها أعوان الإنقاذ، اللي تلقاو فيها أعوان الحماية المدنية، وإن شاء الله سلامات ليكم الكل. هذه النشرة الجوية الأولى على موجاتنا، بعد ساعة من توا تستنوا آخر التحيينات.

0: وأخيرا على جوهرة فامي وصلنا إلى 27 دقيقة ونوصل معكم هكا الموعدنا اليومي مع عيد الميلاد والفرحة في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير لمواليد 26 جويليا الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ايامكم كلها فرحه وكلها اعياد. واليوم سبيسيالمون في ديريكت باش يكونوا معنا جيهان جلاسي وامال منصور، والبدايه باش يكونوا مع جيهان. صباح النور يا جيهان. الو جيهان، يا جيهان اين انت؟ مسج خنشوفوا امال الموجود. امال منصور، الو صباح النور يا امال. لحظة بركة نتفقوا يا أمال. دونك أمال تبعد لي على أي مصدر للصوت، تسمعنا بالتليفونك هاو، متسمعنيش بالبوست راديو. أسمعنا بالتليفون كهو باش ما نقلقوش مستمعينا صباح اليوم، وحنا نحبوا على راحتهم بيان سور، ونحبوهم يفيقوا معانا متحمسين لنهار جديد ولصبحية جديدة. أمال تسمع فيها؟ مرحبا بك يا للا، نورتنا، مرحبا بك في قوم عيدك اليوم.
2: عايش بنتي
0: أمولة، عيد ميلادك اليوم هكا ولا ايه؟
2: عيد ميلاد
0: ما احناش غالطين.
2: انت مش بالسن اللي فيه، حسسوني صغرت
0: يا للا. ان شاء الله ديما فرحانه يا امال، ولو انه مانيش نسمع فيك بالكدا.
2: الله يخليك. معايا هيبه، معايا هيبه،
0: معاك سنه، معاك
2: يا سنه، كل سنه وانت طيبه يا سنه.
0: ان شاء الله انت، ان شاء الله انت يا للا كل عام وانت منوره. خلنا وصل لك المساج يا أمال، عطيني فرصة نتكلم معك شوية ونوصل لك المساج يا أمال. أمال أنت شكون تقول زعما اللي حاب يعمل لك سوربريز اليوم على جوهرة فام؟
2: شكرا لك عليك، نورات كيف كنت وحتى زملاء بناتي زادة، زملاء بناتي زادة،
0: ربي فضلهم لك يا للا الكل، وإن شاء الله تفرح بيهم الكل. هو سبيسيالمون بناتك فاتن ومروة وسلمى وأمل، ولدها محمد علي،
2: وعندي زهور عباره
0: بنت. محمد علي هو ولد شكون؟ محمد علي،
2: محمد علي ربي فضل ولدي.
0: امين يا ربي، ربي فضل لك اولادك الكل يا لله. المهم كلهم سونز اكسبسيون يقولوا لك امو لا نحبوك برشا، وربي فضلك ويخليك لينا ويطول في عمرك ان شاء الله.
2: شكرا ليك
0: يا أمال، وإن شاء الله نهارك من أحلى وأسعد الأيام. توت سويت معنا جيهان جلاسي، مرحبا جيهان. ألو ألو جيهان جلاسي، تقول لي منال مش موجودة وما هيش تسمع فينا. مش مشكلة منال، النجم نوصلوا لها المساج، ولو أنه حابين نسمع صوتها باش نتفاعلوا معها في المباشر. دونك جيهان جلاسي من تونس اللي تحتفل اليوم زيادة بعيد ميلادها، وتهنيها أمها زينب السايح وولدها أرسلان السبوعي، اللي يقولوا لها نحبوك برشا، وإن شاء الله كل عام وانت مليانة طاقة وحيوية وحب وعطاء، وإن شاء الله كل عام وانت مزينة لنا أيامنا. جويوز أنيفرسير الحقيقة لمواليد 26 جويليا الكل سونز اكسبسيون. وحنا الحقيقه ماذا بينا التليفونات اللي يجيونا ولا لي اس ام اس اللي يجيونا الكل ناخذهم في الديريكت، اما ديما فما عامل الوقت. دونك شكون اللي باش يربح المونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيم؟ لكم الاختيار، ليكيب تفوتي ولي. جيهان موجوده؟ ان شاء الله ما تطلعش، سمعتني شنو قلت. جيهان مرحبا بيك.
3: صباح الخيرات، صباح النور.
0: سهلا يا جيهان، مرحبا.
3: عايشك الله يخليك بفضلكم.
0: فقط اختبار صغير، كنت تسمع فيها فيش نقول بكري؟
3: كنت نسمع فيك وانت قدمت لها تحية لأولادها وديها. وين نتكلم ما سمعت شيء، سمعتنيش.
0: انت تتكلم سر، انت تجيوب فيها وقتها وحنا مش نسمع فيك.
3: جسمة
0: هيا مش مشكلة لله، ميسيلش مش منا من الريزو لله، من الريزو. جيهان
3: محليكي نسمع صوتكم هكا، ومحليكم ومع العبيد عالسريح وهكا تفرحوا.
0: يعيشك يا جيهان، يعيشك، محليك ومحليها ضحكتك. دونك تزهر يا جيهان اللي انت سمعنا صوتك اليوم باش تترشح بيان سور وتربح معنا الكادو. المهم وصلك المساج كامل من عند ماماتك زينب السياح وابنك أرسلان اسبوع.
3: محليها وحدي يصبح هكا على نولو زينة في الانيفرسير نتاعو.
0: ان شاء الله ايامك كلها فرحه، وان شاء الله صباحاتك كلهم مزيانين كيفك انت. جويو انيفرسير يا جيهان، ومشكوره جدا على طول بالك معنا اليوم. شكرا لك لله ويعطيك الصحه، ان شاء الله نهارك سعيد. شكرا
3: لك، نهاركم طيب.
0: جيهان تدخل بصفه قانونيه في الفوت يا جماعه، تختاروا لي رقم واحد ولا اثنين. قال لي ثلاثة. منين لقات لي جيهان؟ خاطر عندها الزهراء يا حميدة. دونك ألف مبروك الجيهان مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيهم. إن شاء الله تلبسها بالصحة يا ليلى، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحات ديما على جوهرة فيهم. في قوم عيدك اليوم،
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.
4: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
5: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
7: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: تسمع الماتينا الويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

صباح عليما، وصلنا ل 47 دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. تفاعل كبير برشا من عند مستمعينا فيما تعلق بالنشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا والنشرة المحينة اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي في حديث عن التقلبات الجوية المنتظرة عشية اليوم. دونك حالة من عدم الاستقرار هي مستمعينا باش تشمل عديد الولايات والمدن في جهة الساحل والوسط والجنوب أيضا. دونك تابعوا كل الأخبار من مصدرها، خليكم وذنيكم وعينيكم على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في، أكيد باش تلقاو معنا كل التحيينات وكل المعطيات المحينة من مصادرها. دونك في إطار التفاعل زادة مع مختلف الأرقام اللي سمعناها الجمعة هذية في علاقة بمواطن الشغل، وتعرفوا أنه مواطن الشغل وأحداث مواطن الشغل هو موضوع كبير جدا لحقيقة في بلادنا، ونفرحوا برشا وقت اللي نسمعوا أرقام إيجابية، لكن وقت اللي نحكيه وعليه فترة ما بين 2026 و 2030 كان حين ربي بخير في علاقة بأحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة في الصناعات الثقافية والإبداعية. والرقم هذية أفصحت عليه الجهات الرسمية اللي هو 100,000 مواطن شغل مباشر وغير مباشر في القطاعات هذية في الفترة المبتدأ ما بين 2026 و 2030، اللي هي واحد من أبرز الأهداف اللي ترهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس. رقم جميل جدا لحقيقة، وإن شاء الله يتحقق الرقم هذية، خصوصا وقت اللي يقولوا لي فما توجه جديد ينظر للثقافة باعتبارها قطاع اقتصادي منتج وقادر على خلق الثروة وفرص العمل. ودور الثقافة في المحافظة على الهوية الوطنية هو دور ما نجموش نتناقش فيه بطبيعة. الهدف من تنامي أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية اللي هي تشمل مجالات الموسيقى والسينما والمسرح والفنون التشكيلية والنشر والتصميم والألعاب الرقمية والحرف التقليدية والتراث والأنشطة اللي تعتمد على الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الحديثة. حسب المصادر الرسمية اللي أفصحت على الرقم هذية، قالت أنه فما تنامي العدد في علاقة بالناس اللي قاعدة تخدم في المجالات هذية اللي فيها برشة ابتكار وفيها برشة زادة إقحام للتكنولوجيا الحديثة والإبداع في نفس الوقت. احنا الرقم هذية نقوله هو رقم مطمئن، وإن شاء الله كيف ما سمعنا به 100,000 مواطن شغل بين 2026 و 2030 في الصناعات الثقافية والإبداعية في تونس، إن شاء الله كيفه في مجال الاقتصادي وكيفه في المجال السياحي وكيفه في مجال التربية والتعليم وكيف في المجال الصناعي. وهو في الاخر رقم من جمله الارقام اللي نسمعوها بيان سور في الفترات اللي تكثر فيها الدراسات والاستراتيجيات الوطنيه، واحنا نعملوا على الاستراتيجيات هذيا ومطلوبه جدا، لكن ان شاء الله زاده الامل يبقى قائم انه الارقام هذيا تتحقق، وعلاش لا اكثر من هكا مش 100,000 فقط. مرحبا بكم، الماتينال الويكاند مازالت متواصله، بعد شويه باش نبدلوا الحديث ونحكيوا شويه على ابرز ما اصدر في الصحافه الورقيه والالكترونيه في بلادنا، وكل التفاصيل بتكون مع بسمة سعيدية على رأس الساعة، خليكم معنا.

0: بدل الموجة نسمع جوهر اف ام. في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5.
1: كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام. تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
2: Revue de presse.
3: هذه نعمل جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية. صباح النور من جديد، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا. دونك بسمة سعادية حاضرة باش تقدم لنا كل التفاصيل. أهلا وسهلا يا بسمة.
4: مرحبا سنة، صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل من خلط يسمع فينا في الوقت هذه. بتبع خلط على جولة الصحافة وأبرز العناوين والأخبار في المواقع الإلكترونية وأيضا في الجرائد الورقية. نبدأ بالشروق. خلال ثلاثة أيام كتبت الشروق جيش طيران ينفذ 55 تدخلا لإخماد حرائق جدت في الغابات، خاصة على مستوى غابات ولاية الكاف وأيضا في ولاية جندوبة، تحديدا بين 22 و 24 جويلية. قالت الشروق التدخلات هذه كانت مهمة جدا في إطار دعم عمليات لتقوم بها بطبيعة على الأرض الحماية المدنية وأعوان الغابات. الشروق حكيت على عودة موجة الحر، قالت بداية من أوت، حكيت على ضربة الشمس أيضا اللي قالت راهي خطيرة وقاتلة والحذر واجب. أكيد الكلنا نعرف الاحتياطات الواجب اتباعها في مثل هالوضعيات على رأسها، وأهمها سرت البقاء في مكان ظل والابتعاد أو ما نتجنب، خلينا نقول فرد المرة، فترة ذروة الشمس والسخانة بين 10 و5 العشية، وشرب برشا ماء حتى من غير إحساس بالعطش. هذوما تقريبا أبرز الاحتياطات والاهتمام سورتو بالصغيرات وكبار السن، هذا ديما نأكد عليها. الشروق حكيت أيضا على انطلاق السولد الصيفي، قالت 7 أوت باش يبدأ السولد الصيفي، باش يتواصل قرابة 6 أسابيع كاملة، ونتصوروا يخلط على تحذيرات العودة المدرسية الجاية وكل ما يلزم لبطبيعة بداية سنة دراسية جديدة 26-27. موقع صباح نيوز يحكي على إقرار لجنة التراث العالمي بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. هذا كان خلال أشغال الدورة 48 للجنة المنعقدة في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية بين 19 و29 جويلية الحالي. مع الإدراج هذايا على المستوى العالمي وعلى مستوى قائمة التراث العالمي، يجي البالي هاك الفيديو اللي دارت مؤخرا من بورت سيدي بوسعيد، وين إحدى المصطفات صورت بتليفونها العادي وضعية الأوساخ والمنظر، خليني نقول اللي يحشم، يظهر برشا يحشم متاع البورت متاع مصطفين، خلاو الحالة متاع المكان اللي هما مشاو عاموا فيه مع الأسف حالة ما هيش باهية بالكل. يظهر لي الإدراج على مستوى قائمة تراث عالمي مع المنظر هذاك ما يتقبلوش بالكل، ويلزم للحفاظ على الوجهة السياحية هذية اللي ولت توا رسميا دولية وتراث عالمي، يلزمها بارشا وعي. نحكي على وعي متاع الصغار قبل الكبار. الصريح قالت نهار الاثنين باش تلتئم جلسة عامة في البرلمان حول الوضع العام في البلاد، والمحور الأساسي هو تكرر انقطاعات الماء والكهرباء وما تسببت فيه هذه الانقطاعات من مشاكل في عديد القطاعات في عديد الجهات وعلى كل المستويات دون استثناء. نختم بالشعب نيوز اللي حكيت على ذكر اعلان الجمهوريه البارح كان الاحتفال به. بالمناسبه اوردت شعب نيوز ما جاء في بيان اصدرته رابطه حقوق الانسان اللي دعات أساسا إلى إطلاق سراح سجناء الرأي. الشعب نيوز نقلت عديد المخاوف والتساؤلات اللي أوردتها الرابطة في بيانها، منها عدم إرساء المحكمة الدستورية، استمرار إيقاف ومحاكمة الصحفيين والمحامين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب انتشار خطابات التخوين والكراهية. الرابطة قالت في بيانها إنه الإفراج عن سجناء الرأي نجم يكون مدخل لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبالتالي تخفيف شوية من حدة الاحتقان اللي صايرة في البلاد. هذه كان جولة الصحافة اليوم سنة.
3: شكرا ليك بسمة، يعطيك الصحة. احنا توت سويت باش نبدلوا الاختصاص ونعملوا طلع على أبرز مصدر في الصحف الورقية والإلكترونية، بيان سور في المجال الرياضي، وأكيد كل التفاصيل باش تلقاوها معنا توت سويت. والرونديفو اليوم في سبور بريس باش يكون مع زميلنا جمال القاسمي. صباح النور جمال، اهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء، تحيه لكل الساده المستمعين والمشاهدين، اهلا وسهلا بكم وان شاء الله بون ويكاند للناس الكل.
3: ان شاء الله يا ربي. شنو نجمو نقراو اليوم مع قهوه الصباح؟
2: الشروق الحقيقه تفتح ملف جديد، وخلينا تعنون ملف يهم الرياضه ويهم النوادي ويهم المسؤولين، هو قانون الهيكل الرياضيه. كنت تذكروا اللي عنا سنوات واحنا نحكيوا عليه ولكن لم يرى النور الى حد الان. عنوان الشروق الحقيقه كان مهم جدا، قانون الهيكل الرياضيه حقيقه ام وهم، طالما انه الى حد الان في الرفوف ولم يقع يعني عرضه لا على مجلس النواب ولا وجود لهذا القانون اللي الناس كل تستنى فيه باش ينظم الرياضه في تونس. كذلك الشروق عملت عنوان اخر بسبب معارضه جماهير النادي الافريقي للتعاقد مع المدرب الكنزاري، هو العنوان. رئيس النادي الافريقي يهدد بالاستقاله. نمشيو للصباح نيوز، هذا اللي عندها برشا عناوين حول النوادي التونسيه. حول الترجي مثلا تتحدث تقول بعد 13 عام قصي معشة يودع جماهير الترجي. في النجم الساحلي زاد فما عنوان حول كشريده، وجدي كشريده بين ظفرين يطلب الرحيل على النجم. والنادي الافريقي كذلك عنوان يتعلق بتركيبه الاطار الفني سيقوده الكنزاري، هذه هي تركيبه الاطار الفني الجديد للنادي الافريقي.
3: شكرا لك جمال، يعطيك الصحه على الجوله هذه. اكيد معك انت باش يجدد لقاء 8:30 بالضبط من خلال جوهره سبور، اللي هي نشره مفصله رياضيه على موجتنا، تسمعوا فيها الاخبار الحصريه، اخر النتائج والكواليس في علاقه بعالم الرياضه.
0: ميتيو على جوهره فم.
3: نقدم لكم دوت سويت آخر التحكينات بالنسبة لتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 26 جويلية 2026، تركيز كبير جدا على التطورات الجوية في الجنوب التونسي، خصوصا مع النشرة المحينة اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي، وقال إنه الجنوب التونسي معني نهار اليوم بدرجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. التحذير هذا حسب خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يشمل ولايات توزر، قبل مدنين، جابس وتطاوين. ربي يلطف ان شاء الله، وان شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا وعلى قد طاقتنا. دونك المعهد الوطني للرصد الجوي يقول انه الوضع الجوي يتميز بظهور خلايا رعديه محليه بالمناطق المذكوره، وتساقط محلي للبرد ورياح قويه تتجاوز مؤقتا سرعتها 60 كيلومتر في الساعه في شكل هبات، وخصوصا وقت ظهور السحب الرعديه. هذا في علاقه بدرجه الانذار الكبيره في الجنوب التونسي. نعاود نذكر الولايات المعنية اللي هما توزر، قبلي، مدنين، جابس وتطاوين. فيما عدا ذلك طقس اليوم لحد 26 جويلية باش يكون مغيم جزئيا ببقية المناطق، تدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة اليوم تسجل انخفاض بالشمال ولكن ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية كما قلنا، خصوصا بمناطق الجنوب وخصوصا آخر النهار. البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب فقط بالشمال. كانت هذه آخر التحينات والأخبار بالنسبة للطقس اليوم. مشوارنا في المتينة الويكاند مازال متواصل حتى لتسعة مستمعينا، مرحبا بكم الناس الكل، خليكم معنا.
5: أنا بحبك.

جوهرة فم وصلتنا على 28 دقيقة على مشيتنا. تذكير بسيط جدا اللي يسمعوا فينا وقازين ربي للبحر لقاية هذية. أكيد احنا كنا حكينا على تطورات الجوية لطقس اليوم وعلى حالة الشطوط التونسية، لكن زادا نذكركم اللي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أطلقوا حملة توعوية للوقاية من الغرق تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث. الحقيقة جميل جدا كشعار، جميل جدا كأكسيون بطبيعة تصير بالتعاون بين وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم زادة من الشعب الياباني. الحملة التوعوية هذه تصير بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق اللي هو موافق ل 25 جويليا من كل عام اللي هو يوم أمس. دونك إن شاء الله يا ربي التوينسا الكل اللي يقصدوا ربي للاصطياف للبحر في شطوط تونسية ديما يكونوا سلامات. وأحنا ديما مستمعينا نقول لكم راهو حوادث الغرق هي في الأخر الواحد ساعات يتغلب بيقول قضاء وقدر، لكن زادة حتى وعي المصطفين عنده دور كبير وكبير برشا بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ التونسية. دونك هذاك علاش يلزمنا ديما ناخذ قرارات بسيطة. وقت السباحة تنجم تنقذ الأرواح الحقيقة، هدوء البحر ما يعنيش بالضرورة خلوه من المخاطر، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ردوا بالنا ديما من التيارات البحرية القوية واللي ممكن ما تتراش بالعين، لكن من الموجة تنجم تحس أنه فما يعني فما حاجة ولا قوة قاعدة تجرف في السباحين إلى مناطق أكثر من مناطق أخرى، هذه زادة يلزمكم تردوا بالكم منها. والنقطة الأهم ديما نقول أنك تمشي كان للشطوط المحروسة وتحترم الراية المرفوعة على الشطوط هذية وتتبع الرايات، وراوكي تلقى الراية الحمراء معناها السباحة ممنوعة. بهي برشا أنه نكون واعين، بهي برشا أنه نتحملوا مسؤولياتنا، بهي برشا أنه نساهموا زادة في نشر ثقافة الوعي هذية عند صغارنا ونعلموهم شنية القواعد الأساسية. أوكي باش نمشيو نتفرهدوا، باش نمشيو نبردوا، باش نمشيو نعملوا جو، أما يلزمنا زادة ظروف آمنة، وأبسط الشروط هي الوقاية من الحوادث هذية. وإن شاء الله سلامات ليكم الكل، مش باش نخوفوكم بطبيعة لي، أما باش نذكروكم فما أي وجهة عامة باش تمشي لها وأي فضاء عام باش تمشي له راهو فيه قواعد أساسية للوقاية من أي حادث ينجم يصير بما فيها الحوادث اللي كنت نحكي عليها. خليكم معنا، المشوار يتواصل بعد شوية بالموسيقى، وبعدها يلتحق بنا جمال الجسمي في تقديم النشرة الرياضية على موجاتنا جوهرة سبور، وهذا إن شاء الله باش يكون بعد 4 دقائق من توقع.

0: Hoe dat op het aan de
1: microzomer.
0: Na
2: microzomer,
0: zet ze voor de deur. Hoe haar beraalarijk? Hoe haar
2: 29 100 والا 73 24 3000.
3: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
4: برعايه
5: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
3: جوهر سبورت
6: 8:31 31 دقيقة صباح النور. أهلا وسهلا بكم في أولى نشراتنا الرياضية والبداية بالنجم الرياضي للساحلي اللي توصل إلى اتفاق مع الظهير الأيسر عزمي غومة لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد. باش يقع علينا على الانتداب هذا أكيد على الصفحة الرسمية في الساعة القادمة. الملاعب هذا هو ظهير أيسر، هو ابن النادي الصفاقسي وعمل تجارب كثيرة في البطولة المصرية، دونك تعزيز مهم للنجم الرياضي للساحلي. الحقيقة النجم الساحلي قاعد يواصل في تعزيز الفريق، فما حتى انتدابات للاعبين أجانب سيقع علينا عليهم في الوقت المناسب. كان تذكروا في الاستضافة للناطق الرسمي للنجم الرياضي للساحلي مروان تفيفحة كان نحكي على الأمور هذه وقال أنه في الساعات القادمة والأيام القادمة سننهي الاتفاقات الكل مع العديد من اللاعبين التوانسة والأجانب. نحكيه على مقابلات ودية اليوم. الترجي يواجه نادي ساقيت الدير في تبرقة، طبعا الترجي في تربص وساقيت الدير كذلك، كل الفرق تواصل مقابلات الودية. دونك الترجي سيواجه ساقيت الدير، نذكروا اللي الفريق هذا زاد صعد للرابطة الأولى. مفاوضات متقدمة بين النادي الأهلي المصري واللاعب محمد الضاوي كريستو من أجل فسخ العقد بالتراضي. نذكر أنه عقد الضاوي ينتهي في جوان 2027، والموسم الماضي كان لعب لفئة النجم ولكن كان على شكل إعارة. لاعب المنتخب الوطني التونسي الفرجاني سيسي قاعد يعدي في مواسم كبيرة وممتازة في البطولة القطرية مع نادي الغرافة، الشيء هذا اللي خلى مسؤولي نادي الغرافة يجدوا عقد فرجاني سيسي لموسم جديد، يعني باش يواصل في البطولة القطرية وباش يواصل مع نادي الغرافة، خاصة أن الفريق هذا كان توج في الموسم الفارط وفاز بكأس الأمير. أمل الحمام سوسة بدوره اللي رجع للربطة الأولى قاعد يواصل في تعزيزاته للفريق، والتعزيز الجديد هو تعزيز على مستوى محور الدفاع. لاعب اللي قدامنا الصورة متاعه جعفر موسى هو لاعب محور في الدفاع وكان يلعب في الموسم الفارط في نادي بعث بوحجلة. نحكيه كرة سلة، الاتحاد المنستيري يتفق مع المدرب الكرواتي فانيا ميلو جوكوفيتش للإشراف على حضور الفريق خلال الموسم الجديد. المدرب الكرواتي هذا سبق له وتدريب العديد الأندية الأوروبية المهمة أبرزها نادي سي اس ام تارجو الروماني وخاصة دينامو زاغرب الكرواتي. دونك المدرب هذا سيشرف على حضور الاتحاد المنستيري في الموسم الجديد. نقعد مع كرة السلة، واليوم وين باش يعقد اللاعب السابق وأسطورة كرة السلة رضوان سليمان باش يعقد ندوة صحفية اليوم في سوسة، سيعلن من خلالها على اعتزاله لعب كرة السلة، وسيعلن كذلك وهذا حسب ما هو منتظر دخوله عالم التدريب كمدرب. ندوة باش تكون في مدينة سوسة بحضور العديد من الإعلاميين والفنيين واللاعبين القدامى اللي شاركوا رضوان سليمان في نجاحاته. كذلك باش تكون حاضرة الجامعة التونسية لكرة السلة أكيد جوهرة تواكب هذا الحدث. رسميا وبعد طول انتظار قرار الكاف، طبعا ذكروا أنه الاتحاد المصري كان طلب من الكاف الترفيع في عدد الفرق المشاركة في الكأس الإفريقية وخاصة في دوري أبطال إفريقيا، كان يبحث على فرصة لإنقاذ نادي الأهلي المصري للتواجد في دوري أبطال إفريقيا، ولكن بعد ما كانت يعني بعد غياب الإجابة الواضحة من الكاف، الاتحاد المصري ظن يعين الفرق التي ستشارك في المسابقات الإفريقية الجايه في الموسم القادم، والاهلي باش يكون في كاس الكاف خلافا للسنوات الفارطه. اذا كاس الكاف ستكون بحضور الاهلي المصري. نحكيه على برز مقابلات ودية أوروبية تحذيرا للموسم الجديد. نعرف البطولات الأوروبية تقريبا في 12 أوت ستنطلق بعض البطولات. دونك ليفانتي أكاديش أو كاديش في البطولة الإسبانية، مباراة ودية بين زوز فرق إسبانية، كذلك مقابلة أخرى ودية بين ساندور دي لييج و ار اف سي سيرينغ البلجيكي. أجاكس الهولندي سيواجه بيرلي فريق حنبع المجبري. فينورد الهولندي سيلعب مع رايو فاليكانو الإسباني، وفرانكفورت فرانكفورت الألماني بقيادة اللاعب إلياس الصخير اللاعب التونسي سيواجه ترابزونسبور التركي. طبعا موعدكم الرياضي جاي باش يكون في جولة سبور ماضي ساعتين، ولكن كل أخبارنا دائما موجودة على الموقع متاعنا وعلى الباج متاعنا. تحياتي ونخليكم مع كامل فريق ويكاند ويكاند على جوهرة مع سناء والفريق.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. تسمع الماتينال ويكاند مع سلام هني على جوهرة FM. موجة موجة.

0: على جوهر اف ام وصلنا ل 8:45 دقيقة وقيت الفقرة القانونية علم الشيء. علم الشيء وكي نقولوا علم الشيء نقولوا الأستاذ ناصر شهلول يكون حاضر بحضنا في الديريكت بيان سور في موضوع جديد نتناولوه اليوم في علم الشيء وأكيد عنده علاقة زيادة بالأكتواليتي وما شاء الله ماتر يمكفي وموفي ديما خصوصا من اللي تخلى الصيف ما شاء الله المواضيع الكلها تأقلمت مع الصيف مع إيقاع الصيف وما زلنا باش نكملوا مع إيقاع ولا خليني نقول الحوادث اللي تنجم تصير في الصيف في علاقة بالحرائق. أستاذنا صباح النور مرحبا بك. صباح
1: الخير سناء عايشك. صباح الخير لكل السادة المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح منال بن تخيل عبد الحميد بالعجوزة سعاد العدواني معالج وجميع الفريق وبسمة والفريق جمال جاسمي.
0: الحريق العرضي أو المتعمد في القانون التونسي.
1: شنو يقول علاش قلنا الكلام هذاي باعتبار هالموجة هذه متاع الحر اللي شهدتها بلادنا واللي نتج عنها حرائق الحقيقة مهولة حرائق معنتها أتت على الأخضر واليابس في عديد الغابات. تعرف سنة احنا المساحة متاع البلاد التونسية 163 ألف وتقريبا 610 متر مربع
0: البوبولاسيون كيلومتر
1: سامحني كيلومتر مربع سامحني البوبولاسيون تونسيان تقريبا 11,972,169 ساكن على هالرقعة هذه متاع الجغرافية. تعرف سناء كي حاولت باش نرجع أنا للتاريخ حبيت نشوف النسيج الغابي وقت اللي تونس استقلت. النسيج الغابي وقت اللي تونس استقلت في عام 1956 كان ما يتجاوزش 4% من مجموع 163,000 متر مربع اللي هو
0: كيلومتر
1: والله يشفيني في المتر مربع
0: صغيرة ياسر هكذا احنا نعرفوها هي صغيرة
1: هي صغيرة هي حتى في الخريطة كي تشوفها صغيرة على كل ان شاء الله هي صغيرة في المساحة ما ان شاء الله قلبها كبير وقلب
0: وان شاء الله كبيرة في القيمة
1: وقيمة ان شاء الله ديما من حسن الى احسن. اش قلت انه 4% من النسيج الغابي ما يسمى بالكوفرتور فورستي عام 1956. قلت خلنا نرجع للاحصائيات في 2026 بلكش نلقاها خير ونلقاها قدمت برشا. نلقى العمليه ما قدمتش برشا تقريبا 8.5% برك من المساحه نتاع تونس كامله تمثل نسيجا غابيا أي ما يعادل تقريب 1,300,000 هكتار تقريبا من النسيج الغابي. وقت اللي تصير الحرائق معناتها فما تقريبا في هالأسبوع هذاي فما أكثر من 5,000 هكتار التهمتهم النيران. فما تقريبا وذي إحصائيات الديوان الوطني للحماية المدنية فما كل 5 دقائق فما حريق. التوى وانا جاي نسمع انه الحريق نتاع الكاف مازال توى قاعد يشتعل وقاعد في فترة التبريد. هذه التبريد شنو هو؟ انك تعبيك البقعة ذيك بالماء باش ما تندلعش مجددا الحرائق. وهو بالمناسبة نحب نحيي اعوان الحماية المدنية اطارات واعوانا، نحب نحيي الجيش الوطني، نحب نحيي الحرس الوطني، نحب نحيي اعوان الغابات القاعدين يلعبوا في دور كبير. وبربي ما نزيدوش على بعضنا لانه كان هذيك الراه في تعليق متاع احد المواطنين كيفاش قاعدين يعملوا ما هو سامحوني في الكلمه عام كامل يكخوا في النوم جماعه الحمايه المدنيه. سيد الكريم راهو الا تقول فيه تجني على هذا السلك الهام والسلك. راهو ناس البارح برك تحرقت لهم شاحنه في جندوبه اتت عليها النيران بامكانيات متواضعه قاعدين يقاوموا في هالحرائق هذيه اللي صحيح اغلبها هو حرائق كما قلناها ناتجه عن الحراره لكن فما اشاره الى كونه فما حرائق بعض الحرائق المتعمده. وخلينا باش ما تكونش ذاكرتنا قصيره شنو اللي صار لنا في 2011 وقت اللي المحاصيل الزراعيه معناتها تم احراقها عمدا ويتم احراقها عمدا بمجموعات. صحيح القضاء تعهد بعديد الملفات وفما شكون لكن في بعض الحالات يبقى الفاعل مجهولا. وهذاك راه وقت اللي نحرقوا احنا المحاصيل الزراعيه متاعنا راه قاعدين نمسوا في امن الغذائي وإحنا مازلنا ما حققناش اكتفاءنا الذاتي مثلا من الحبوب وشيرة باجة والبقايا المقلية هي أكثر، هي حتى في بداية الصيف صارت حريقة في باجة في محاصيل زراعية أتت على عديد الهكتارات، وذاك الكل ينقص من الناتج القومي المحلي اللي نجموا نعملوه. شكري آخر لي خلينا نقول بلغتهم غراتسي هيك هي غراتسي ايطاليا على الطياره اللي بعثوا هنا كاديراك ولا حاجه هيك اسمها، واني بدات تخدم في الكاف وكذا. شكر كذلك الاخوان الجزائريين اللي زاد مدونا بطائره، ولو انه سنا قطع علينا الضوء ما شعونوناش في الضوء، قالوا احنا بيدينا احنا بيدينا لهين لهين في رواحنا. وبالتالي حكايه هالغابات هذيه راهو اذا نجموا نحكيه على امن غابي يلزم نحكيه على أمن غابي وطني، باعتبار أن الغابات هذه هي الرئة متاع تونس، هي الـ كما يقولها المتنفس اللي موجود، وخاصة المحميات الطبيعية. تعرف المعدل سنة متاع النسيج الغابي يزم قداش يكون من السوبرفيسية؟ أعطيني عدد، أعطيني رقم بنسبة
0: 10%
1: 30% 30% 30% خبراء الإيكولوجين يقول لك بلاد باش تكون يطيب فيها العيش وتكون فيها رئة ومتوازنة إيكولوجيا يلزم يكونوا فما 30% من المساحة هي كوفرتور غابية. وفما دولة وصلت إلى حد 80% من الكوفرتور الغابية، ما نتذكرهاش الدولة، أما حتى كي رجعت أنا الإحصائيات فما عديد الدول بنسب متفاوتة. أحنا نعتبر رواحنا ناقصين برشا، تعرفش علاش؟ لأنه توا الإدارة العامة الغابات كنهاريكا نقرأ في أرتيكل متاعهم، هما قالوا احنا نحبوا على في 2050 في 2050 نوصلوا إلى 16% من الكوفرتور من النسيج الغابي والتغطية الغابية في تونس. سيد الكريم، عام 1956 وإحنا احتفلنا بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، كانت 4% من 56 إلى 26 قدمنا 4 أخرين اللي هي 8.5% كما قلنا 1,200,000 هكتار من الواحد. المشرع شعمل المشرع، احنا ساعات نقولوا المشرع الديواني، المشرع الغابي. فما مجلة غابات، المجلة متاع الغابات هذه تنقحت عام 2018، وتعتبر أنه مسؤولية حماية الغابات هي للدولة أساسا ثم للأفراد ثم للمجموعات. لكن الاعتداء على النسيج الغابي في تونس خاصة وقت تغيب الدولة يكون كبير وكبير ياسر. راني انا مانيش مع العقوبات، تو ساعات يقول لك والله النصر يذكرنا في نصوص فيها جرائم وكل، هو تو الجرائم الغابيه هذه هي جرائم متاع ايقاد النار بالغابات، وايقاد النار تنجم تنتج عنه كوارث، والايقاد النار ينجم يكون عرضي وينجم يكون متعمد. الايقاد النار بالنسبه للغابات يكون متعمد او عرضي، العقوبات ماهيش كبيره ياسر، راهو عقوبات من معناتها 15 يوم لثلاثة شهور من الخطيع إلى أنه توصل حتى عامين إذا كانت سربت الحريق إلى غابات أخرى وتسبت في أضرار. أنا ديما نقول راهو العبرة ماهوش بالنصوص العقابية والنصوص الجزائية اللي موجودة في مجلة الغابات، يريد أنه مجلة الغابات وكما مجلة المياه تتراجع، لأنه ويقع مراجعتها دوريا باعتبار أنه تراجعت صحيح في 2018 وحملت الدولة مسؤولية حماية الغابات والأفراد مسؤولية، لكن لم تنقح المسألة متاع الحماية والاعتداء على الملك العمومي الغابي في قوانين مقارنة توصل معناتها العقوبات إلى سنوات وسنوات سجن. علاش؟ لأنهم عندهم اعتبار كبير لك النسيج الغابي وكالكوفرتور معناتها الفورستيه كما يقولوا باللغه الفرنسيه، ولو انه كما قلنا راهو الامور ظاهره ماهيش تونسيه، برك ترى اسبانيا قاعده تحترق، الجنوب فرنسا قاعد يحترق، لكن رانا ماناش فرد امكانيات يبارك فيكم. احنا امكانياتنا كما قلت لك بما عنا حماية المدنية مشكورة ومشكورة جدا، راهو السيد اللي قال لي كخوا في النوم في طول العام، راهو احنا وقت اللي يصير حادث في الطريق اول ما نطلب الحماية المدنية لا يطلع، لا تطلع لك السامو الإسعاف الطبي الاستعجالي ولا تطلعلك السمور في بعض الحالات وكذا، ما تطلع لك كان الحماية المدنية في الشطوط توا، ما تطلع لك كان الحماية المدنية تعمل النجدة والإنقاذ. هما في دول المشرق يقولوا الدفاع المدني مش الحماية، احنا بروتكسيون سيفيل، لكن هما يقولوا الدفاع المدني مهمتهم الحقيقة مهمة كبيرة ياسر. لكن يا سناء صحيح أنه المشرع الغابي أو مجلة الغابات اللي كما قلت تنقحت تعاقب من 16 يوم لثلاثة شهور، وحتى المناشير متاع وزارة الفلاحة عدم معناتها الدخول إلى الغابات في فترة معينة اللي هي من غرة ماي 31 أكتوبر ما تعملش دي كامبينج، ولكن كامبينج راو فيهم ديما، وانت تراو حلوا الصفحات هو فما روندوني في البقعة الفلانية، هو روندوني ساعات راهو عقب سيجارة. انقترا أنا والله استحسنت وقت نبدأ ماشي في اللوتوروت أنه أكل ليبانو اللي تنبه الناس عدم إلقاء عقب السيجارة على جوانب الطريق، لأنه أكل حشيش هذاك جاف وينجم يشعل حرائق. تعرف الحريقة متاع بو قرنين كانت عمناول ظهر لي كانت بسبب عقب متاع سيجارة لوحو أحد المستعملي الطريق. الحمد لله قاعدة ترجع الكوفرتور الغابية، قالوا في ظرف عامين تولي تركح، لكن فما شجيرات وأشجار راهي ترجع كان بعد 5-6 سنين بعد 10 سنين، وهذا ملاي ما قلتوش أنا، قالوا العلماء وقالوا كذا كذا. نرجع إلى حرائق المزارع والضيعات. تعرف المشرع في 2011 تدخل وأصبح العقوبات تتراوح من 12 سنة ل20 سنة إلى الإعدام إلى مدى الحياة بالنسبة لإحراق المحاصيل الزراعية والضيعات. إذا الإحراق كان مجرد إحراق فقط فالعقاب ينجم يكون 12 سنة اللي هي جناية. إذا المحل فما محلات غير مسكونة وموجودة يكون العقاب 20 سنة، وينجم يكون العقاب بالإعدام إذا كان نتج عن الحريق موت إنسان أثناء الحريق. أكثر من ذلك وبكري في الأوف تعجبت أنت، ملكي ملكي ملكي ليس لي الحق باش نحرق، ملكي ضيعة متاعي زرع فيها بطاطا زرع فيها زيتون زرع فيها اللي موجود يجي نحرقها أنا فإني أعاقبه، لكن فما ظرف تخفيف. لكن ظرف التخفيف هذا نسبي، شنو ظرف التخفيف؟ 10 سنوات. معناتها ينجم إنسان ببرتي يحرق المحاصيل الزراعية متاعه والكل، وينجم هو بيده اللي يقول لك ملكي وأنا حر فيه. لا، ملكك ماكش حر فيه، ملكك صحيح ملكك الخاص، لكن ما تنتجه من قمح صلب أو قمح لين أو خضروات وكل راهو ذاك ملك المجموعة، راهو ذاك يمس الأمن الغذائي متاعنا. وبالتالي الفصول 307 و308 من المجلة الجزائية ينجم نوصله في أحراق المحاصيل الزراعية وأحراق الضيعات، راهو النجم نوصله إلى الإعدام إذا كان فما شخص موجود الغادي وصار له مكروه وانتقل إلى عفو الله تعالى بل الوحد. وبالتالي نردوا بالنا في هالصيف هذي، راهو من واحد ماي 31 أكتوبر لا تعملوا روندوني لا تعملوا كامبينج، راهو فما منشور متاع وزارة الفلاحة وفما إدارة عامة للغابات تابعينها أعوان غابات، والأعوان الغابات هناي يقوموا بمجهود كبير ياسر رغم أنه العدد متاعهم ضئيل وضئيل جدا. راهو ما فماش برشة معناتها أعوان غابات. اللي قبل أنا صغير كنت نتذكر أنه فما نوع من شخص اسمه الصوان، خاصة في أثناء الحصاد أثناء الزيتون وكل الصوان هذاك يخلص من أصحاب المزارع، وكان يعس عصابة ويعس على المزارع من واحد، لكن بعتلي تم الاستغناء عنه وتم تعويضه في نطاق الهيكل متاع وزارة الفلاحة بإدارة عامة الغابات، وتم انتداب أعوان وحراس غابات.

0: ديما نقولوا الصوان وقت اللي تبدا تجمع في الزيتون، وانا كحد مجمعت الزيتون مع عائلتي كان يدور يدور، ساعات يخلص فلوس، ساعات يخلص كمية من الزيتون اللي يقع أخذها يخلصوهم مال الواحد. ياريت هالتقاليد هذه ترجع، أما راهو يلزم يكون فما تقنين لهل الناس هذملي باش ما يكونش نهار آخر محل مؤاخذة جزائية في جريمة لا قدر الله، هي مثلا أنك أنت حلت صفة حارس غابة وأنت ليس لك الصفة. وبالتالي خليني نحوصل نقول راهو النسيج الغابي راهو كما نقولها والأمن الغابي راهو من أمن من الأمن العام ومن النظام العام، حمايته صحيح محمولة على الدولة، لكن الأفراد والمجموعات وهالريزيرف هذا كما نقولها لموجود متاع غابي يلزمنا نحافظ عليه ويلزمنا ندعموه، لأنه كما قلت لك هذاك الرئة متاع البلاد، وذاك علاش احنا كي نقولوا تونس الخضراء يلزمها تكون تونس الخضراء بالفم والملاء، ما نقولوش احنا كي راه في الاستاتيستيك معناتها والله شيء حشم تونس الخضراء 8.5% غطاء غابي فقط على السوبرفيسي متاع 116,000
1: هي قلنا يلزمها تكون
0: 163,610 كيلومتر
1: مربع
0: خلينا
1: اللي هي قلنا يلزمها تكون 30% هكا.
0: يلزمنا المعيار اللي يقولوه الخبراء وحتى المنظمات الأممية يلزم يكون 30% من السوبرفيسي متاعنا موجود كذا. احنا ان شاء الله مرة اخرى مش نحكي على مسألة على غاية من الأهمية، وهي مسألة تحويل الأراضي الفلاحية والأراضي الغابية إلى مناطق عمرانية. وضيع ليش احنا ما قدمناش برشا من 56 ل 2026 قدمنا 4.5% نسيج غابي وقت الاطراء في عيد الشجره.
1: زيد متر التوسع العمراني زاد ياخو حظه في
0: نعرف يا ما مع المشكل متاعنا نعرف ما يسمى بالريزيرف ايموبيليير او المخزون العقاري ساعات يتعمل على حساب الغابات على حساب، وفما ناس قاعده تبني بدون رخصه، وفما ناس عملت دي ميزون دوت في وسط الغابات بدون ترخيص وبدون كذا، وش نرجع لهم لميزون دوت؟ وش نرجع لهم الدور الضيافة؟ لأنه انتشرت في تونس كالفقاقيع. خلينا نشوفوا الإطار القانوني متاع لميزون دوت والتراخيص وكيفاش باش تعمل أنت ميزون دوت يزم تحترم التراتيب الموجودة والتراتيب ذات الصلة.
1: واضح جدا، شكرا لك أستاذنا يعطيك الصحة على توسعه والإضافة ديما في علم الشيء. ومعك ختام المشوار اليوم في الماتينال ويكاند، تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. توت سويت موجز لآخر الأخبار، إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق لل 25 من جويلية من كل سنة تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. منظمة الصحة العالمية بتونس أكدت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحملة تبرز أهمية اتخاذ قرارات بسيطة أثناء السباحة يمكن أن تنقذ الأرواح، مشيرة إلى أن هدوء البحر لا يعني بالضرورة خلوه من المخاطر، إذ قد تخفي المياه تيارات بحرية قوية وغير مرئية قادرة على جرف السباحين إلى مناطق خطيرة. وفي إطار تعزيز ثقافة الوقاية دعت الجهات المنظمة لهذه الحملة المصطفين إلى

0: الالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية، من بينها احترام رايات الحماية المنصوبة على الشواطئ، لا سيما الراية الحمراء التي تعني منع السباحة بسبب خطورة الأحوال الجوية أو شدة التيارات البحرية. كما شددت على ضرورة التقيد بتعليمات السباحين المنقذين وأعوان الحماية المدنية وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة ضمن النقاط السوداء لما تمثله من مخاطر على سلامة المصطفين. دوليا، وفي إسبانيا أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ أمس بسبب حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة والتي تركزت أساسا في غرب العاصمة مدريد، والتي تواجه ما وصف بأنه أسوأ حريق في تاريخها، فضلا عن حرائق أخرى اجتاحت منطقة فالنسيا شرق البلاد. قالت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 16 آخرون، بعضهم في حالات حرجة، إثر حادث دهس لحشد من الناس في منتزه بوسط العاصمة الألمانية برلين مساء يوم أمس، على مقربة من احتفالات للشواذ، في حين عثر على السيارة متروكة في موقع الحادث. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يتوقع أن تقدم كوريا الشمالية مزيدا من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. أضاف في خطابه أمس أن روسيا تستعد لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي، كما تعتزم بيونغ يانغ تزويد موسكو بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ الباليستية. مجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لبوك هوتيل دي جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف بيست اوف.
4: لا يا حبيبي، نوصل النفاس استيك ليه شفتات المسؤوليه كده كما تنجموش، خلينا ندبروا لنا وحدنا يا اخويا. فالضوء كيف الكاباسيتي نتاعكم نتاع البروديكسيون ما تلفقش للعباد الدولة الكل، العباد تبدا براسة تعمل دي بانو فولتايك بالباتري، تعمل كذا، تنتج الضوء على روحها وتهوى على المحطة اللي تعمل مسؤولية هذول اللي تقعد بعدين مش يكرسوها عملوا بانو فولتايك هذا ويقص قص باقي البانو فولتايك. علاش؟ شنو لازم طيبوه المونوبول هذا ولا اعطيوه مادام ما فماش كونكيرونس؟ تقعدوا ديما هكا ديما تقعد الضوء قاصص هكا.
5: السلام عليكم، انا مواطنه تونسيه، حبيت نوصل صوتي على ظاهره الغلاء نتاع الكراء. عندي 6 شهور الاول في دار الكراء، ما لقيتش الكراء فايت حتى فوق المليون، اكثر معناها من الدخل بتاع المواطن العادي، والا يحكم عليك يقول لك انا نكري اللي كان ما عندكش صغار، ولا نكري كان العرايس جدد، والا يحب طريفه للوكاله والا طريفه للسمسار، لا رقيب ولا حسيب. أنا حبيت نوصل صوتي كما صوتي أنا كما برشة توينسة اللي قاعدة تستغيث في صفحات الفيسبوك والريزو سوسيو كل تحكي على زيادة الأسعار. لازم الظاهرة هذه تقف عن تحدى والسلطة لها تدخل.
6: لازم يتحاسب ما بين تركزون على المنتزه نتاع الكرم، كان يهب القبل ومهرجانات فيه شد رئيس بلدية ولا خرابة خرابة خرابة ومرتع الكلاب السايبة. كان أعز الفنانين جاو في المهرجان، مع الناشئين يتفرحوا باللي شوفوا المنتزه إيشي حاتم عايش ولدي المنتزه متاع الكرم للكلاب السايبة.
7: ثلاثة سخانة 49 44 48. حب نحيي الناس في سيدي تو، احنا في طناطم احنا في سلسلة تحضرنا في النعمة الحسيدة في الدنيا الكل السخانة هذه هذاما يلزمنا نحس بها كما احنا حاسين بالسخانة ونعيش الضوء ما ضوء ما حسوا بها هم يشهدوا.

0: Mag par Asma Jerbi. Par Asma Jerbi. À la Jamara FM TV. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من Archimag, votre magazine spécialisé en architecture et en décoration. اليوم on va enchaîner كنتو تسمعوا قبيلة شوية في bien sûr ميكرو جوهرة اللي فيه برشا أصوات الناس الكل اللي تنادي يقول لك علاش عندي فوتوفولتايك وبعديك يتقص علي الضوء, شنو هو هالانفستيسمون اللي عملته وبعديك في الأخر نقعد مقصوص علي الضوء متاعي, دونك كيفاش نجم نقدم يا خويا, حلونا لي باتري, حلونا لي زونجولور. اليوم مشينا في صلب الموضوع وصلب تساؤلات المواطن التونسي باش نعطيكم الحلول ونرجعوا شويه بيان سور لشنو والنجم نعملوا باش نستعملوا كونفينابلمون لي بانو فوتوفولتايك نتاعنا في ديارنا. كيف بدينا في حلقه سابقه الحديث على مثال التهيئه العمرانيه لبلديه سوسه وتفاصيل المراجعه الجزئيه لمثال التهيئه العمرانيه. اليوم باش ندخلوا باكثر تفاصيل باش نشوفوا زاد الاعتراضات ونشوفوا اكثر دي ديتاي, جاونا تساؤلات زاده, مدام اسماء الزون هذيك داخله والا لا في البلان داميناجمون جديد, هذيك فيها تغيير والا لا. اليوم باش نجاوبوا على برشا من الاسئله نتاعكم وندخلوا في اكثر تفاصيل, دونك حلقه تكنيك 100%. خليكم معنا كالعاده في Archimag غنايه وبيان سور نرجع لكم وندخلوا في صلب الموضوع, خليكم معنا.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou la 23-478-700.
5: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
1: تسمع لحد من 9 ل 10 أرشي ماك مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
7: انشيني ونحكيو على الحلقة اللي فاتت اللي حكينا فيها على قصان الضوء والحلول الممكنة لتجاوز أزمة الفارق بين الإنتاج والكمية المطلوبة. فسرنا علاش عندك بانو فوتوفولتايك وباقي قصة عليك الضوء على خاطر لا عندك أندولور ولا عندك باتري اللي تنجم تخزن الضوء ذا. على هذاك اليوم ضيوفنا من أهل الاختصاص في أرشيماك بيان سور، ضيفنا الحديث على الحلول اللي تنجم تتوفر للمواطنين والشركات في مجال الطاقة البديلة، والحديث زاد على تكلفة المشروع هذية اللي لازم كل واحد فينا يحطها في عين الاعتبار أول ما يحط أول حجرة باش يبني الدار متاعه يخمم في مشكلة الضوء. معنا سي فيصل شبعان، مورد موزع ومختص في تركيب اللوحات الكهروضوئية البانو فوتوفولتايك. سي فيصل أهلا وسهلا بك في جوهرة اف ام.
8: نشكر جوهرة اف ام على الاستضافة هذية، ونحن نرحب بالمشاهدين متاع جوهرة اف ام، واحنا جينا لهوني باستضافة متاع مدام أسماء مش نحاولوا نكونوا نبسطوا أكثر الموضوع، خاطر تدخل في برشة دخلاء وبرشة ناس مايش فاهم القطاع، ونحاولوا كما نقولوا نكونوا نجتهدوا مش نوعيوا وكما نقول المواطن التونسي شنو أساس كيسك سي باس اكزاكتومون.
7: بالضبط، سورتو انه وعي، وخاطر في أرشيماك الحقيقه الحاجه المهمه اللي قاعدين نعملوا فيها، وعلى ذاك لاقيه المعلومه نتاعنا رواج مع الناس الكل، ان نوعيوا في الناس، نبسطوا في المعلومه. خذيت شويه اراء هكا البارح، قلت لهم غدوه ان شاء الله باش نحكيو في لي باتري لي زونديلور الفوتوفولتايك وكذا، قالوا لي اسمع لازم تكون اكثر من حلقه باش نحاول المواطن التونسي يفهم بالضبط لي برينسيپ هذايا شنو. جمعتين الاخرانيين سي فيصل، فما تغيير كبير في خزرة التونسي للطاقة البديلة، فما برشا مشاكل، برشا خسائر، الناس عرفت قيمتها، ولكن عرفوا زادة اني عنا اشتر الحل. اشتر هذايا في اللي بانو فوتوفولتايك اللي قاعدين نركبوا فيهم، ولكن نسمعوا سي فيصل من عندك علاش عنا اشتر الحل واشتر الاخر ما عناش.
8: احنا نجمو نوضحوا ساعة ونبدأ موضوع من اللول، مش نكونوا كما نقولوا نحنا موضوعنا واضح ومقتصر. نحاولوا في الحلقة هذه نجتهدوا مش نوصلوا المعلومة كاملة. احنا الناس كل تولي تعرف على احنا برودكسيون متاع ستيج اللي هي 400 ميجاوات، واحنا الاستهلاك متاعنا في تونس وقاعد يزيد الاستهلاك، خاطر العباد ولات اكثر راكبة تركب في كليماتيزرات، وان بلوس حتى الكليما بطبيعته هو قاعد على انحباس الحراري قاعد يزيد في 2-3 دقي بار عام. احنا نستهلكوا في 5200، معناها عندنا مونك تقييم تاع 1000 ميجا وات.
7: نحكيو هذا في العام الاستهلاك.
8: هذا استهلاك برودكسيون عام او كيما نقولوها. اللي هو الحل، حل كي تغزو لهم البيت بسيط جدا. احنا عندنا 1000 شركة معتمدة موافقة لها وزارة الطاقة تركب فوتوفولتايك في تونس. معناها كان كل شركة نعطيها تركب 1 ميجا اللي هي يولي 1000 ميجا اللي كنا حشتنا بهم، تتحل المشكل في عام. كل شنو فما إرادة سياسية زي ما تكون، ويزم تنسيق ما بين وزارة التجارة وزارة الأملاك الدولة، هذه مهمة كانت حبت تسني مدام اسمع ليش وزارة أملاك الدولة.
7: نجم نفهم بيسكو أنا أرشيتكت، مدام عنا وزارة أملاك الدولة عنا لتيغان اللي باش نحطوا فيهم لي بانو.
8: جزاك الله خيرا يا حمبوك.
7: أي.
8: وزارة فلاحة خاطر هو بتبيعته أكثر لمناطق اللي مش تصير فيهم كما نقول فوتوفولتايك، هي منطقة فلاحية خاطر ما تنجمش ميتر ب 500 ألف ولا بمليون تاع فوتوفولتايك، لازم أخص كما نقول الكوم تاع التيرا، ولازم يكون قريب زادا لوتونسيون على نقولوا له احنا لوتونسيون، باش تنجم انت كما نقولوا تعمل برانشمون تاعك في الريزو تاع ستيك. انا سهل الممتنع هو كما نقولوا تنسيق
7: لي انترفونون.
8: انترفونون سي فاسيل كما نقولوا، هذا ما نجمو نعملو كان الدوله بتبيع الأطراف نتاع الوزارات هذوما اللي كنا نحكيو عليهم، مع كما نقولوا وزارة التجارة، مع كما نقولوا شوفوا سياسة تمويل أخرى زادا كفنية كاش يعملوا. مثلا نحن كشركتنا نجم نركبوا 5-6 سنترالات، ما عندنا حتى مشكل دا ميجا. عندنا شركات عملاقة في تونس تركب لك حتى 20 ميجا موجودين، ما غير ندخلوا نستحقوا باش نجيبوا شركات من برا، عندنا كومبيتونس في تونس. واحنا ستيك تعطلنا ساعات كي تقول لك اعطيني ريفيرونس نتاع انت شنو ركبت، احنا وقتاش في الفوتوفولتايك وشني بلادنا كبرها بكلها باش نجيب لك انا ريفيرونس خدمتها قبل.
7: معقول معقول جدا.
8: عندنا برشا شركات مكافئات وكيما نقولوا ما نجموش نذكروا الاسامي، الا هي كيما نقولوا قاعد تعمل وتخدم حتى في افريقيا وتركب وعندك كل شيء ما تسحق حتى شيء، نجمو كيما نقولوا احنا باكتفاء الذات نتاع باللي زنجينير اللي عندنا ما شاء الله عليه. بال كيما نقولوا بالتكنيك عندنا، التيران عندنا، الشمس عندنا، فهمتني كيفاش؟ ما عندناش حل اخر، احنا اللي عندنا غاز مش نجم ندور التوربينات نتاع ستيك ونصنع الضوء، اون بليس دو سا الحروب اللي صارت في الخليج زاد غليت الغاز، هذه بروبليم اخرى عند ستيك وعند حق، فالا هو كيما نقول الكل احنا ناخذ الغاز من عند الجزائر بسوم تعاقدي، عندنا قش من عام كونترا. تجي اليوم تقول له انت يعطيني سلعه اللي هي مطلوبه في العالم سي تو تافي نورمال باش يزيد عليك السوم، قالت هذيك اوكي اون كونترا، هذيك مشكله اخرى عند ستيك اللي هي ستيك بيده عند ديفيسيت نتاع 8000 مليار راهي ديفيسيتير ستيك، مش نفهم الناس الكل وينهم الفلوس هذوما، فهم منهم 6000 مليار ديت عند الدوله، معناها وزارات في بعضهم ما احنا ما ندخلوش فيها، ما احنا اهل اختصاص في صناعتنا كهي فوتوفولتايك.
7: نرجع لموضوعنا الفوتوفولتايك في تونس. دونك الفوتوفولتايك كما قلت انت سي فيصل، دونك نجموا الالف هذوما ينجموا ينقصوا بيان سور المشكله بتركيب لي فوتوفولتايك. اي بعد ما ركبت الفوتوفولتايك
8: نرجع نزيد نوضحوا اكثر كما نقول. احنا لي سنترال هذوما نقولوا اميغا، اميغا هي تنتج 1600 كيلووات اور، هذه تتكلف كليون ما عندنا شركات كليون ما عندك ارض تاخذ ترخيص نتاعك نتاع وزاره الفلاحه، تمشي وزاره الطاقه تعطيك الترخيص نتاعك 1.6 مليار لامورتيسمون نتاعها على 4 سنين، معناها هو كبروجي رونتابل، كليون نتاعك واضح، الكيلو مقاوم عند ستيك بالنسبه للاميغا 221 فرنك، تبيع الستيك تقبض في 4 سنين ترجع فلوسك، سي تان بروجي رونتابل واضح، قلت الكومبيتنس تاع شركات موجودين، ستيك الكاك ليون الحكاية كل شوية تنسيق ما بين ستيك وزارة الفلاحة كين عادة، ونرجع وزارة الملك الدول
7: باي.
8: احنا الالف ميجا اللي كنا نحكيو عليها مقد الف شريك الف ميجا يغطيونا ويفضلونا
7: باي، هذا بالنسبة
8: العجز اللي عنا،
7: هذا العجز اللي عنا نحكيو عن جنرال،
8: هذا حل
7: المواطن التونسي تاو
8: باي تاو
7: المواطن اللي ركب فوتوفولتايك واللي ماشي باله ارتاح وتهنى
8: باي. احنا تاو بطبيعتنا يلزمنا نعملوا على احنا بطبيعة كيما نقولوا ما نعيشوش في الاحلام باي، كل مواطن يعمل فوتوفولتايك راهو يساعد، هو واجب وطني، اول حاجه نعملها هو عباره يساهم في كيما نقولوا في العجز وفي الحرب اللي قاعده صايره،
7: بينقص في العجز،
8: ينقص في العجز بالله. كل انسان مطالب شي ينقص كيما نقولوا نحن، من كيما المثال العربي يقول لك من كنت تلم القدره
7: اي،
8: ويرحم والدين، كل انسان عنده وطنيه في هذه البلاد ولا مازال عنده وطنيه، احنا بلادنا يلزمنا باهيه بارونتيز، لاني خرجت لبرشا دول راهي بلادنا باهية، يلزم المعلومة هذه تفهمها الناس الكل، ككليما كواحد ككل شيء، فما طماعة برشا تحب تكون بلاد، يا شعب فيقوا باهي.
7: نرجعوا لموضوعنا. ركب التونسي الفوتوفولتايك
8: وانقذ بلادك وانقذ الستيك نتاعك.
7: سيء ركب باهي، جاي تقص عليه الضوء تو، شنو هو المشكل اللي
8: ما احنا تو كيما نقولوا مش نفهم الموضوع كامل، كي انت تركب وهذاك يركب وهذاك يركب وهذاك يركب كنا عندنا كيما نقولوا نحن برودكسيون تاع ستيك برودكسيون تاع فوتوفولتايك. تولي ستيك تجم تغطي المناطق اللي ما فيهمش فوتوفولتايك.
7: باهي.
8: شنو هي؟ هي كيما نقولوا دي بي وكريدي. أيه. كان انت كيما نقولوا نحن تعمل فوتوفولتايك ولا خيام ولا خيام. تولي ستيك ال 4000 اللي كنا نحكي عليهم ميجا تولي تجم تغطي بهم المناطق اللي ما فيهمش فوتوفولتايك. تولي ما عادش عندنا مشكل.
7: باهي.
8: هذا بريمو.
7: هذا
8: دو ان. نحن توا باش نحكيو على تكنولوجيا جديده. هي مش جديده، جديده عندنا احنا في تونس، هي في العالم يخدموا بها، عندك قش من عام حتى غينيا يخدموا بها. أنا الدول اللي هما كيما نقولوا نحن لحقت بعضنا. يتسمى اندولور ابريد. شنو هو الابريد هذا؟ نفسروه لكل مواطن، وهذه مهمه مش تسمعوني في الموضوع هذا. هو توازن الاختي الملول يعمل لك السيت نتاعك اللي هو دارك ولا المحل نتاعك ينجكت فيه. انا انت كيما نقولوا عباره تصنع الضوء تستهلك فيه. فضل يشارجي لك باتريت.
7: باهي.
8: باتريا دايره هي من نبيع اربع كيما قال سيس الاختصاص سي صادق بسباس المدير النقابه نتاعنا ومشكور هو زميلي وصديقي. قال لك تتكلف ما بين 4 ملايين و 5 ملايين. هذا الباتري.
7: الكباسيتي نتاعها قداش؟
8: 5 كيلو واتر. لازم تشدك 3 سوايع.
7: 3 سوايع.
8: لازم تعمل باتريا اخر كان قادر. تعمل حتى 3 باتريات.
7: باهي.
8: تعمل 3 باتريات تستغنى على ستيك، تنتج الضوء نتاعك وحدك وتعمل كل شيء وحدك.
7: باهي 100%.
8: هذه مثلا تنجم مثلا يعملوا لك لي ميزون دوت وكل مهناشر وكل بلايص وكل شيء، فما ناس قادره مش تدفع.
7: لي زون الفلاحيه خلينا
8: نقول اللي
7: ما
8: توصلهاش. انا ما الريزون تاع ستيك تنجم تعمل 100% دي باتري وجبناها قبل وركبناها وقلناش حاجه. فهمتني؟ مشكلتها في الدروا الدوان نتاعها.
7: كمل
8: لنا البارتي نتاع نمشيو بعد فينانسمون
7: البريد الساعه
8: نمشيو نخليو نفهموا البريد اللي هو بليز امبورطون.
7: دونك الان دونك تعطيك لاليمونتاسيون تاعك، دو دونك تشارجي لك لي باتري كيل كو سوا باتري 2 3 اي 3
8: هو تنجكتي في ستيك.
7: تنجكتي في ستيك
8: معناها انت كيما نقولوا الفاضل اللي عندك تعطيه للستيك، ومن بعد كيما نقولوا في بعد تبدعها هي تجبدو كيما الفوتوفولتايك وكيما الناس كل تعرفها ستان دي بي وكريدي. قداش عطيت من 1000 كيلو وات للستاك، قداش خذيت من عندها، وهي تحسب لك كان ناقص انا تقعد سالك كان انت ناقص تمشي تخلص.
7: باهي هذوما موجودين لي باتري هذوما في تونس توا سمعنا عنا 4-5 ايام قالوا ستيك توا ولات فما لا بوسيبيليتي للمواطن العادي يكون عنده دي زونجولور يكون عنده دي باتري في الدار، يعني نحكيو اللي برونشي في ستيك. هل معناتها اتصلت بالجهات المعنيه؟ فما اجراءات معينه لازم تعمل؟ الخطوه اللي صارت دونك من عند ديستريبيتور شنو؟
8: سامحني مدام اسماء نحب نسالك سؤال.
7: اي
8: مين سمعت انت اللي هم وافقوا
7: على الفيسبوك كيما الناس الكل؟
8: بالنسبه لنا احنا كاختصاص فماش سيركيلير، فماشي حاجه في غير رسمي، فماشي كيما نقولوا الناطق الرسمي بستيك هبط وصحح وحط نيميرو نتاع القرار هذايا مع الدات قدامه. احنا اليوم نجمو نسمع الموضوع هذا
7: بالضبط. انا اليوم نسال في اهل الاختصاص، انتم شنو هو الخطوه اللي خديتوها باش تنجموا دونك تتعداوا للمرحله اللي من بعد؟
8: احنا نجمو نعملوا مراحل. احنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وخي ما يسالش خلينا نخلصوا 46% ديوانه و 19% تي في ونعمل مرحله للناس اللي لاباس عليها القاده وهات رخصنا مش نجيبها ومش يركبوا على ريزو ستيك. ماناش طالبين مش طايحين تقريب ديوانيه بوغ المومون، هات نعملوا مرحله. خلينا نخلصوا دوان كامله ما يسالش وين ماشي بتبيع دوان ماشي لدولتنا. ونخلصوا تي في كاملة فهمتني بلاش بريفيليج. اما رخصنا اللي هو يركب في ريزو.
7: إيه
8: معناها السهل ممتنع. ذلك كيما نقولوا المدير ستاج اللي هو مول الطاقة يجم يعمل لنا كيما نقولوا ترخيص اللي هو البريد هذا كيما نقولوا يركب في الريزو ستاج.
7: دونك مازال ما فماش شيء لحد
8: الآن. احنا بالنسبة لنا ما فماش دوكري ما فماش حاجة، خاطر نزلنا نفهموا حاجة زادة يا مواطنين يا مواطنات كما نقولوا نفهموا حاجه. الا السيكل اللي تو تحكيوا عليه احنا اهل اختصاص وجبنا نوضحوا لهم الحكايه هذه ومطالبين باش نوضحوا. راهو فما فورماليتي نتاع هومولوغاسيون. الهومولوغاسيون هذه فما دي سيرتيفيكا يطلبوا من عند ستيك نطلبوهم احنا من فورنيسور في كل برودوي يركب في الفوتوفولتايك حتى الكابل. اي حاجه تشوفها مكتوبه في هيك الفوتوفولتايك راه مع السيرتيفيكا نتاعها موافقه مع ستيك. لازم تفهم اللي هو راهو دوسي ديليكا مش كيما نقولوا زوز خيوط مش راكبهم.
7: اي
8: كل حاجه تركي في الفوتوفولتايك راهي سيرتيفيكي في سيرتيفي بار ليستي، وراه تمشي تطلب انت تعمل تجيب السيرتيفيكات نتاعك اللي هم يخدموا عند التيف مثلا وتقدمهم وهم يعملوا دراسه ويوافقوا لك ويهبطوا لك اللاندولور هذاك في الليست نتاع الهومولوجي. هذه المرحله هذه تقعد تقريبا 3 شهور، ومن بعد انت تمشي لوزاره الطاقه، تمشي لانما تقول لهم راني انا عندي برنامج باش نجيب، يقول لك اعطينا بروجرام بروبوزمون، ويتعمل لها ذي ديما راس العام 1 جانفي 2000 يقعد شهر زاد، وانا 3 شهور شد معي الحساب
7: 4 شهور
8: هذوما تو 4 شهور. ومن بعد احنا الدوسي هذاك وقت توافقنا كيما نقولوا لنا مو تعطينا اللي هو عندك مش تجيب 2 كيلو 1000 كعبه، مش تجيب 200 كعبه مثلا 3 كيلو 500 كعبه 4 كيلو سي تان بروغرام صبوه في الاداره العامه تاع الديوانه. مش نجمو كيما نقولوا نطيحوا في التغييف ديوانيير وتبدا ديوانه عالمه الا هوش مش نجيبو.
7: قداش يقعد له هذه؟
8: شهر
7: دونك وصلنا 5 شهور.
8: 5 شهور
7: باهي.
8: 5 شهور وقت انت تطمان على كل شيء امورك مريقله، وقتها تكمندي سلعتك.
7: واضح.
8: تكمندي سلعتك احنا النورم تاع تونس مش كيما النورم تاع فرنسا كيما النورم تاع المانيا.
7: كل مش كيما
8: كل بلاد عندها صحيح. كل بلاد عندك الريزو فيه كيما نقولوا دي كاركتيرستيك. احنا نخدموا مثلا على سيكونس 60 ميجا هرتز، دول الاخرين تخدم على 40 مثلا، مش فرد كونفيغوراسيون.
7: باهي.
8: تقعد شهر اخر في البرودكسيون.
7: دونك 6 موا، الكل في الكل 6 شهور.
8: باهي، هم بعد
7: لازم تجيب.
8: مازلت في الشنوة توا، مش تجي لتونس، تضرب شهرين 3 شهور في البحر.
7: اي.
8: قداش السيكل؟
7: هذوما اونتخ 8 و 9 موا.
8: هذوما 9 موا، معناها كي مش نحكيو على بريد، غير مش نحكيو مينيموم على عام.
7: على
8: عام. معناها نبداو توا، كي نبداو توا كيما نقولوا بعد عام كي نوصلوا يسمخ قلعات.
7: باهي انت توا سي فيصل كمورد وكموزع، شنو تنجم تعمل قدام ال9 شهور هذوما؟
8: انا بالنسبة لي صاب لومولوغاسيون تاع البريد.
7: صاب لومولوغاسيون.
8: وعندي ديشارج كان عندكم فيديو نوريهولكم.
7: اي عندي فيديو بيان سور.
8: هذا هي الواحد وهذا ديشارج نتاع ستيجل.
7: جايب لي دوكيومون نتاعك مريقلين.
8: اي لا كيك انا
7: تبارك الله عليك. نعم طلع ميسالش.
8: اي تفضل. هذا هومولوغاسيون دوموند دومولوغاسيون. معناها احنا متحضرين
7: من هذايا كوميم. هذايا معناتها دوموند دومولوغاسيون من 7 جانفي 2026.
8: هذاك الديشارج نتاع ستيج اللي هو تصب كيما نقولوا الدوسي نتاعنا هذاك.
7: اما 7 جانفي 2026 ما كانتش عندنا مشكله، يعني فو زافي بريفو، شفت المشكله جايه.
8: احنا الاختصاص نعرفوا، خاطر انا عندي عامين كي استدعوني في الاذاعه الوطنيه في تونس قلت لهم ستيج مطالبه مش تعمل لنا خريطه. قالت لي مدام اختارات، قالت لي شنو معنى خريطه؟ قلت لها اختارنا لنا ستيك خريطه تحطها في السيت، راه مش صعيبه باش تعمل خريطه. شنو تقول الخريطه هذه؟ تقول كاني كاستيك، هذه عامين عندها الحكايه. عندي بلاصه حاجتي بالالكتريسيتي. تحط هنا

0: احنا الريزوم تاعنا راه متاكل راه ما فماش تسجيل كيما تشوف في برشا حاجات معناها هو الضغط عليه بطبيعته كيما نقولوها ومسكنات جماعه ستيك فما سيرفيس تكنيك راهم تعبين ومشكورين على برشا جهود يعملوا فيها وشفتهم الناس كل في التلفاز وفي الفيسبوك اللي هما كيما نقولوا يعني في انترتيان في سخانه كيف نادي
1: صحيح شفتها ملاعيني
0: يعني وفي ما شاء الله وربي يبارك لهم
1: سي فيصل مازال عندي دقيقه من وقتنا خذينا 20 دقيقه في الموضوع نتاعنا دونك جيست نحبك تعطيني كلمه كمورد كموزع كمختص في تركيب لي بانو فوتوفولتايك في كلمه الحل نتاعنا واضح وصريح هكا ولا
0: باهي تو انت تحب والناس كل تحب فينانسمون فلوس باتري كي العاده نقولوا انت تتكلف ما بين 4 5 ملي
1: قلنا هذه 5 ميجا وات
0: واتك شنو تعمل هذه تشد لك 3 سوايع لافونتاج نتاع البرودوي اللي نجيبو فيه ماهيش بيبليسيتي هي الا احنا انتر تون الباتري تنجم تعاود تشارجي وهي تبدا تخدم وتشارجي انتر تون في من البانو
1: فوتوفولتايك
0: ديريكتومون
1: اي سي بوسيبل
0: خاطر هما فما ثلاثة انواع نتاع فما لوندولور نورمال انجكتيف ستي وفما نقولوا له كونفرتيسور اللي يعملوا بيبليستي تاعو في الفيسبوك ياخذ مستيك يرده لك هذاك 12 فولت ولا 24 يحطه لك في الباتري يخليه لك وقت انت حاجتك
1: هي
0: وقتها هو ينجكتي يعاود يرجعه لك عباره سيستم ستوكاج هذاك هو البريد يخدم كيما نقولوا من عباره تو اوبيراسيون اللي هو ينجكتي في ستيك ويشارجي لك الباتري انتر تون فما نقولوا احنا ريسك كيفاش ستيك قص على الضوء انت مش انجكتي فيه راو السويتشر اللي موجودة في الاندولير بريد راي تخدم 2.4 سكون معناها انت لحظة معناها رمشة البصر
1: اي لحظة البرودكسيون المهم تك تك
0: معناها انت ما تفيقش بها اللي هو قص الضوء والفوتوفولتايك قاعد يخدم
1: واضح لنا عودة سي فيصل الوقت يجري معك برشا دونك هذا هو لي سوليسيون بيان سور اللي نجمو اون لي ادوبت دونك لي بري نتاعهم بيان سور يتراوح
0: بالنسبه للباتري قلنا 4 مليون و 500 كان تركب باتري برك اللي يتشد لك السوا لوندولور ما بين 5 مليون 5 مليون و 500 5 كيلو 6 كيلو بطبيعتنا احنا نركبوا ديما ما اكثر
1: اي وبالنسبه اللي بغيد
0: 10 مليون اللي يحب يركب بريد تو توافق له ستيك يجيب لنا مواقع ستيك كيما نقولوا نجيبوا له في ظرف 10 ايام يا لوندولور نتاعو كيما نقولوا راهو لا في لي كريدي ستيك لا شيء وراهو الموضوع هذا ماهوش راهو هذا معمول للناس اللي تحب تخدم على واحد مثلا واحد عنده فريغو بيع في الكلاس واحد كيما نقولوا عنده ريستوران راهو البريد
1: مش
0: ما يوحلش وهو بيدو ينقص على ريزو نتاع ستيك هو يخدم على روحه وينقص على ريزو مش الناس كل تستنفع
1: شكرا لك سي فيصل برشا حديث مش متاع سيونس بركة ان شاء الله نعاود نستضيفك مرة اخرى نزيدو ندخل في اكثر تفاصيل بالاخص كي تاخو ان شاء الله لاغريمو وتتحل البيبان عند الناس الكل ويبدا عندنا سيركولير واضح وصريح من عند الجهات المختصة مش باش نقول ستيك مش نقول وزارة الطاقة مش نقول حتى حد الجهات المختصة اللي بيان سور يعطيونا لا بوسيبيليتي دو لو فير سي فيصل شبعان مورد موزع مختص في تركيب اللوحات الكهروضوئية شكرا لك نكملين في أخشيماك خليكم معنا
2: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
3: Réacteur, onge boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA. Et date par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits. Publicité.
4: With Mata.

0: الشباب وتنجم تشوفوا نزيد على الصفحة الرسمية فيسبوك جوهرة اف ام. بدينا في حلقة سابقة الحديث على تفاصيل مراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة. نكمل التفاصيل اليوم مع المهندسة المعمارية وكاهية مدير التخطيط ببلدية سوسة يسرى جملي. يسرى أهلا وسهلا بك.
1: عايشك مدام أسماء، مشكورة على الاستضافة المرة الثانية ورحب بالناس اللي تبع فينا الكل.
0: شكرا لك. على ذكر الناس اللي تبعوا فينا، فما شوية أسئلة جاتنا، برشا أسئلة ما باش نقتنيو منهم هكا البعض. دونك يسألوا وين نلقاو المثال أول حاجة متاع التهيئة العمرانية الجديد لبلدية سوسة.
1: باهي، كما حكينا المرة اللي فاتت احنا ديجا استوفينا مرحلة التعليق للعموم، اما سان امبيش مازال فما الامكانية باش يطلعوا عليه في السيت اوفيسيال نتاع لاباج اوفيسيال نتاع الصفحة الرسمية لبلدية سوس. لاباج اوفيسيال
0: يعني تقصد الفيسبوك
1: ولا السيت؟ لا نحكي لو سيت اوفيسيال، لو سيت ويب اوفيسيال دو لا كومون دو سوس. يلقاو فيه البلان في سو فورم دو 3 بلانش، ويلقاو الريغلمون اون بي دي اف، وينجموا المثال. مازال حتى قعدنا ما نحيناهش الحقيقه، مازال في البهو نتاع بلديه سوسه محطوط. هو
0: دونك ينجم يمشي ويعمل طلبات. باهي، ممتاز. السؤال الثاني، وقتاش يتم التفعيل الفعلي للبلان دو ماناجمون هذايا؟
1: باهي، سؤال باهي برشا. احنا كملنا مرحلة التعليق للعموم، معناها للاستقصاء. اليوغا توا معناها لا فاز دو تريتمون تاع لي زوبوزيسيون ولا المقترحات والكل. بعد المرحلة هذه باش يصير فما بيان سور تعليق أخير نورمالمون، وبعد ادوبسيون.
0: باهي، الفترة تقريبا
1: جوستومون انا باش احنا قاعدين نخدموا، معناها نحاولوا في طون ريكور غمره، وباش نفسر معناها شويه. كانت حب المرحله اللي جايه، المرحله نتاع دراسه الاعتراضات. صحيح باش يتم دراسه الاعتراضات، واحنا حاليا قاعدين نبوبوا فيهم ديجا اون في لو تري حسب المواضيع. فهمتني؟ فما ندخلوا ديريكتومون في الاعتراضات بعد نرجع
0: نقاش. فما جوست سؤال اخير ومن بعد اكيد باش نجاوب عليه فوري مزور. جاباجي يقولوا لك شنو الابرز معناتها تفاصيل التحيين لبارتي نتاع جاباجي. دونك هذوما اكثريه الاسئله باش نحكيو فيهم. تحب نرجعوا دون 5 مينوت نعطيو المجال للبقيه ومن بعد ندخلوا في الاعتراضات.
1: باهي، واضح. باهي، بالنسبه للمره اللي فاتت ما زادناش شويه الوقت، باش نرجع شويه
0: حتى المره هذه نفس الشيء.
1: مش نزرف. بالنسبه للزون توريستيك فما نقطه نسيتها ما ذكرتهاش، اللي هي لي بيرسي فيغ لا مير. هذيك خدمنا عليها شويه الحقيقه. فما دي بيرسي معناها عرضنا فيهم، فما دي بيرسي رديناهم كاريمون معناها بيتون. هذه ومعها دي ميزور معناها داكومبانيومون في الريغلومون دوربانيزم بالنسبه للعقارات اللي معناها تحل على لي بيرسي هذوم.
0: دونك هو تم التوسع نتاع الشارع اوتوماتيكمون، فما كيما نقولوا ديار وعمارات باش ينقص فيهم شويه
1: الاغلبيه اي دي زوتيل ولا فهمتني ولا بي. فما عقارات زاده شاغره. المهم معناها نحب نطمن للي عقاراتهم غادي والكل، راهو فما دي ميزور تشجيعيه زاده. راهو صحيح خاطر باش تحل دي بيرسي ولا باش تعرض على حساب مو على حساب الاراضي، باش يكون فما تشجيعات، فما خلق نتاع نقولوا احنا ان تخوازيم فساد. خاطر عندهم الفساد الاولانيه اللي هي المدخل نتاع مثلا الوتله والكل، وعندهم نحكي على الكام تاع الوتله باغ اكزومبل، وعندهم الفساد ماريتيم اللي تحل على البحر. هذيك سي اون تخوازيم فساد اللي باش عطينا معناها في التراتيب العمرية الإمكانية إنك باش تعمل مثلا دي كوميرس اون ري تشوسي توت اولون دو سي بيرسي. باش نزيد نحيوها، تكون فما انيماسيون كاريمون. كتبنا حتى الإمكانية نتاع لي روف توب اللي هي توندونس توا، فهمتني، في الريستوراسيون في الانيماسيون. سي دون سو سونس معناها عطينا. صحيح فما كوس والكل، أما زدنا في الكوس والكوف دو فاسون اللي ينجموا هلا اصحاب الوتلا ولا العقارات هذيك المطله يعملوا حاجه هكاك على لي بيرسون،
0: هذه ممتازه جدا،
1: ما يكونوش خاسرين معناها كيف باش يخسروا شويه اراضي ولا فهمتني.
0: خاطر سورتو نحكيو بو جعفر مثلا، انا بيزوان دانيماسيون دو كوميرس الغادي، معناتها لازم تحيه البلاصه هذيك، سي تري امبورطون
1: تحيه جوستومون. مش لي بيرسون هذوما في العالم الكل في المدن السياحيه تلقى ديما معناها مش كونسونتري في بلاصه باركه لي زانيماسيون فهمتني. حاولنا معناها اول حاجه هما بيدهم معناها الوتله والكل باش تكون فما دوتر اكتيفيتي ابار معناها الصبغه الاصليه الفندقيه
0: بي.
1: ويكون فما نخلقوا شويه ديناميك بيان سور فهمتني بي. كل ما فما ديز اكتيفيتي كل ما خاطر كيما نعرفوا البلان داميناجمون راهو زاده سي تان بلان دو ديفلوبمون
0: بيان سور
1: فهم. وفي المشروع الجديد نتاع لو كود دو لوربانيزم كاريمون ينصوا عليه معناها سي تان ما عادش سي تان بلان دامنا سي تان بلان دو ديفلوبمون خاطر
0: تاع الزون الكل نتاع البلاد
1: بيان سور. ناخذ تيتر ديكزومبل مثلا كي نقولوا نحن اون زون دخلت معناها اون اكستونسيون كيما حمام معروف راهو كي نحكيو على مش كان صبغات البلان دامنا ما حدش كان صبغات راهو يمكن انه باش تتوضح معناها مثلا الطرقات والصبغه العموميه معناها نتاع العقارات اللي خاطر لي غيزو والكل ما نجمو معناها تصير معناها ليكيبمون نتاع لي زون والكل كاين في الملك العمومي.
0: واضح
1: فهم ولكن نحكيو على زون وبلانيفيكاسيون الكل راهي فما ريزويت زاده باش تدخل راهو نحكيو على فيبر اوبتيك راهو نحكيو على ريزو نتاع تطهير راهو نحكيو على ريزو نتاع مياه امتار فهمتني. معناها مش كان بلان تاع تهيئة أو تحديد صبغاتك هاو راهو بلان دو ديفلوبمون.
0: باهي واضح. نقطة أخرى ما حكيناش عليها بوتيت نختموا بها البارتي هذه ونتعداو الاعتراضات.
1: باهي شوية السونتر فيل.
0: سونتر
1: فيل حكينا شوية المرة اللي فاتت فما برشا حاجات تزيد مثلا لي باتيمون ا كاركتير باتريمونيال وبالمناسبه هذه معناها نحب نشير اللي صارت اون تري بيل كولابوراسيون الحقيقه مع لي ام بي دون سو سونس اللي عطاو معناها
0: فالور اجوتي
1: فالور اجوتي ومعناها تبناو المشروع قعدوا يخدموا عليه البلان داميناجمون كي جام قعدوا يخدموا عليه دونك فما برشا دي باتيمون اللي هما عندهم يل بريزونت ان انتيغي باتريمونيال لكن ماهوش كلاسي ماهوش
0: صحيح
1: توا فرصه باش معناها ما يصير شكل اندثار نتاع لي باتيمون هذاك ابريتو الملاك ولا يقول لك انا ما فماش في الريغلومونتاسيون حاجه تمنعني هاو دي ميزور ديما باش نرجعوا لي ام بي باش حتى يصير رياميناجمون ولا فهمتني ولا يعتبني ولا حاجه ديما راه تكون موجهه ماهيش مصايبه.
0: واضح.
1: حاجه اخرى نحكي زاد حاجه اخرى تميز السونتر فيل في البلان جديد اللي هي لا بلانيفيكاسيون دون زون دو فيرت ايكيبي في الفضاء اللي معروف فضاء لاغار اللي فيه دي فريش توا دي ليسي والكل الحقيقه معناها الفكره صادق عليها المجلس ومشينا فيها كملنا فيها والكل اعتبرناه لو ديرني بومون فير في وسط سا سونتر فيل وهو سي اون زون فيرت ايكيبي ماهيش زون فيرت ناتوريل هكا يعني تنجم تكون فيها احداثات ديز ايكيبمون ديز اكتيفيتي والكل بيان سور محدده ريدويت ماهيش خاطر حتى لامبورتونس للسباس فير وللسبلاناد والكل نتخيل باش يعطي رونق كبير وباش يعطي جاذبيه للسونتر فيل وممكن يساهم اكزاكتومون باش يرجع لامبورتونس نتاع السونتر فيل.
0: هذه نقطة ممتازة برشا ومزيانة برشا زيد أكيد.
1: وفي وسط الاسباس هذاك زيدا أنا بروغرامي أن باركينغ أيتاج ينجم يكون أوسوسول ولا ينجم يكون فم جوست عطيني صبغة ساعة توا معناها نتاع باركينغ كيما قلت لك أنا سي دون ليسبري أن نقصوا من معناها من الفيكولير ومن السيركيلاسيون فيكولير في وسط السونتر فيل.
0: واضح.
1: دونك نحاولوا نوقفوا لحد غادي ستاسيونمون ويقعد لي بيرسونتر هذاك يكون معناها بيتون دون سو سونس زاد فما لا كرياسيون دوتر معناها باركينغ الناس كلها تتشكى كما تعرف سونتر فيل على فهمت وانا بيدي كمواطنه معناها نلاحظ دونك فما بلانيفيكاسيون في نتاع دي باركينغ بوبليك بيان سور في نيفو مثلا نتاع زون توريستيك فما زيدة في وين سوق لحد وين كان سوق لحد
0: أيه.
1: فهمتني معناها حاولنا نخلقوا هذوما اللي أموا اللي بيان معناها والملكية متاعهم ثابتة إن نجموا نعملوها فهمتني
0: ممتاز
1: حاجة أخرى نشير للمدينة زيدة
0: المدينة بالمدينة
1: ونتعديوا للاعتراض بالنسبة للمدينة وسنتر في لزوز كما نعرفوا كي نقولوا احنا معناها ان سيت تابع الباتريمون مونديال راهو مشكل معناها المدينة والصورة متاعها اكاهاو في معناها في اخر لي غينيون مثلا نتاع اليونسكو والكل لي كوميتي والكل جبدت مدينه سوسه تحديدا اللي راهو الفو فريني معناها لي زوبيراسيون اللي دايره بها الكل في زون طومبون خاطر كي نقولوا مدينه البارتيكولاريتي نتاع المدينه نتاع سوسه مش كان في البنيات نتاعها راهي في موقعها هو بيد معنا نحكيو على بيزاج اوربان اي نحكيو على بيزاج اوربان ما لازمش تكون فما حاجات كي بلوك ولينا نحكيو على نوسيون دو بيرسي و دي بيرسبكتيف والكل
0: دونك تولي بلوس ميز ان فالور و بروتيكسيون اكثر للمدينه لا انتير
1: بروتيكسيون اكثر اترافير زيد الفوازيناج نتاعها معناها مش كان هي بيدها اما زيد كيفاش باش نوصل انا نغزر لها من الفيو هذه ولا سي بروتيجي دي دي فيو دي بيرسبكتيف فهمتني
0: واضح وممتاز
1: دوكو في الريغلومون ديجا نتاع الزون لا فيل معناها زون اوروبيان انا انسيري امكانيه مش امكانيه مي بلوتو لا في كونسلتاتيف ولا استشاري للي ام بي باش ما نحاولوا لو ماكسيموم نحافظوا اكزاكتومون وتقعد داك البيزاج فيغ لا مدينه معناها هكا تصاعدي هكا معناها يقعد ديما نحافظوا عليه حاجه اخرى لا مدينه راهي نحب نشير اللي اون فالا تريتي معناها كيفاش اون ديتاي ونشير دون سو سونس للبلان دو سوفغارد اي دو ميز اون فالور دو لا فيل دو لا مدينه دو سوس اللي هو سيتان بلان كومبليمونتير ان شاء الله باش يكون البلان داميناجمون هما شو يخدم في البلان في اطار البلان داميناجمون يخدم وحده في اطار ان بروغرام معناها دو ديفلوبمون اوربان انتغري وبالشراكه مع لي ام بي خاطر هو ديجا انستوري بار لو كود دو باتريمون اي معناها اي باتريمون مونديال سيت لازم يكون فيه ان بلان دو سوفغارد و ان بلان دو جيستيون
0: يبدا واضح و بيان روبيري
1: اكزاكتومون نعطيك مثلا شنو هي البارتيكولاريتي نتاع لو بلان دو سوفغارد باغ اكزومبل الاصغر يونيتي حكينا عليها المره اللي فاتت في البلان داميناجمون قلنا هبطنا ليشيل دو كارتيير بالنسبه للبلان دو سوفغارد الاصغر ايشيل هي لو بي او اللي هي يونيتي باتي اليمونتير اللي هي تنجم تكون مثلا علي
0: بيت
1: علي
0: علي تو سامبلومون وي
1: خاطر ساعات يونيتي مثلا صحيح. تلقاها لاكسي كان من الدروج عندك كان دروج في الغيتشوسي وتطلع الفوق الملكي ولا ساعات ما نعرفش انا تحتها تلقى بارتاجي اونتر دو يونيتي
0: سي فري
1: فهمتني معناها il faut pas la traiter
0: كيما
1: قبل en ensemble exactement ça va être traité معناها في échelle plus détaillée et en plus ما عادش قبل عندنا في الريغلومونتاسيون مثلا l'auteur كي ناخذ exemple l'auteur ديما R plus 1 معناها في المدينه c'est permis de معناها de construire un rez-de-chaussée plus un étage توا أكدنا أكثر عن نوسيون دو بيرسبكتيف ساعات تنجم أنت في بارتي معينة مثلا من الدار ولا من العلي هذا تفا بلوكي اون بيرسبكتيف دونك
0: لهنا تولي فما المعاينة على عين المكان هي اللي باش تحدد
1: المعاينة هي ديما موجودة أما لافي نتاع لي ام بي أكثر وهاني قلت لك دخلنا نوسيون تاع perspective معناها ساعات ما تقول لك علاش انا مثلا العليا ما عطيتوليش الكل اكزامبل فهمتها والقانون يقول هك يبان احنا في القانون هانا زدنا شويه انه راهي فما النوسيون هذيك خاطر المدينه مدينتنا الكل مش فهمتني
0: نقولوا باتريمون نتاعنا الكل
1: اكزاكتومون راهو هو يجيب لك اكتيفيتي زاده نتاع العالم اجمع باش يجي يزور دونك ما نحافظوش عليه ما نجموش فراي مشتركه التهيئه والبلانيفيكاسيون مشتركه
0: يسر الوقت معاك مش عارف العاشرة وقت الأخبار ما لغزمه ما نجمش نزيد حتى دقيقة نعملوا حلقة للاعتراضات
1: ولا مرة
0: نعملوا
1: أخرى.
0: حلقة للاعتراضات خاطر جماعة الأخبار يسني ماذا بيا نجيبك ديما زميلتي
1: بيا
0: والحقيقة تخدموا في خدمة ممتازة وهذه الناس الكل معنيين به يعني كل واحد في سوسة ولا بش يستثمر في سوسة يلزم يفهم دو كوا يساجي كل كسوا في الاعتراضات زادة هذه صوت الناس دونك يلزم يتسمع ويلزم زادة نحكي فيه باش تجيب حذاء المرة الثانية
1: إن شاء الله
0: شكرا لك
1: يسرا
0: وشكرا زادة لكيب الأخبار اللي خلونا لكلك سكوند دوما دونك نتقابل السبت الجاي كالعادة بون بلون لحد جاي في أخشي ماك من الوقت هردو بكم من أرواحكم شيء طيبة يا تخي بيانتو

0: ثورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يوافق غدا 27 من جويلية آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. يهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص الذين ينضمون تحت النظام التقديري. ووفقا للأجندة الجبائية لشهر جويلية، فإن بعد غد الثلاثاء 28 من جويلية يتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. الإدارة العامة للأداءات ذكرت بأن هذه التواريخ تمثل الأجل القانوني الأقصى، وليس اليوم الوحيد للإيداع، داعية المطالبين بالأداء إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة من أجل تفادي الازدحام بقبضات المالية وتجنب الضغط على المنظومة الإعلامية. دوليا، تجددت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وعدد من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أمس في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة، والتي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. وفجر هذا اليوم الأحد أحرق مستوطنون مسجدين في محافظتي نابلس وطول كرم، ونفذوا سلسلة اعتداءات متفرقة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، شملت إحراق آليات ومركبات والاعتداء على مواطنين واعتراض مركبة إسعاف في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني هذا اليوم الأحد أنها أجبرت 6 سفن على التوقف بعد تلقيها تحذيرات، مؤكدة سيطرتها الكاملة على الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط تبادلتا وجهات النظر بشأن إدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي تغيير في وضع حركة المرور في هذا الممر الملاحي. ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريشتر فجر هذا اليوم الأحد قضاء بلد سير في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية بحسب السلطات الإيرانية المحلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر اف ام، توندونس توندونس.
3: برعاية مع بوريدو، اكتيفيسي فكب احسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: بوريدو، طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين اتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس، وكما كل نهار أحد نحكي لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 4.88 تريليون دولار. نعود الرقم 4.88 تريليون دولار. نحكيوا على شركة أبل، واللي استعادت بعد مديدة كمام صدارت قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم، وتتفوق على إنفيديا أول مرة من أفريل 2025. القيمة السوقية هي 4.88 تريليون دولار مقابل 4.86 تريليون دولار لشركة الانفيديا، في تحول يعكس إعادة تقييم المستثمرين لرهانات الذكاء الاصطناعي والاهتمام اللي كبر باش يشمل شركات التكنولوجيا الكبرى ومش كان مصنعي الرقائق. أبل هكا تنهي قرابة عام ولا أكثر شوية من هيمنة انفيديا على صدارة الشركة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وتستفيد من استقرار السهم متاعها في وقت تراجع فيه سهم إنفيديا بنحو 3.5%، شيء اللي كان كافي لإعادة ترتيب المركزين الأول والثاني. ورغم اللي الفرق بين الزوز شركات ما يفوتش 20 مليار دولار، شيء اللي يخلي الصدارة قابلة للتغيير مع أي تحركات في أسواق المال والأعمال. يجي التحول هذا بالتزامن مع خروج أبل للنسخة المطورة من مساعدها الذكي سيري، واللي تعتمد بصورة أكبر على السياق الشخصي للمستخدم لتقديم إجابات أكثر دقة، وتستفيد من قاعدة البيانات الضخمة المتوفرة عبر مئات الملايين من أجهزة الآيفون، ومع استمرار تركيز الشركة على معايير الخصوصية واللي تمثل واحدة من أبرز عناصر الاستراتيجية متاعها. وتتزامن عودة أبل إلى الصدارة مع مرحلة انتقال إداري كبير برشا في وسط الشركة، وكنا حكينا عليه في السابق في تندانس. علاش؟ على خطر الرئيس التنفيذي الحالي تيم كوك قاعد يستعد لتسليم قيادة الشركة إلى رئيس قطاع الأجهزة جون ترنوس، والعملية هذه باش تكون خلال شهر سبتمبر القادم. هذا شو اللي عنا اليوم. بريمون ديمونش أتوس في لمن.

0: متى برعاية
1: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما تكونوا. ديما معنا برانشي على الدنيا وما فيها، كسوا صفحتنا الرسمية جوهرة فيم لايف ولا تلفزتنا زادة كيف كيف جوهرة فيم تي في. مرحبا بكم، عيد ميلادها 21 مازلت متواصلة، الاحتفالات معاكم مازلت متواصلة، كتكلمونا على 36 300 ألف، تلقوا ساعات في استقبال تليفوناتكم. كيف كيف عندكم الربح معنا زادة من اليوم بي ام بي اللي هو المساند الرسمي لموزيك جينا دوك بي ام بي، اللي اليوم باش تكتشفوا معنا البلاتفورم تاعو جديدة، اللي وين باش تلقاو المنصة هذه الرقمية اللي تنجموا تدخلوا فوكوموندي وانت قاعد في دارك مرتاح، وهون يجيك الماكلة بنينة وسخونة. لكن الحاجة اللي هي برشا زادة يقول لك على خاطر هي عيد ميلادها، على خاطر جوهرة فيم الجمعة الجاية أبارتير لا سمان بروشين باش تكون الليفريزون غراتويت. هي مزات جديدة تللش والليفريزون باش تكون غراتويت. نسلموا على جماعتنا الكل وعلى عائلة بي ام بي دونك كافي ريستو القنطاوي. يا سيدي صباح الورد شاف حلمي، شنحوالك؟
3: صباح النور، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، الحمد لله.
2: لاباس؟
3: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. أمورك هانية الكل؟
3: لاباس لاباس الحمد لله.
2: ثم ماكلة جديدة؟ ثم حاجة جدد؟
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وي إن شاء الله.
2: الكرياسيون توا باهتين إحنا.
3: أي.
2: والله ما شاء الله الكرياسيون راهم غير عاديين. توا في السالي توا في الحلو متفاهمين اللي تبدا هكا مستوحات من الفوسي فوسي ولا من كل نجم عندك الماتير والكل، لكن في السالي حاجه اخرى روعه. سي دي تابلو ولا تشوفهم دي تابلو
3: فما كلي ترامبو فما اللي تلقاها تراها جاتو تراها جاتو وهي مالحة تراها حلوة وهي
2: مالحة
3: فما برشا حاجات
2: ثم تصويرة فوسي فوسي من فوق موزايك باش تلقى فوق السالي فوق التاجين فوق تلقى تخش عليها امبريمي التصويرة حاجات ابدعوا فيهم الحقيقه. اش باش نقول لكم، يعطيكم الف صحه. محمد امين عطيه هو مهندس في الذكاء الاصطناعي، وهو زيدا اليوم اللي اشرف على المنصه، منصه بي ام بي هكا ولا ليه؟ مرحبا ساعه
4: عيشكم
2: اهلا باش نسلم عليك ونتعرف عليك توا كهوا. اي كيفاش يا سيدي مهندس، منين تخرجت تحكي لنا؟
4: دونك اسمي محمد امين عطيه، انجينيور اون انتيليجونس ارتيفيسيال، متخرج من لينيزو ليكول ديز انجينيور دو سوس. جو سوي لو فونداتور دو بيزبوت اي اي ايجنسي، اون اجانس دو ديفلوبمون دي سوليوشن نوميريك، ونعملو اوتوماتيزاسيون دي بروسيسوس دو ترافاي.
2: يا سيدي مرحبا بك، باش نستحقوك في اذاعتنا راك
4: ان شاء الله
2: جينا وطلع علينا وتعاوننا زادا، خاطر احنا نحبوا على الطاقات الشبابيه كيما هكا وما شاء الله عليك. دونك خلينا بعد باش نحكيو على ثنيه اخرى، تو مش نحكيو عليها، مازلنا نتعرف على بعضنا، بعد باش نحكيو على بي ام بي، باش نحكيو على البلاتفورم هذه الجديده هذه اللي باش تسهل برشا معلومات. دونك شويه اخرى باش تكون معنا زيد الصبوح باش تعطينا دبارة اليوم، تنسمعوا عاد محمد امين عطيه شنو يحب ياكل، هو شنو لي بريفيرونس نتاعك في الماكله؟
4: بون الاكثريه نحب السالي انا، مش سكري.
2: اي في السالي شنو معناها تحب في السالي احكي لي. ثم كيف خاطر يحب السالي
4: تسكي سالي اي حاجه فيها جبن نحبها الحقيقه.
2: ان شاء الله ربي يمتعك بالصحه وتقعد تاكلهم الكل وديما تتبان الماكله. ثم صديقك يتبسم هو توا الحقيقه
3: عبده
2: عبده. بالمناسبه قلها اهلا وسهلا ماني ماني البنت خيل في الاخراج التقني، تقول لكم بونجور تحييكم، تقول لكم زاده مرحبا بكم على 36 300 ألف، كي تهنيونا بعيد ميلاد جوهره 21. عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي. عبدو من وقت بديت معانا في الراديو؟ أي عندك 10 سنين، فيتتك بعامين بركة هناك هاو 10 سنين، معناها تخيلوا عبدو كيفاش جاي، ممكن بسوسات ما زلت ماني قداش دخلت برشا سنين برك الله. البارح نرجس قليلة سمية الصغير 21 سنة مع العيد ميلاد جورة صغروني دخلوا بالكل. كيف كيف ماني زيادة ممكن عام بعدهم حاجة كما هكا جهينا كيف كيف. شكون آخر؟ خلينا نحكي على خياتنا الكل. ماني خلينا نحكي اليوم استنى خلينا نحكي سامي ذويهري كيف كيف عنا حسام القايد. نحكي على التقنيين أنا شكون آخر في التقني؟ لا فكرني إذا كان نسيت حد. أنا منير إسماعيل. أي سمية صغير هي البارح معايا هي حسيلو لا عثمان بالشيخ هذاك عاد هو الكابو بتاع التقني هو المدير التقني بنية. خليني نحيي بالمناسبة زادة المديرين المشرفين والمسؤولين على الإدارة هنا على رأسهم بطبيعة الحال سي علي حاج يوسف المدير العام سي محمود سعيدان دافور ديما مدير الموارد المالية. خليني نقول لك الفلوس يزي يا سي محمود
3: مدير المالية
2: والأعوان حسيلو دونك. خليني نقول زاد خويا وليد بسباس مدير البرمجة وحاليا يشتغل كيف كيف بالتوسكي ماركتين كوميرسيال. دونك هذا هو خويا عثمان حكيت عليه بطبيعة الحال هو مدير التقنية عثمان بالشيخ وخياتنا الكل. والحقيقة هو لنا موجودين في الراديو كل واحد مسؤول على نفسه مسؤولين على نفسنا يعني
3: كلكم رعنا
2: أما معناها كل إنسان قد مسؤوليته في الخطة متاعه في اللي يخدم فيها. نحكي أولا حتى من نحكي من خياتنا اللي من الباب اللي يستقبلونا من الباب. نحكي سلوى نحكي كمال نحكي وليداتنا الكل من الباب وانت طالع. دونك تحية ليهم كبيرة برشا وربي يبارك كل إنسان يخدم خدمة وتقنها. هذه التحية بتاعنا اليوم. نفكركم 36 300 ألف نجموا تدخلوا معنا اليوم وتهديوا شنو تحبوا للعزيز عليكم زادة إهداءات. لكن زادة نقولكم رو عندكم الربح متواصل معنا مع الدنيا وما فيها باش تلقاو زادة كيف العادة بغانش يعمل 66 كيف إهداء من بي ام بي كافي غستو القنطاوية. لشوية رجعينا

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
1: جوهرة أفهم. بوبليسيتي.
0: ميزيك جينا.
4: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا زادا بصحه وسلامه. يلا الناس الكل اليوم في اتجاه البحيره، اكيد باش تبحروا. باش تبحر يا امونه باش تبحر ولا لا؟ مالتي لولا. خليني أقول لكم من أسعد الأيام أكيد وقت اللي تجيكم زادا، يجيكم برنامجكم موزيك جينا اللي فيه الموزيكا زادا واللي فيه نقولوا إحنا الماكلة اللي بنينا. دونك خليني نسلم عليه ونقوله أهلا وسهلا محمد أمين عطية مرة أخرى.
5: عسلامة عيشك.
4: أي لباسة؟
5: الحمد لله.
4: سامحوني بديت عينيا. دونك باش نحكي شوية أخرى على بيبي، خليني أقولها صباح النور صبوح.
6: صباح النور والسرور.
4: وينك؟
6: هواني
4: هواني. قدك علي في صوتك شوية مني.
6: نعلي صوتي منالة هاني.
4: اليوم الصبوحة باش توعدنا شوية أخرى دبارة البنينة وخصيفي وخفيفة.
6: أي باش نعمل لكم بوتانيسكا
4: هكا هوا ونقعدوا
6: ونعملوا سلايطة، ما خاطر البوتانيسك هكا السلايطة نعملوها زاد.
4: تخيبي
6: نقول لكم بعد
4: تخيبي. اما خليك معايا يا سبوحة انت وسادة المستمعين والشيف حلمي العزيز الغالي، اقعدوا في الاستماع معايا توا بي ام بي. شو نقول لكم عليه؟ الغيستورون هذايا اللي باش يحكي لنا على البلاتفورم الجديدة وين انت تنجم تلقى اللي تحبه انت في دارك، مع المهندس مهندس في الذكاء الاصطناعي محمد أمين عطية. أهلا وسهلا محمد أمين.
5: عسلامة مدام حلومة.
4: مدام حلومة. أي محلية. عجبتني والله عجبتني. أي خليك بطبيعتك وقول حلومة تكوغ، مش لازم مدام. تفضل. أي
5: دونك البلاتفورم اللي عملناها هي سيت اون كولابوراسيون انتر بيزبوت اي اي ايجنسي وبيبي جريل ريستوران اي كافي.
4: ترجم يا عبدو. وي
5: نحكي بالعربي.
4: لا يتكلم احنا فد الكرة، احنا هكا عاملين جو كلنا نتكلموا انجلي فرونسي فرانكوفون انجلوفون تلقانا راه. وي اي
5: دونك لابليكاسيون هذيا فيها لينوفاسيون بالانتيليجونس ارتيفيسيال، فيها لوتوماتيزاسيون. احنا لهنا الفكره نتاعنا ان نقدموا لقدام دي سوليوشن انوفاتيف.
4: اي
5: دونك الفكره نتاعنا هي ان نربطوا كل شيء في وسط الريستوران والبرا من الريستوران.
4: تري بيان.
5: دونك عندنا 3 مود دو باسي لي كوموند بالنسبه للي كليون تاعنا، كو سو سوا هو يبدا في دارو يحب يعدي كوموند يدخل لليام تاع البلاتفورم تاعنا ويعدي الكوموند، كو سو سوا باش يعمل بيك اب معناها لا بروميير فاسون سي لا ليفريزون، لا دوزيام فاسون سي لو بيك اب معناها يكلم يعدي كوموند نتاعو وكي تحضر الكوموند نكلموه يمشي يهزها من الريستوران.
4: تري بيان.
5: ولا توازيام فاسون سي دو باسي لا كوموند في وسط الريستوران. دونك في وسط الريستوران باش تلقى دي كيير كود موجودين سوغ لي تابل الكل. تسكاني الكيير كود تعدي تختار يتحلك المنيو تختار شنو تحب فيه لي تاريف الكل. ديما اجور كل شيء اجور. دونك تعدي الكوموند نتاعك تحط نيميرو دو تابل نتاعك وانت كي تعدي الكوموند كل شيء يوصل للداخل في وسط كو سو سوا للكيسيي كو سو سوا للكويزينيي وكو سو سوا للسيرفور. معناها كل شيء مربوط ببعضه وهكيكا نخليو روحنا نقدموا القدام وننقصوا من الخدمه المانيوال. وكانك انت في الدار دونك تعدي الكوموند نتاعك على اليام تدخل اليام تاع نتاع البلاتفورم نتاعنا تعدي الكوموند نتاعك والكوموند توصل للكويزينيي وللكيسيي وللاجون دو ليفريزون.
4: هيلا برشا هذي.
5: ونخمو زيد ان شاء الله في المستقبل نطوروا لا بارتي دو ليفريزون اكثر وندخلوا دي دوتر بارتنير دوتر ريستوران و دوتر كافي. معنا
4: في تري بيان وقت وقت اللي دخل دوتر بارتنير دوتر كافي بيان سور احنا زاد عن ولا كيفاش علينا من الطيب نصيب
5: ان شاء الله
4: ولا من الطيب نصيب. دونك مرحبا بكم في جوهرتنا. هالتفكير هذايا توا محمد امين و منعرفش هالطاقة هذه كلها موظفها فيش حكي لي. خلنا نحكي معك كمهندس أنا توا ما شاء الله عليك. إيه قولي قولي معنى أنا نحكي أسكو أنت ماشي دون لو كادر بريفي أسكو أنت فما طالبينك في الحكومي معنى لتاتيك أسكو أنت فوزون فيزاجي بارتير وتمشي تعيش البرة تلوش في اوبورتونيتي تساعدك باش تعيش خارج تونس لقيتش في تونس لقيتش الدعم هاو نحب نواصلك.
5: بون الحقيقه انا اول ما تخرجت بون انا الحقيقه عندي عامين كيك ملي تخرجت من ليكول دي انجينيور كان عندي الحل اني يا اما نخرج لبرا يا اما ندبر خدمه ندخل نخدم مي انا جي شوازي باش اني نحل البروجي نتاعي ونقدم ونخدم على روحي. من الاول في بالي لي الحقيقه تونس ما تعاونش
4: المعطى هذا العام اللي موجود هو في بعض الحالات صحيح مش متعاونش اما ما فماش لي بوسيبيليتي يعني هذا.
5: والله الحقيقه في الدومين نتاعي انا لقيتها مسهله معناها باش نكونوا واضحين جوست لازمني جوست اني نعرف شنو البوتنسيال تنجم الحاجه اللي تنجم تقدمها لي بلادي فهمت. مشيت وشرشيت وتعرفت ونلقى روحي اللي انا نجم نحل البروجي نتاعي avec le minimum de budget ou n'alqa le soutien l'hqiqa que ce soit yatiouk le local mtaak yatiouk mloul menha taawn biha rouhk kol chay l'hqiqa
4: w saba sabach
5: alhamdoulillah alhamdoulillah btbi3a wahed kirakkez ma3a lprojet mtaou
4: qadach ando lprojet mtaak mohamed
5: twa ando 3a
4: ando 3a
5: ay
4: w taaddit maaya men qbila w enti semmit lprojet وانا نسمع فيك وانا نسخايل وداخل في الكادغ متعلق مثالش اليوم هاك تعديت واليوم ما تشجيع لشبابنا العزيز الغالي خاطر جوهرة الحقيقة ديما تشجع وليداتنا شبان في مرحلتهم هذية ان شاء الله ربي معاك وربي يوفقك خاطر اللي تحكي فيه شباب ياسر اللي تحكي فيه وكان يتعمم هذية ياسر الخدمة تولي محلها وسهلة برشا. خليني نمشي معاك انا مش هسألك سؤال والله تولينا احنا المجموعة ككل حتى ما نايم معايا راكا وقت اللي نعملوا ايفينمون في البلاد ويكون ايفينمون نقولوا بيه باتريموان والا اور باتري معناتها ماهوش يكونوا يكون في عاده خلقت جديده والكل اسكو نجموا وقت اللي تكون عندنا الجوجل مابس هذيك وعندنا الكياسات وعندنا الدنيا الكل ما نجموش نعملوا خارطه تاع طريق لنهارتها باش الناس ما عادش تلقى لونكومبرومون باش الناس ما عادش تخوض باش الكرهب باش تلقى تتعدي ساعه ونص وانت واقف حتى باش تتعدى على خاطر ثم ثنية مسكره
5: بطبيعه
4: انا نحكي في واقع راهو شوفوا خاطر انا عندي مصداقيتي ما مستحفظ عليها. دونك البارح سي فري محليهم في دارتيفيس مش مزيانه برشا حاجه حلوه ياسر في سوسه لكن انا نقول كي باش تعدى حاجه حلوه ياسر لازم تتعدى برضا الناس الكل ما تجيش وقت اللي باش يكمل الحفل ولا باش يبدا اولا الساعه لي باركينغ بريفي استعملوا للناس الكل ما تلقاش حتى باش تمشي على ساقيك من بعد كيوف الفدارتيفيس باش تلقى روحك اون كومبرومون كبير ياسر من ثنيت نقولوا احنا ما نعرفش لانها جانا جامع مصدق من حمام سوسه الجامع مصدق الكراهب وقفت باش تتعدى تهبط على دار الشباب ما فهمش بوسيبيليتي اثنين مسكر شو نقول انا نحتفلوا اي نعملوا اجواءنا اي اما انا ما نصدوش عن مهندسين كي من هكا عندنا ناس تقف بلقدي نجموا يعملوا خارطه وقتيه ويقول لك يبعث لك هاي وين التطور بالحق يبعث لك دي ميساج يجيوك للتليفونك يقول لك راك كان حاجتك بالثنيه ذي تتعدلها هاو منين تنجم تتعدى ومنين تنجم تمشي ويحلوا الطرقات مؤقتا حتى اللي تكون مثلا في سونس انتيردي يقول لك لا اليوم هاو باش تنجموا تتعداو سبيسيالمون راهي لليوم بركه هذا يلزمنا خاطر ما عندناش احنا كياسات على ثلاثه واربعه ثنيات
5: صحيح
4: قاعد نتكلم وحدي وتقولش عليكم انتم ما عشتوش هذا
5: صحيح. كل عام هكا كل عام البارتي ديك كلها تتسكر
6: خاطر عملوا عفت روحي
5: صحيح
4: سا سيت اون فيغيتي كالصغيرات مسكناتي احنا عاملينو على الجيش الكبار وللصغار كالصغيرات البارح يعلم ربي كيفاش قاعدين يتعداو ما بين الكراهب ما نجمتش نصور على خاطر مش من حقي نصور الناس اما والله كانت الحقيقه ما هيش ما كانتش منتظره انه يكون الحقيقه بعدك الفرحه هذيك كتعب هذاك البارح في ثنيه كامله سوسه راه وعنا راه وعنا توريزم وعنا ناس تشوف فينا وعنا معناه وفي الاخر بالكل راه هاك شفتوا نخليه الحاجه الباهيه الحاجه الخايبه اللي تظهر
7: هو توا بالحق كما قال محمد راه كل عام المشكله هذه المشكله اللي كل عام نعيشوا فيها معناتها ماذا بينا نتعظوا بالوحده وماذا بينا توا العام الجاي توا هاو تعدى كل شيء ماذا بينا العام الجاي اللي واقفين على المهرجان واقفين على التنظيم السير هذا ماذا بينا العام الجاي زاد نشوف نقاقوا
4: هي جميع اطراف راهي شايف هي جميع اطراف هي الجمعيه المنظمه لكن زاد الجمعيه مش وحدها راهي عندها من عندها من السيكوريتي عندها من الولايه عندها من جميع الاختصاصات موجوده والجهات معناها وخاصه نحكيو توا انا علاش جبدني راه خاطر مهندس خاطر عندنا المهندسين نتاع الطرقات عندنا المهندسين نتاع ليزيفينمون هذيا سبيسيال معناتها سبيسيفيك اللي تصير
7: عندنا كفاءات يجي يعاوني في حاجه كيما
4: توجيك يجري ويحل لك الف طريق ويعمل لك كيما نقولوا بلاتفورم تبدا تتعمل زاد سبيسيال هذا الكل تو يحكي معايا يقول لي بلاتفورم كي انا شيخ شايف معناها انا نقول ما شاء الله تولي بلاتفورم مع خارطه طريقيه يا سيدي حتى مش بروفيزوار يعني نجم نعمل لك خارطه كامله على جوجل تلقاها تزاحم ويقول لك الشطاقات التونسيه هذه يا سيدي كالعاده
5: الحقيقه هي ليدي جو بونس انه كي هما يعملوا بوبليسيتي لان ايفينمون يبدا تابع الدوله ينجموا يحطوا في الافيش نتاعهم ليان والا ان كود كيوير اللي نجم للعبد المواطن يشوفه يدخل له ويلقى مثلا كسوسوا للكياسات المحلولين مش يتعدى منهم لي ديتاي نتاع ليفينمون الكل بالرسمي توا عندنا مهرجان اوسو لهنا في سوسة نحسوا ما ناقص ياسر الحقيقه بالرغم عندنا البوتنسييل باش نحسنوا فيه بالباهي ينجموا يعملوا يعملوا ان بلاتفورم اللي فيها العروض تبدا منظمه وقتاش يطلع الفنان هذاك وقتاش يطلع الفنان هذاك منين تنجم تدخل منين تنجم تتعدى زون هذيك تبدا اون كومبري ماذا بيك ما تمشيش فيها فهمت فيها لي ديتاي الكل وتبدا بيان بلاسي ما تستحقش برشا
4: لا العمل لازم يكون متكامل من جميع الجهات ما ديما اسمع من احسن كيفاش هي من احسن واصاب هكا
5: اجتهد
4: من اجتهد واصاب فله اجر
7: ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد
4: يا سيدي احنا باش نعطيو ثلاثه هذوما ما يسالش على خاطر يحاول ديما خلينا نحكيو الجمعيه قاعده تحاول انها ديما تركز المهرجان اوسو وديما نهار 25 جويلية عيد الجمهوريه نحاولوا ديما باش يكون ديما موجود وديما فرحانين به على خاطر هذه بلادنا وكل لكن رانا جوست احنا نحكيو باش نحسنوا الوضعيه البره على خاطر نجموا نفرجوا ونتفرهدوا بعد احنا مروحين نوحلوا نوليو ندموا لها بطنا كنا مع بي ام بي كافي غيستو القنطاوي سهل برشا باش تمشي البي ام بي هكا ولا لا ثنيت القنطاوي دونك على جي بي اس تهبط تحط تلقى ثنيتك توصل كسوا بي نقل جماعي كرهبتك ثم كيرانا في الكار كيف كيف دونك موجود هذا الكل تنجم توصل كيما تحب انت خاصه نحكيو انه فضاء عائلي بامتياز وبتميز ما يا سيدي فرحانه بيك ان انت موجود مع مجموعه وعائله بي ام بي ريستو كافي
5: يعيشك مدام
4: مرحبا بيك محمد امينه طيا المهندس في الذكاء الاصطناعي وهو المسؤول توا على توسكي ديجيتاليزاسيون بي ام بي ريستورو شنو عندنا احنا من بعد شويه نمشيو للدباره يا مني يلا تستنوا معنا دبارة 36 300 ألف تدخلوا معنا تهنيونا ونهنيكم بالدنيا وما فيها

0: جينا في موعدك العادة كما كل نهار حد من العشرة للأحداش نحبوا على البنة يا شيف حلمي راهو يا شيف حلمي نحبوا على البنة حذر النحويجة شيف عرفت كما ستيل سموثي هك الحويجات ذوكم في الدار حويجات باردة هكا اليوم مش مدهو مثلا نقعدوا نعملوا عشوياتنا ثم اللي توحلين دار فرحة اللهم صلي عني بيربي تم فرحهم شنو ينجموا يعملوا في الدويره ايش نقول لك ولات تكيدنا توا رانا باش نشريو كل شيء الحقيقه ولات تكيدنا راهو ماذا بينا كل حويجه نعملوها في الدار تنزل البركه ساعه ديما بالحق وتبدا حويجه هكا في ميزون انا والله على ذكر روحي كي نمشي للانسان ضايفني يعمل لي شي خبيز الدروع هكا اللي تبدا في الدار هذيك هذيك نشيخ عليها اكثر من اللي مدلي من يغديز
1: اي على خاطر عمل فيها مجهود عمل مجهود
0: والله والله
1: دخل كوجينه وخدم
0: و
1: و و و
0: انا هكاكا يا سيدي عملي روينا هاي روينا بارده بالجلاسون تبدا وتبدا بنينه محليها دونك حضرنا حويجه هكا شايف عرفتك من بتاع صنيعيه عرفتك
1: جمعجي
2: مش صنيعيه معلي
0: صنيعي ما معروفه كلمه صنيعيه دونك الصبوحه
2: يا سبوحة
0: مرحبا بك من جديد
2: وبيك يا ماما
0: أي سبوحة اليوم عملنا دبارة صيفي أي
2: والله صيفي وخفيفة خفلف كما تقول أنت البوتانيسكا على غفلة جاوني عباد يا ربي شنعمل عشي دونك كي تبدأ عندك تاخذ كسنة ثوم
0: أي
2: طرف كبار يقولوا كستي تاع كستي هو كبار كستي كبار إن نحط طرف زيت نرمي الثوم متاعي جوش نحمره مش نحرقه ودوبش هكا يسايب المطعم متاعه نرمي الكبار نقصه طرف طرف هكا جويدة الكبار نرميه
0: أي؟
2: وبعد كان عندك نشوة أرمي نشوة تخلطهم بالكدي بالكدي طمات سوريس قصيتها هكا برشا برشا حطيت برشا طماطم قصيتها طمات سوريس وزدت عليهم طمات كونكاسي الأخر أكبر صوص كل
0: أي؟
2: والمقشرة وكل حطيتها وخليتها تتقلى شوية غطيتها خلت تقلى شوية وبعديك جوست سير انتر طون حطيت الماء يسخن تاع المقرونة خاطر ما تاخذش وقت الكل في الكل 20 مينوت انت تعشيت دونك هي تعملت كيكة نهز المقرونة ونحط فوق هذاك الصوص اللي عملته وجوست شوية من تاع المقرونة يعطي البنة رميتها كيكة زدت عليها ورقات حبق خضر قصيتهم تفرق قصيت المعدنوس وخلطتها بالكدي بالكدي رميت عليها طرف زيتون نكحل طرف تون وتاكلوا صحة بشفاء اللي يحب حط فلفل بر العبيد يحط خاطر فما صغار ما حطيتش خاطر زاد فلفل بر العبيد يزينها ويبننها وكاو وتاكل صحة بشفاء وعملت سلايطة اللي هي كرنب أحمر ولد القمرة وسفنارية ربيت زوز وقصيت الكرنب جويد وحطيت فيها زبيب غرين دو شيا طرف زيت زيتونة طرف ملح وقارس وخلطتهم كي تاكل فرشكه وتقرمش شكل الشو الغوج هذاك اللي يخلي الموف يخليك كي تاكل تقرمش فرشكه وتاكلوا صحه وبش اللي عنده نعناع نعاود نقول لك حط النعناع يبن النعناع في سليتها كفرشكه
0: ياسر بنينة هذه حاجة مزيانة ياسر دوك
2: والألوان
0: والألوان سيختو كي نحكي وماكلة بنينة شو آخر تنجم تقترح شايف علينا احنا اليوم
1: والله بون خاطر توا نقول لك توا صيف فهمتني ماذا بينا الواحد اني بحذا اوزو شوفي شنقول لك
2: اقل وقفه في الكوجينه مع
0: الصغار شوفي شنقول لك
1: صيف صيف صيف وماذا بينا اقل جيست واقل حركه واقل واحد
0: مع السخانه
1: مع السخانه هذه مع الكل

0: والضوء اللي قص دونك توا توا ان شاء الله
1: هذاك موضوع اخر هذاك موضوع اخر هذاك انا نحب نعرف الموضوع ما بين عبد وماني من قبيله وانا عينيا معاهم نحب نفهم
0: اي بالضبط بالضبط اي دونك فوالا اللي عقل اللي قالته توا السباغيتي بوتانيسكا ولا دونك جوست في الاخر بكل نجم نعملوا سلطه فروي سلطه فروي فهمتني باهي باهي تكون بارده تحطوها في الكوب فهمت لي مع شويه كريم شانتيه مع شويه حاجه فهمت لي وكهوه فهمتني
1: مع شويه حاجه شنو
0: نحطوا شويه معناتها فوق منها سوريز ولا اللي نلقى
1: اللي موجود مكسرات
0: مكسرات زاد كيف زاد
1: تري بيان فوالا تري بيان باه خليني نكمل معاكم انا زاد نحب نعرف يا سيدي مثلا لك واش قص عليها الضوء اللي هو سائر شنو ما الخبز اللي نجم انا نعمله في ساعه في الدار قتي خبز حاضر يا ما نام القناش راوك النهار فماش
0: والله بالرسمي بالحق توا تعرف ما
1: نحلوش معناها الكواشه
0: الكواشه راهو تحيه ليهم في القصان الضوء هذايا راهو فما شكون اللي يعبي الشريو نتاعو الشريو الكبير تاع 24 يحطوا في الكوشه يقص الضوء طيش الكل يطيش الكل ماش نجم والا الخبز اذا كان خمر اكثر من اللازم باش يقراص مش ولي طيش الكل
1: تحرق
0: عادي بخلاف الكوجينات السلايت وحكوك التونه اللي تحلت فهمتني فريمون الحقيقه ربي معاهم اللي الناس نتاع ضحات الحقيقه ضحات وفي الكوتي هذا
1: موجودين الناس
2: موجود عندي
0: موجود برشا
2: برشا الحقيقه قرب 30 مليون راهو بين اللابوراتوار بين الباتيسري
0: بخلاف الماكينات اللي ضربت هذا نحكي بسرعه
1: انا خلينا اكيد منال وعبد الحميد اكيد تابعوا البرامج الكل ما نعرفش ثبش شكون جاوب وقال كي تتضرب الماكينات وتتهلك الالكتروميناجي في الدار احنا زاده تهلك اورديناتور يتهلك راهو
2: كاين كل شيء في الجزائر كل شيء
1: ما نعرفش هل هذا مستور تكلم في ستيك تمشي للستيك وتقدم الشكوى
0: ويرجعوا لك ويزم تجيب فاتورات ويزم تجيب كذا ويزم تمشي
1: اكيد اذا كان ماشي على الاضرار
0: دونك فوالا
1: معناها يلزمني نخلص عاد المنافذه
2: اي
1: ويلزمني نخلص برا السماء
0: وشوف
2: لا هذيك تبدا حاجه كبيره
1: عاد المهم
2: بالنقمار تاع 30 مليون عاد
1: استنى يا اخي انت عندك اورديناتور من 7 ملايين 8 ملايين راه موجودين توا هذوكم نتاع الجيمر الجيمنج هذوكم الكل دونك راهم كي تضربوا ماهوش ساهلين راه فريجيدير يا سيدي انا لا غالب هذاك قدرتي انا وانسانه قليله فريجيديري نجمت نشري بمليون و300 انا عندي انا راه حاجه كبيره يساوي 30 مليون هذاك
2: هو الواحد يتذكر سامحك قصت عليك انا مال اخر دوبش تقصها كالضوء في تجري ناحيه سكرت البريز تاع الفريجيدير ولا
1: حتى الناس اللي تخدم صباح
2: هذيك هي
1: الناس اللي تخدم
0: رجول وفما بعد ساعات يقص ويرجع فيسا
2: هذيك هي
0: رجع رجع 2 مينوت ولا مينوت راه ويرجع
2: هذيك الخايبه
1: هو ثم بيغو جو كخوا اسمه بي سي سي بي ستيك هكا موجود البيغو هذايا البيغو هذايا اللي فيه الزون كامله نتاع سوسه فينا ثم الضوء الكل نتاع سوسه دونك من غادي يصير القصه اذا كوبيور ماذا بيا اذا كان حد مستيق يسمع فيها ما يصيرش دخل معنا راهو دونك هذا البيرو دونك فيه اجون يخدم غادي ما نعرفش مهندس او غير مهندس الحقيقه ما عنديش المعلومه هذيا لكن هذا برابط يمكن مع تونس لي زون يقول لك ثم دي زون يشعلوا حمر برشا اللي هما فيهم ضغط كبير ياسر الضغط الكبير هذايا هو اللي يطيحوا شويه لكن يقول لك باش تطيح شويه على الغيزو هذا الكل راهو يمشي من 4 دراج مع 20 دقيقه الى ساعه ما يخوش شطر نهار ما يخوش 5 سوايع وعلاش في حي الرياض يقعد نهار ونهارين وثلاث ايام واربع ايام وساعات 7 سوايع وعلاش في مكان اخر
0: سهل فلسة القناة سهل
1: لا بالحق معناها انا نحبوا راهو خاطر تعرفوا اللي احنا كي نخدموا في الاعلام راهو ديما عندنا مصادر وديما عندنا شكون اللي يوضح لنا الصوره. دونك احنا حكينا المعطى عام توا، ماذا بينا شكون يوضحوا توا كسوا في البرنامج معايا او في برامج مع اخرين الاخرين من بعد، ما يصيرش التوضيح به علاش الماء مقصوص في القلعه ولا وين ولا اكودا ثلاثة ايام ونهارين راهم برشا، جوست اعطيونا علاش، تفسرونا علاش، نفهموا ونقتنعوا شويه، اما ما تفسروناش ما نجموش نفهموكم. نشريو برميل ب50 وب60 وسنة نقول لكم عاد جديد الفرص الجديده تو انه البلاستيك غلي، انه اللي كان ب30 دينار البرميل ولا تو نجم يتباع ب50 دينار، علاش؟ خاطر انت محتاجته، خاطرك انت حاجتك بيه،
0: كيما لي زونديولور تاع
1: والله العظيم له حلو. رانا توانسة ما حلينا مع بعضنا، راهو في المواقف هذيا لازمنا نتكاتفوا الناس كنا مع بعضنا. مش معقول على خاطر الماء ما فماش وما تدخلش للمخ انه ما تلقاش الماء في تونس، مش تشري الماء يقول لك لا والله لا جيني، راهو الماء ذا راهي ضربت البلاصه الفلانيه، راهي ضربت البلاصه هذيك، وتتباع استيكت الماء على 7000. اي اعطيوني انتم، انا شريتها راهو.
2: اي شريت
1: معقول هذا؟
0: لا المشكله فيش، المشكله انه كل عام تتكرر الحكايه هذه. كان تو عام من العوام تصير، والعام اللي بعده نقراو الدرس ونشوف وناخذوا البريفيزيون تاعنا وكذا. الله يبارك، الله يبارك. لكن لكن لكن كل عام تو الحكايه هذه تاع الماء، سورتو تاع الماء،
1: انا نحكي على سوسه
0: تاع الماء كل عام، كل عام
2: اي شاف كانوا يعلموا تو ما علموش جمله تكون قاعد هاو قصده هاو قسمه ما يعلموش
1: معناها عادي برشا. وتنجم يا خويا رانا متفاهمين ورانا احنا شعب نتفاهموا، جوست اعطيونا المعلومه فقط، اعطيونا المعلومه المعلومه ما تفرقش، لانفورماسيون تقرب ما تبعدش، اقنعونا اعطيونا احسبونا مش مشكل، عندكم مشغالكم عندكم اموركم مرحبا. اما ديما سبحان الله في الصيف، وديما هذا الكل يكثر في الصيف، وقت اللي هي معناتها مدينه سياحيه بامتياز، وقت اللي احنا نعرفوا بون لي زوتيل ديما عندهم الجروب نتاعهم وعندهم كل، لكن زاد ناس معينا فيه يقول لك انا الاوتيل يشري المتر كوب اغلى من اللي باش نشري انا، يبيعوا لي انا اللي فتاه هي على خاطر بالفين واش. انت زاد انا مواطنه زاد، راه عندي عائله وعندي شكون اللي يلزموا الماء، وعندي شكون اللي طلعت له سخانه يلزم نبردوا شويه، وعندنا اشغالنا زاده، عايشكم بربي، راعيونا شويه، راعيوا المواطن التونسي، وخاصه راعيوا ذكاء المواطن التونسي. شويه راجعين.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. ساعات انا نعمل هكا مثلا نقول لكم بعد شويه ولا زعما بيني وبينكم مستمعينا واللي تبعوا فينا هكا، راني باش نقول لكم حويجه هكا رانا نقولوا في جيت واحنا نبداو نتكلموا. عندي جروب مشوش جدا جدا جدا
1: مشاغب
0: ومشاغب جدا جدا حقنا في عود موزيكجينا المشاغبين
1: مدرسه المشاغبين.
0: اما احلى اوقات نعديها الحقيقه هو يوم الاحد الحقيقه والله العظيم، نعدي في التيم موزيك جينا الجروب كامل سورتو اليوم اللي معنا منال، عرفتك التنبيرات الميزانيين هذوكم الجو وكالضحكه مع الكاسكيت هكا باللوت عبدو دونك فما حويجه مزيانه برشا تحب تقولها لنا شاف حلو.
1: اي حبيت نبارك للاهالي سيدي بوسعيد والبلديه سيدي بوسعيد والناس الكل في سيدي بوسعيد على ادراج سيدي بوسعيد على قائمه التراث العالمي لليونسكو. صافي توا يمكن 3 أو 4 أيام اللي اعلنوا عليها فريمون، معناتها الحمد لله بعد تونس كارتاج، بعد سوسة القروان وصفاقس، بعد بعض المدن، توا هذه 10 مدينه اللي توا ولات
0: ما شاء الله
1: ولا باتريمون انترناسيونال.
0: باتريمون انترناسيونال هذا شرفنا برشا الحقيقه، هذاك علاش احنا ديما نقولوا نستحفظوا على الباتريمون ونستحفظوا على المواطن زادا.
1: الحمد لله.
0: شنو تحب تقول سبوحه؟ نقربوا الميكرو مسالش.
2: والله ان شاء الله يا ربي عداها على خيرها السخانه وهاش مازال وربي معانا الكل وعلى القصان والدنيا.
0: هو اش مازال الحقيقه اش مازال
2: هذيك هي
0: خليك السخانه هذيك تتخزن في المحيطات
2: والله الحمد لله،
0: خليك بعد ما تتخزن في المحيطات
2: نستحفظ على رواحنا ونحلوا البريزيت تقطع على التليفون يا ولدي ما تخليهش
0: هذيك
2: لي شارجور يتنحاو
0: تري بيان. للا نقول لك ميرسي بوكو منال بنتخيل في الاخراج التقني، في الاخراج الرقمي عبدو بالعجوزه، شيف حلمي يعطيك الصحه،
1: شكرا ميرسي،
0: وشكرا لجمعيه فن الطهي للجميع الحقيقه ديما على هالمبادرات الطيبه وديما ديما مبرمجين تظاهرات حلوه برشا لفايت الحقيقه، كما دا المسنين اللي سكنت في القيروان كانت حلوه ياسر، كما منه هكا ديما عندنا ليزيفينمون اللي مرتبطه بتيم اللي هو خص ديما باتريمون وخص البلاد ككل وخص موروثنا الغذائي الثقافي. سبوحه
2: نقول لكم ميرسي بوكو، ان شاء الله ديما المؤمن هكا في ضحكه ولعبه ويا ربي
0: يا ربي. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نقول لكم انا شهيه طيبه احلام غيلان، حبكم برشا وخليكم ديما مع باقي برامج الدنيا وما فيها، كل عام واحنا حين بخير.
3: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان، مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
4: برعاية
5: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منذ سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: Réacteur, rouge boisson énergisante à cacao. Zozanouer dépasse bien les limites de théâtre et date par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits.
2: Johara FM.
5: Publicité.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. تتكفل المنحة وفق البلاغ بالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل إلى جانب تكاليف الإقامة والسكن والتغذية والتأمين الصحي، ومنحة شهرية وتذكرة سفر سنوية ومصاريف المواصلات، فضلا عن توفير حاسوب آلي. الوزارة دعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم 27 من جويلية الجاري، كما أوضحت في بلاغ نشرته جامعة تونس أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير وخمس منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. دولياً، أكدت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطينية أن استهداف المساجد وإحراقها من قبل المستوطنين لم يعد يندرج ضمن ممارسات فردية، بل بات يشكل نهجاً ممنهجاً ومخططاً يستهدف الوجود الفلسطينية والحقوق الدينية في ظل حماية وتغاض من قوات الاحتلال الصهيونية. وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر هذا اليوم الأحد أن الاعتداءات الإجرامية التي طالت المساجد ودور العبادة تستهدف المقدسات الإسلامية وتمس مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. شهدت إيران الليلة الماضية ليلة ثانية على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية، وسط التقارير عن إرجاء الإدارة الأمريكية لخطط التصعيد ضد الجانب الإيراني. أدانت الخارجية الإيرانية في بيان بشدة مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين فجر أمس، ما أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخر. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت.
7: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم 5 من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيمي، مهدي باشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إما نلقاكم في هرقلة بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقلة بارك وإلا أونليني على موقع تذكرتي بوينتين وإلا من أبليكاسيون هرقلة بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
1: جوهرة جيت سيت.

0: السلامتكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من ماما وحيدة وعمو سامي والمزور.
1: أهلا وسهلا أصدقائي الأطفال، كيف حالكم؟
0: وبشرة بشرة عمو بشرة والأورج والموسيقى والغناء. عسلامة عمو بشرة.
1: عمو بشرة والدوريمي
0: فسلاسي معنا في الكواليس معز الخياط الجميل المتميز، وعنده بنوتة تشبه له برشا برشا برشا، دونك البنوتة جات مزيانة وعمرها عامين، دائما بفضوحنا الصغيرة نواصلوا. معنا أيضا في الكواليس المستشارة البيداغوجية السيدة صابرين بن ناصف، في الإعداد سامي بطيب ونادرة ترابلسي. معكم مباشرة صغيراتنا المزيانين متاع حلقة اليوم. اليوم عنا مفاجأة جميلة برشا، عنا المامون اللي اسمها آمنة مكي. عسلامة آمنة. هاكم تتفرجوا في المامون اسمها آمنة، تقولوا هذه مامون بسم الله ما شاء الله عليها. ومعنا صغيرات زوز بيا وبيرم. عسلامة يا بيا. عسلامة بيرم. عسلامة
2: عسلامة.
0: والمفاجأة الكبيرة كبيرة كبيرة كبيرة معنا مماتي الصغرونة لصغيرات هذوما، هي مماتهم تقول أمهم بسم الله ما شاء الله، اسمها مدام ثوريا، وهي من سلك التعليم ومن أفضل ما أنجبت تونس في سلك التعليم من أقدم أساتذة الفرنسية. مرحبا مدام ثوريا. إذا قبل الانطلاق باش نبداو يا مزور في فقرة البرنامج، نحب نذكرك يا مزور.
1: استنى ساعة نحب نفهم حاجة.
0: قل لي.
1: هذيك الأم.
0: اي.
1: وهذيك الجدة.
0: اي.
1: وهذوك زوج صغار اخوات.
0: اي.
1: مالا نستنتاج اللي هما يقربوا لبعضهم.
0: صحيت يا مزور. نعرف انت قاعد تخمم فيها برشا برشا برشا. اكتشفتها زي؟
1: توا فهمت.
0: صحيت يا مزور. توا وين فهمها. مزور باش نعاود نذكرك بحاجة مزيانة.
1: راهي طيب.
0: كارتاجلاند. كارتاجلاند الجميلة المتميزة.
1: برشا جو كارتاجلاند.
0: اي في الحمامات، في الحمامات كارتاجلاند اركاد وليمير، برشا جو تشالنج وفيكتوريز اركادلاند الحمامات. عندكم برشا العاب باسكيت ريتسينج بانشينج جو دو ريفليكسيون الى غير ذلك. وعندكم كي تلعبوا يا مزور وتاخذوا تيكيات في ديكم من بعد يعملوا تيراج وسور، وساعة ساعة التيكيات دي كتربحك برشا حاجات مزيانة.
1: بكت تكيات هذوك تنجم تربح كادو
0: برشا كادوات يا مزور.
1: ملا جو
0: لازمكم تشوفوا الكارتاجلاند وصغيراتنا المزيانين اللي هما بيا وبيرم. عندكم جوج تكيات الكارتاجلاند. شكون تهزوا معاكم ميما ولا ماما؟
2: الزوز.
0: الزوز
1: مش الزوز البفريوة. قول لي كارتاج لاند هذيا
0: نتاع الحمامات.
1: اي منين نمشي لها؟ على الطرود ولا على الكياس العربي؟
0: تمشي على الكياس العربي ولا على الطرود، كلها توصل للحمامات. الحمامات مزيانه. قبل ما نواصلوا الى هذا النغم يا معز من اختيارك لاصدقائنا الاطفال.

0: نمشي مباشرة لفقرة إيش تختار؟
1: إيش تختار؟ إيش تختار؟
0: وهي فقرة من إعداد سامي بالطيبة. إيش تختار؟ بيوت باش نسألك وانت تجاوبني. تحبش تعزف آلة موسيقية؟ وإذا كان تعزف آلة موسيقية شنو تختار؟
2: بيانو.
0: بيانو. وعليش البيانو يا بيوت؟
2: هذا نحب زعب.
0: تحب شنو؟
2: نحب البيانو.
0: تحب البيانو؟ عندك بيانو في الدار؟ تعزف انت بيانو؟ بديت يعني بديت تتعلم ولا مازال؟
2: نعم ما انت ماما ما شريت ليش بيانو ما انا مانيش قاعدة تتعلم.
0: ايه وانت تحب تتعلم؟
2: ايه
0: ايه بيه قل لميمة غديك قل لها نحب نتعلم بيانو احكي لها
2: حب نعزف بيانو.
3: داكور عزيزة تهم شوفوا نعملوا انسكريبسيون اذا تعلم
2: نسمع فيك ليك.
0: ايه
3: البيانو
0: هذاك اللي نقولوا
3: بيانو
0: هو بيانو احنا بالتونسي نقولوا له بيانو. هو
3: عندي بيانو بتاع فينا على تقييم مش نكملها
0: شي حريقك يا مزور. نحكي على آلة موسيقية اسمها بيانو. عمو بشرة تتفرج فيه وساكت انت يا عمو بشرة. عاقبوا عمو بشرة ما عادش تخليه يدخل كونسيرفاتور حتى زيارة.
4: ما يتعلمش
0: مزور ما يتعلمش. هيا بايرم كان انا نقول لك تحب آلة موسيقية ايش تختار؟
5: دربوكا.
3: الله هو هو تك تك تك تك
0: وعليش دربوكا غير
5: خاطر ماما بويا وبويا يعني في دربوكا يا أخي أنا وليت نتعلم معهم.
0: صاروا هما يعزفوا معنا ضباط إيقاع هذوما.
5: أما مرة عملت دربوكا أنا خاطر مشيت للدار بحدا دار ماميتي. طلعنا الفوق لقينا معنتا عملوا برشا حاجات معنتا حطوا معنتا في دار أم ماما خاطر
3: عملوا حفلة.
5: ايه
3: على غفلة
0: فما عرسة ولا عيد ميلاد
5: ما نعرفش.
3: نتصور جاع
0: دور جاي يا اخي هما قاموا فرحانين بالموسيقى. وانت وقتها خديت الدربوكه وبديت دربك معاهم بالحق وتعرف الدربك انت برشا وانت بايرم دربك مع بابا يعرف دربك بالكدي اي
5: بالكدي
0: معناها محترف ويدخل هكا في فرقه مع فرق يخدم
5: لا
0: وحده
5: اي
0: في المناسبات العائليه
5: هو واخوه
0: في المناسبة العائلة
3: كي تشيهم فاتورة الضوء ويعذروا لها برشا ونيدركوا لها باش
0: تخفف. امنا فسر لي معناها زوجك انت مغروم بالإيقاع هكا؟
6: مغروم في الفامي يعني هو وبوه وخوه
0: اي
6: جوست كنت لموا معناتها في العائلة تخرج الدربوكة والبندير
0: وتعمل جا
5: بايرم تزعى فيا
0: مدام ثوريا في الأغاني لو كان نقول لك أنا ذوقك أنت فين يمشي معناها في الأغاني تحب الأغاني الشرقية الأغاني التونسية القديمة جديدة
7: أغاني تونسية القديمة وشرقية
0: كما شنو الأغاني التونسية القديمة
7: كما أغنية هدي جويني قليل
0: هدي جويني أنا هي الأغنية اللي تحبها
3: ليموني اللي غاروا مني
7: تحت الياسمينة في الليل
0: تحت الياسمينة في الليل يا مزور في بالي الناس كل اللي تغني فيها محمد منير غنيها في مصر وفي لبنان يغنيوا فيها وكل واحد باللهجة بتاعه يغنيوا فيها يا أخي خلصوا فينا هما في تونس
3: لا مش قاعدين يخلصوا فين
0: حقوق التأليف مش قاعدين يعيش فيها تونس
3: لا
0: وقاعدين يغنيوا في غنينا
3: ايه ويتمتعوا بالياسمينة بتاع الياسمينة
0: ايوة من غير ما شاورونا
3: لا
0: هيا بيه هذه معلومة خنشوفوها اللي احنا اغانينا التونسية قاعدة تخرج في العالم لكن دون العودة الى حقوق التأليف هذه ما تعنيش صغيرات ما هكا انا ومزور حبينا نعملوا عليها ملاحظة. نمشي للسؤال الثاني بيوت الغالية ايش تختار كي تخزر انت لسماكية تلقى برشا نجوم وتلقى القمرة تحب نجوم ولا تحب القمرة؟
5: نجوم.
0: علاش نجوم يا بيوت؟
5: خاطر النجوم يبديو صغار.
0: تحب الصغر ونيت انت القمره كبيره ما تحبش القمره خاطرها كبيره
5: ايه
0: تحب كل الحاجات الصغيره
2: اي انا ديجا كنت نعمل بنتير، كنت نرسم قمرة.
0: ترسم قمرة؟ اي اما ترسم القمرة وانت تحب نجوم؟
2: لا نحب نجوم، اما نجم نرسم نجوم.
0: ترسم نجوم والقمرة، اما انت تحب نجوم؟
2: اي
0: هيا بي. وكان نقول لك تخزر النجوم ماما انا هي نجمة فيهم، ماما امنة انا هي نجمة فيهم، بعيدة ولا قريبة؟
2: قريبة.
0: اي شنو هي النجمة، على اليمين ولا على اليسار؟ خلينا نطلعوا ماما امنة وين؟
2: على اليمين.
0: النجمة اللي على اليمين يا مزاوي.
4: النجمة القطبية.
0: النجمة القطبية هذيك ماما امنة. بي وميمة ثريا انا هي النجمة.
4: قمر هذيك
2: على اليسار.
0: واحدة على اليمين وواحدة على اليسار يا مزاوي. قالت لك القمرة ما تحبهاش خاطرها كبيرة، هي تحب الحاجات الصغيرة.
4: مالا ولد القمرة؟
0: باهي بيوت الغالية كي تبدا تتكلم ما تمسش الميكرو عايش بنتي. باهي ماما؟ صحي. أي نمشي وبيرو. بيروم بيروم بيروم. أنت تحب نجوم ولا القمرة؟
2: القمرة.
0: وعليش القمرة؟
2: قالت القمرة كبيرة.
0: القمرة كبيرة، معناها العكس، بيرم يا مزور يحب القمرة خاطرها كبيرة، وبيوتة تحب نجوم على خاطرهم صغيرات. والقمرة سكون سكون فيها يا بير؟ ميمة وماما وبابا ولا يسكن ناس أخرين؟
2: ميمة وماما وبابا.
0: وشكون آخر؟
2: وفاميتي الكل.
0: فاميتك الكل في القمرة؟ شكون أكثر واحد ماخو بلاصة كبيرة في القمرة يا بيرم؟
2: فاميتي الكل.
0: كلهم قد قد قد قد؟
2: أي.
0: قسمت لهم الأرض قد قد؟
2: أي.
0: صحيت وعملت لهم هكا ديار، كيفاش تحبها الديار بتاعهم في القمرة؟ كيفاش شكلها؟
2: دار فيها تروازيتاج وفيها بيسين.
0: الناس كلهم في القمرة عندهم ديار كيكا؟
2: أي.
0: ميمة ما زدتيش حاجة هكا زايدة؟
2: لا نجم نزيدها.
0: شنو تزيدها ميمة؟
2: نزيدها طبقونات.
0: طبقونات عندك يا ميمة انت في دارك. وماما امنة شنو تزيدها في الدار بتاعها؟
2: لا ميم شوز.
0: لا ميم شوز، تعملها بيسين وطبقونات.
4: على فاميتي الكل.
0: انت تعرف شكون يسكن في القمرة؟
4: اي خالتي قمر.
0: بي وبيوتا بيرم كيفاش دارها في القمرة؟ بيوتا اختك
2: عندها بيسين مش غارقة.
0: اي تخاف على اخته؟ اي شفت يا مزور انت.
2: ديما في البحر. كي مره شيل البحر انا وماني وعزيزي، بيرو ديما يهزني، ديما نطلع فوق هكا ويهزني.
4: تعمل بلونجون؟
2: يهزني.
0: يهزك باش ما تغرقش؟
4: ما حليهم.
0: بيرو انت تحبها اختك برشا؟ قديش تحبها؟
2: قد فاميلتي.
4: قد القمرة.
0: قد فاميلتي الكل. وانت تخاف عليها في البحر خاطرها صغرونة، وانت باش تحميها حتى كي تكبر تقعد تحمي فيها؟ ما خليهم لبعضهم يا ربي. محليهم وبيوتا. نمشيو للسؤال اللي بعده. بيوتا كان جيت انت شجرة كبيرة هكاية، شنو تحب تختار؟ انت تولي شجرة، شنو تحب تختار؟ تحب تكون شجرة تفاح ولا شجرة برقدان ولا شجرة ورد؟ كيف شنو تحب؟
2: تفاح.
0: علاش تفاح؟ تحب مامي تفاح؟ برشا تحب التفاح؟
2: ايه
4: يا تفاحة.
0: بيوتا أكثر غلة تحبها هي تفاحة؟
2: ايه.
0: ما تحبش حاجة أخرى؟ شنو هي تحب؟
2: نحب تفاحة ونحب بنانة.
0: تحب البنانة. وكان تولي معنا شجرة، انت تولي شجرة تفاح كبيرة. وشجرة التفاح الكبيرة هذية انت كتمد عرف، تولي انت شجرة ويدك تولي عرف، كتنحي انت كعبة التفاح، شكون تهديها يا بيوت؟
4: البيرمة.
0: تهديها البيرمة؟ تهدي محليهم. تنحي شجرة شجرة التفاح الكعبة التفاحة وتعطيها لخوها بيرم. شفتوا كيفاش محليهم؟
4: شو هذا بيرم ناخو شوية معاه.
0: بيرم كان انت وليت شجرة كبيرة، شنو تحب؟ تحب تفاح برقين؟ شنو تحب تولي؟
2: نولي كيف اختي
0: شجرة التفاح.
2: شجرة التفاح تاع ام خالتي نزول.
0: كيفاش بخالتي؟
2: شجرة التفاح وشجرة بنا.
0: شجره تعطي التفاح والبنان مع بعضهم.
4: فما ذاك سيري كاروندو معروفين.
0: بيه وكي تمد انت من الغله اللي عندك بايرم لشكون تعطي التفاح والبنان؟
5: نعطي فاميلتي الكل.
0: فاميلتك الكل الكل. بيه ما تحيلش ما تعطيش لميمة اكثر شويه ولا ماما اكثر شويه؟
5: نعطي الكل اكثر.
0: الكل كيف كيف؟ فماش واحد تعطيك كعبه زايده؟ مثلا بابا تعطيك كعبه زايده على الاخرين ولا ميمة ولا ماما؟ كلهم كيف كيف كيف كيف؟
5: اي
0: شفت عمر الخطاب. ميرسي يا بيرم ربي خليك يا رب. بي بيوتا كان جيت تعرف الطيب، انت تعرف طيب ساولي؟
5: ايه.
0: شنو الطيب انت؟
5: لازم الطيب كسكسي.
0: اوه
5: ايه مقرونه.
0: ايه بيوتا انا ما تمسوش الميكرو اش بنتي بعد يديك على الميكرو. يلا عاود لي توا.
5: نجم الطيب كسكسي.
0: اي
5: مقرونه.
0: اي
5: وبيتزا.
0: وبيتزا وشنو تحبهم اكثر في طيبهم، الكسكسي المقرونه ولا البيتزا؟ شنو تحب اكثر؟
5: بيتزا.
0: البيتزا
5: الكسكسي.
0: الكسكسي ولا بيتزا؟
4: بيتزا بالكسكسي.
5: في بيتزا احلى كيكه ديجا. في دار ماميتنا مامي وماما مشاو للسوق وبابيتنا ريقت وخالتي مريم مشيت للخدمتها، قعدنا وحدنا فايقين وبابي زبير هو ريقت في فرشه وزيدا احنا خونا قمنا بك وزيدا حلينا الباب والباب كده سكر بالمفتاح، خذينا المفتاح دورنا حتى لين خذينا الكلاب الصغيرات طلعناهم شوية لفوق وبعد كبير يحب يدخل كلب صغير للبيت.
4: ما شط اليوم هذا
5: ديما نسكر الباب على عزيزي وديما ندخل نحكي معاه حتى لين يتعدى يدخلوا. في الاخر جاب امهم
4: بيانكا.
0: معنى انت وبيرم تسرقوا الكلابات صغار باش تخرجوهم باش
5: تخرجوهم على عزيزي. هاي الحكايه.
0: اي قل.
5: ماماتي وماماتي واخت ماماتي خالتي اسمها مريم.
0: اي
5: مشي خالتي مريم مشيت للخدمه.
0: اي
5: وماماتي وماميتي مشيوا للسوق. يا اخي احنا قعدنا احنا زوز معانا بابيتنا اسمه نعيطوا له عزيزي.
0: اي
4: والحال حصيف وقت
5: يا اخي وقتها وريقت.
0: اي
5: ما عندناش المفاتح قعدنا نلوجوا عليهم ركنيهم فوق الطاوله. يا اخي دخلناهم فك الباب حلينا. حليناه ونحينا المفتاح وبعدها دخلنا كي عزيزي مشي للكوجينه مشي يفتح اختي ذي مشيت سكرت الباب عليه وبديت تحكي مع علي ما دوش لهمش الكلاب وانا بعد دخلت للكلب وطلعت لفوق ومن بعدها حطينا غذينا التابليت قعدنا نتفرجوا احنا وياه وبعد
0: انتم هو الكلايب.
5: اي
0: شفتي وريولي في التابليت الكلايب. اي
5: ومن بعد مشينا احنا والكلب البيت برشا جوي والحوايج. ودخلنا الخوه سميناه هو زوز كوكب زوز.
0: ايوه شفتوا كيفاش
4: هذا مسلسل تركي.
0: اي بيوتا وبيرم يحبوا الكلاب صغيرات. وكما بانه
4: خلاص هذه خلاص
0: هذه الخلاص. وبما انه الديار الكل ما يحبوش الكلاب يدخلوا لداخل هو سرق المفتاح وسكر على عزيزه باش يطلع هو الكلاب يطلعهم من فوق وباش يلعب معاهم بالتابلت وبالجوي. فهمت يا مزور؟
4: خاصة بالتابلت.
0: بالتابلت فهمت يا مزور؟
4: وين في التابلت؟
0: ايوه هذا هو.
4: ايش مازال؟
0: اي يا سيدي يا بيرم انت طيبه؟
5: اي
0: شنو الطيب؟
5: طيب نطيب بيتزا والهمبرجر والصوص وكسكسي.
0: والكسكسي الناس كل تعرف في الكسكسي يا ثريا ثريا الناس كل تعرف في الكسكسي مغرومين بالكسكسي ب اما ابن الكسكسي بتاع ماما امنا والكسكسي اللي طيبه مدام ثريا
5: بتاعت فاميتي الكل
0: ما فاميتي الكل قلت لك عمر من الخطا بيوتا شكون الطيب خير ميما ولا ماما
5: إذا ماماني خاطر ماماني تعمل لي اللي نحب ساعات تخرجنا تزنا للبارك
0: أيوة دونك بما أن هي ماماتها تخرجت دونك ماما الطيب خير من ثريا وصلنا توا لنهاية فقرة إيش تختار نمشي ولدنا غم هذية وبعد نواصلوا

الحصان.

0: نمشيو مباشرة إلى فقرة يلا نغني أنا من غير المزور.
1: يلا نغني.
0: يلا نغني. نمشيو إلى بيرم باش تغني.
2: نغني I believe I can fly.
0: يلا بابا. Okay.

0: geschaffen.
1: Bravo! Bravo, بيرم برافو بيرم. شفت يا مزورك اللاكسون بالانجلي شفت نجم انت
2: انجلي هو ذاك
1: يا مزور فضحتنا قول ايه
2: والله انا خسيت بالانجليزيه والله
1: شي حديقك شفت تتكلم كيف وكيكا
2: كيكا بتراقد اي
1: كتاب دريقه
2: بتراقد ونتكلم انا
1: نتكلم بالانجليزيه ايا بيوتا انت تو باش تغني حطك الكاسك
2: يلا
1: يلا حطو صحيت قل عن بشرة توا باش يتبعك يلا نبداو واحد اثنين ثلاثة آمنة غني معاها يا آمنة يلا نغنيو معاها
3: هاي

0: برافو بيوتا. شو نقولوا زوز العمو باشا؟ نقولوا له عايشك يا عمو
1: بشرة.
0: عند سمع لا قوية لازم تكون
1: عايشك يا عمو بشرة.
0: صحيتو
2: هما غنيو باللونجلي. قولوا هلو باللونجلي.
0: ايوا اش نقولوا باللونجلي؟
2: ثانك يو عم بشرة تو.
0: يلا نقولوا ثانك يو.
1: ثانك يو عمي بشرة.
0: ثانك يو عمي بشرة. وانتي قولوا يلا
1: ثانك يو عمي بشرة.
0: صحيتو صحيتو. قبل ما نتعديو للفقرة الموالية عندي سؤال جميل. سيدة ثريا قديش عديت في التعليم؟
3: عديت في التعليم 35 سنة.
0: البارح في الليل؟
3: البارح.
0: بسم الله ما شاء الله. دونك أنت كنت تقري فرنسي؟ أخذت مهام تفقد ولا مهام إدارة؟
3: لا لا لا, لا.
0: أنت اخترت
3: كلاسيك. كلاسيك
0: انت اخترت باش تكون ديما تقري. شنو رايك خلال 35 سنه هذوما في مستوى التلامذه ملي كانوا للي ولاو توا؟
4: ابتدائي ولا ثانوي؟
3: لا لا ابتدائي.
0: ابتدائي
3: ابتدائي
4: الباز.
3: الباز المستوى نتاع التلامذه الحق يمشي وقاعد يهبط بشويه بشويه.
0: ما تعرفش نتيجه شنو حسب خبرتك؟
3: نتيجه التليفونات وتوسكي الكترونيك جديد والبعد على المطالعه
4: خاصة
3: وسورتو ما عادش تلقى صغير شكون يشد كتاب ولا يقرا ولا يطالع ولا سي تري غار. هو مش كيما كانت مش كيما قبل.
0: اكزاكتومون. هو توا اخر الاحصائيات يقولوا نسبه المطالعه في تونس 1% فقط.
4: مصيبه
0: مصيبه. اي
3: اثرت برشا برشا برشا برشا برشا على المستوى نتاع التلامذه. على التلامذه ما عادش تركز ما عادش فما تركيز ما عادش
0: اي مستوى التركيز ما عادش يركز لك التلميذ اكثر من دقيقتين ثلاثه
3: اكاو
0: اكاو او بعد يضيع.
4: لكن الاشكاليه هذه في العالم اجمع ولا خاصه بتونس؟
3: سي جينيرال
0: جينيرال موجوده في العالم.
4: سي معناتها يلزم تصير دراسات ويلقاو حلول معناتها لترغيب الاطفال في المطالعه واذا تزرع فيه الحكايه هذيك من الصغرى تتهنى بعد يقعد ديما يكمل. فهمت؟
0: شوف هي ثقافه سامي. توا انت كي تمشي لدول اخرى معناها في اماكن اخرى تطلع في المترو تلقى الناس الكل شادين كتب يستناو حتى
4: البوكين
0: في مثلا على كلي بون في الشارع تلقى واحد
3: تلقى الجرايد
4: وفي العطله في البحر معناتها انه ما وقت راحته وتلقاه يقرا في كتاب ولا قصه ولا حاجه ما خلطش بشي وقت الخدمه بكملها يكملها وقتها. فهمت؟
0: ولا اما احنا ما عندناش الثقافه هذه بالكل. نحب نقول اللي فما وزارة الثقافة عندها توا تقريبا 5 أو 6 سنوات التالي كانت فما تجربة انهم يحطوا في المحطات نتاع الضاحية الشمالية
4: نتاع الترام
0: نتاع الترام حطوا كتب على اساس انك تهز كتاب تقراه ومن بعد تحب ترجعه ولا تحب تكمله وتعاود ترجعه. معناها من حقك انك تاخذ الكتاب تروح به تكمله ترجعه لوسط هذيك البلاصة اللي خذيت منها انت الكتاب. لكن تبين انه بعد اسبوع او اقل الكتب الكل تقطعت وطيشت كومبليتمون. كيف كيف
4: اللي تبقى منهم
0: هذا هم ما تبقاوش الحقيقه. معناها اللي هز كتاب يقطعه وكانه حاجه ما عندهاش قيمه. فما حاجه اخرى في المصيف نتاع الكتاب كيف كيف عملوا لهم مكتبات على البحر لكن الناس ما قله اللي جرب انه يطالع. اضافه انهم عملوا في القطار هذيك المسافات البعيده مثلا تونس جابس او المسافات البعيده في تونس حطوا لهم بعض كتب انهم يقراوهم في انتظار الوصول للجهه اللي هم ماشيين لها. لكن التجربه ما نجحتش بصفه كبيره لكن نقولوا انه يعني نسبه صغيره بركه تحسنت.
4: هو الموضوع كبير برشا.
0: ايه.
4: اما خاطر احنا نخليه الكور دو سيبل ونمشيو نلوجوا على جناب. المكتبات لازم تكون في المدارس موجوده.
0: ايه.
4: في المدارس الاوقات ساعه ساعه تغيب ولا معلمه ما جاتش ولا استاذ ولا هذيك تمشي للمكتبه ويلزم في القرايه بيدها تكون مربوطه بالقصص والكتب والدراسات اللي تصير في المكتبه غاديك. وقتها يتغرموا شويه في الغرام الطبيعي وشويه ما تنزيمش يقراوا. فهمت؟ وقتها تنجم تزرع. فهمت؟ اما في الشطوط وفي الواحد وكل صعيبه حكايات عقليه.
3: مي مالوغوزمون ما تلقاها كان في ليزيكول بريفي. كالكو زيكول بريفي عندهم معناتها اسباس سبيسيال بور لا ليكور بور لا بيبليوتيك. فما لومبرانت دي ليفر فما ليشونج فما ميم دي موتيفاسيون.
4: صحيح ولا بالضبط.
3: تصير للتلامذه.
0: انا ربي يحبني قريت في معهد الفتيات نجروسي في وقتي انا. وكانت فما مكتبة كبيرة وجميلة جدا موجودة في نهاج روسيا كبيرة كبيرة بالكدا ومريحة فيها معناها بشكل مريح انك انت تاخذ الكتاب وتقراه في المكتبة او عندك فما حاجة اخرى ظاهرة اخرى اللي في الليسيات القديمة كيما نهاج روسيا ونهاج الباشا والليسيات القديمة كان فما قاعة اسمها سال ديتود ما يخرجوش تلامذة لبرا معناها تاخو انت كتابك من المكتبة ولا كان عندك دروس ولا حاجة وعندك
4: سيرفيون قاعدة
0: وعندك السيرفيون قاعدة مقابلتك وإلا أستاذ مثلا يتطوع إنه يقعد معاكم في السال لكن سال ديتود ما يخرجوا التلامذة لكن حاليا سال ديتود خذوهم البلايس معناها النشاط آخر ولو صغار في الليزور كروز يخرجوا برا وبالنسبة للمعاهد الجديدة المبنية ما فيهاش سال ديتود دونك التلامذة في الليزور كروز يبدأوا

0: que mon petit-fils, il est diabétique. Donc,
1: Bayre.
0: Oui. Donc on a découvert ça, heureusement, le moment. Fait les symptômes l'oulani. Et Atat, il est diabétique, il a le type 1. Type 1, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement du pancréas. Donc le pancréas, il est
1: merde.
0: Il est un
2: taux. Pril, pour le pril. Pril, voilà.
0: Voilà. Je m'aime.
3: En fait, le diabète de type 1, on a deux types de diabète.
1: Oui.
3: De type 1, le pancréas. Limite 10% maximum comme chirde. Ou le diabète de type 2, il y a généralement le kbar بعد كي تمخمير وبعد حيط كل وين البس
2: نتيجه
3: البنكرياس يتعب دونك لازمو يتعاون. بالنسبه للديابيت تيب 1 سي une maladie auto immune immune شمعنت معناتها البدن يجي ان فيروس في عوض ما
2: يدافع
3: يدافع ويضرب الفيروس يضرب ا ممبر من البدن نجم يكون ثم شكون يضرب الكليوي ثم شكون يضرب البنكرياس ثم شكون يضرب النخاع الشوكي ثم شكون يضرب لابو ثم شكون يضرب العينين العظام لي موسكل برشا حاجات معناتها تويكا سي اون مالادي هذه لوتو ايميون سي اون مالادي ولات شائعه برشا يعني ما ثماش شكون في العالم ما عندوش شكون ما نعرفش يقول لك راه عندي فصل يوجعوا فيا برشا ويبدا صغير ça c'est une maladie ou lupus ça lupus c'est une maladie اللي هي بدا صعيبه برشا donc نحن le diabète بدينا معاه en 2023 بدينا بيه en 2023 les symptômes c'était quoi 2022 en fait les symptômes c'était quoi c'est juste le fait qu'il est il peut plus il
2: يتحرك براحته
3: لا لا لا ان فيت
0: يعرق برشا
3: يعرق برشا وفي الليل
2: ايه تحس مش عادي تحس مش عادي
0: العرق وكله
3: فوالا مي سور لو كور نحن ما جاش البيون جمله واحده ما ايماجين تقول انا انفون بوسيبل جيل بوخ بوغ نو لو ديابيت سي
1: اللي تعودنا انه الكبير
3: فوالا دونك مشينا للطبيب عطانا دي اناليز افير اللي هما توسكي غليسامي اجان وليموغلوبين كليكي تاع ثلاث دونك لقينا لو تو طالع برشا لو تو طالع برشا اللي تاع 2 غرام اي كيلك دونك مشينا للطبيب الطبيب الحق الاولاني بالكل اللي تي بيان معناتها معانا وقالنا سي با لا بين كون لوسبيتاليز ما تنجمو جوست ما في الدار اتو انا نفصلكم بشويه بشويه
1: كيفاش تتابعوا معناها
3: خاطر هو توا لي سويفي معناتها بالستيلو نتاع الانسولين وقال لي راهو معناتها يا بوكو دوموند في العالم اللي كي سون ديابيتيك ثم لو شامبيون تاع التنس اللي خدا الفان لو شامبيون تاع ويكا ديرنييرمون اللي هو ستان ديابيتيك دو تيب 1 دوبي لاج دو 5 ans ولا 6 ans
1: هو تاع بطل العالم في التنس ما شاء الله
3: معناتها لو ديابيت سي با اون مالادي اللي كي فا تو فريني دون لا في او كونترير معناتها يا بوكو دو شامبيون في الفوت في التنس في الباسكيت في الناتاسيون جوست باقا لي تاو لي زيتود
2: وهي قاعدة تحصري فما افاق
3: ايجابية ان شاء الله أيه. ان شاء الله ان شاء الله
2: السكر العادي ولا السكر هذايا
3: فوالا فهمت
1: لا اكيد الطب قاعد يتقدم بشكل كبير وان بلوس هنا قاعدين نشوفوا ابطال في العالم مرض بهذا النوع من السكري ثم انه بسم الله ما شاء الله ربي يحفظه
2: وليداتنا كلها
1: امين وكل اولاد الامة الاسلامية كلها فقط هم يحبوا متابعة ولهوة في انتظار انهم يلقاو حلول نهائيه
2: للحكاية.
1: ان شاء الله بقدرة ربي ربي يحفظكم جميعا ويخليكم امهاتكم الكل اقبل
2: يزي شبيك مزور
4: شبيك. عندي ما نقولها
1: يقول
4: عندي كتاب نقرا فيه طبعا عندي 5 سنين شو رايكم انا مغروم بالمطالعه
1: اي
4: طلع شو اسمه كيف نطبخ الاكل ونقراه كل يوم بعد نمشي نفطر
1: تقرا كل يوم اللي باش تطيبوا وتفطروا
4: ايه؟
1: ولا يطيبوا لك باش تفطر
4: ايه اللي يجي على بعض وعلى بعض
1: المهم تفطر
4: ايه والمهم ما نتصورش في التصور تاع الماكله
1: لا مزور عنده 5 سنين يقرا في كتاب للطبخ على الاقل احسن برشا عبيد تخديه المهم باش نواصلوا احنا قبل ما نواصلوا عندنا الاشهار اس تي بي المرافق الرسمي لهذه الحصه
5: تونيكاش لا نوفيل بلاتفورم دو ترانسفير دارجون فير لا تونيزي غراس او بارتناريا استراتيجيك انتر اس تي بي بانك اي تي اف بانك لي تونيزيان ريزيدون ا ليترانجي بوف ديزورمي افيكتوي دي ترانسفير دارجون دو مانيير انستانتاني سيكوريزي

0: avec le meilleur cours de change sur le marché. Instantané, TuniCash permet l'envoi et la réception d'argent en temps réel. Sécurisé, TuniCash met en œuvre des mesures de sécurité de pointe pour protéger les informations personnelles. Un cours de change avantageux. TuniCash propose le meilleur cours de change sur le marché. Pour plus d'informations sur TuniCash, visitez notre site web à l'adresse tuni.cash. TuniCash, école transfert à Kenya.
1: Sesmo, Mama Wahida, Ma Wahida Dridi, à la Jawara FM.
2: عودة من جديد إلى ماما وحيدة وعمو سامي ومعنا بشرة شعبوني عمو بشرة اللي دائما على الأورج يتواصل مع صغيرات في الغناء معنا بتبيع ضيوفنا الكرام السيدة إمنا مكي عسلامة مرحبا والسيدة ثريا الأخضر عسلامة اللي هي من نساء تونس الفاعلات في التعليم 35 سنة تعليم ومعنا صغيرات بيوتا وبيرم مرحبا مرة أخرى وفي الكواليس كالعادة معز نادرة والمستشارة البيداغوجية السيدة صبرين قبل ما نواصلوا الحصة باش ناخذوا ألو ضيف مباشرة للفقرة الموالية ومعنا ألو ضيف يا مزور مزور عنا ضيف مهم برشا ضيف أستاذ عنده سنوات طويلة طويلة جدا في المجال الثقافي ضيف نحس أنه الثقافة تسري في دمه ضيف متاعنا هو السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية صفاقس الأستاذ محمد الخرات باش نحكيه معاه البرمجة الصيفية الخاصة بالأطفال مرحبا أستاذنا
3: شكرا لك شكرا على التقديم هذا شكرا لكل مستمعي إذاعة الوقرة جوهر اف ام
2: سي محمد اش حضرت لنا برمجة للأطفال
3: والله في الحقيقة هو تعرف التصيف عنده برمجة خاصة طعنا عامة بالمهرجانات الصيفية نخرج من الفضاءات المغلقة للفضاءات المفتوحة وبطبيعة ما نتناولش اللي ديما للطفل نصيب من البرمجة هذه الصيفية اللي عموما تتم وتأسسها الجمعيات لكن برعاية وبدعم من الهيكل وزارة الشؤون الثقافية كان من الهيكل المركزية أو من الهيكل الجهوية وإحنا كمان دبي جهوية للشؤون الثقافية بصفاقس دورنا مع معية المؤسسات الثقافية دول الثقافة ومركز الثقافي وشبكة المكتبات العمومية عندنا نصيب من هالتظاهرات هذه وعندنا نصيب للطفل عموما
2: أهم العروض سي محمد للأطفال موجودين فين في ولاية صفاقس ككل معنا
3: هو العروض متنوعة رأي فما عروض تنشيطية فما ورشات فما عروض فرجوية الألعاب السيرك والألعاب البهلوانية خاصة على فما حتى فما نشاط كبير على الشواطئ الكازينو والكورنيش سيدي منصور المحرس قرقنا هذوما العديد من الشواطئ اللي تشهد نشاط وحركية ثقافية كمناطق كمعتمديات وبطبيعة المؤسسات كما قلت الجمعيات للطفل النصيب ومن بينهم مصيف الكتاب اللي تعرف اللي هو تظاهرة وطنية في دورة 33 وتنظم أساسا وزارة الشؤون الثقافية الإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة العمومية احنا في صفاقس في الحقيقة شبكة المكتبات العمومية عندنا شبكة كبيرة عندنا 27 مكتبة عمومية
2: ما شاء الله
3: عندنا زوج مكتبة متجولات ومكتبة جهوية و24 مكتبة عمومية قارة هم بدورهم أعدوا زادة برمجة خاصة وكبيرة جدا ومتنوعة في الحقيقة لطعنا بالكتاب والطفل عموما
2: معناه معظم الأنشطة عشتوت أو في فضاءات مفتوحة للأطفال منهم يلعبوا منهم يشوفوا برامج تنشيطية وعروض ومنهم أيضا يتفاعلوا مع الكتاب هكا ولا أستاذنا
3: أكيد احنا توا في مصيف الكتاب اللي كان نصيب الأوفر البارح في افتتاح المصيف في فضاء الكورنيش بصفاقس هو من أعداد المكتبة الجهوية بمعية شبكة المكتبات كما قلنا المكتبة المتجولة والمكتبة العمومية الأخرى وكان في الحقيقة كان فضاء رحب فيها خيام للعديد من الورشات ورشات المطالعة الحرة ورشات تعنى بالكتاب في مجالات البيئة وأيضا العناية بالمحيط إلى جانب المعرض للكتاب وفما فقرة تنشيطية كانت حاضرة معنا مجرات سهر هلال اللي أحدث حيوية وحركية في الحقيقة في شاطئ الكورنيش، وكانت عندنا الفقرات الأخرى التنشيطية فما عمو سامي، وكانت زاد ضيفتنا الفنانة الكبيرة وحيدة دريدي في عرض ماما وحيدة تحكي اللي هي أحدث في الحقيقة حركية للصغار والكبار من خلال الحكاية بالطبيعة.
2: إذن توا التفاعلات مع العروض هذية كلها فما الأسر تتلم. قل لي سي محمد، توا أنت كي تحط الفضاءات للأطفال للمطالعة الأولية قاعدين ياخذوا في كتب ويطالعوا معاهم ولا؟
3: أنا مانيش باش نخبي عليك سر اللي أحيانا تولي الأولية تطالع أكثر من الأطفال.
2: هايلة الحكاية.
3: احنا دزنا، احنا نخليه خاطر هو راهو في الحقيقة الطفل هو اللي يستقطب معاه الكبير.
2: اي بطبيعه ديما صغيره واللي يجيب اولياء وي
3: ونعديو فيهم دي ميساج كبار.
2: يا بيه سي محمد
3: هو اللي يجيب كبير.
2: عندنا مزور يحب يسالك سؤال، قول يا مزور.
3: مرحبا بك.
4: عسلامه سيدي مندوب.
3: مرحبا بك يا مزور.
4: حب يسالك سؤال، انا خاطر شريت شورت جديد تاع بحر وشريت مظله وعندك الساك نتاع اللمجه باش نهز اللمجه نتاعي ونحب نعرف انا من البحورات اللي نمشي لهم نعوم فيهم ونقرا فيهم قصه.
3: اولا تستحفظ على روحك من السخانه وترد بالك من شرب الماء البارد، وتبعد على الفضاءات اللي هي ماهيش محميه، تبعد على اوقات الذروه، هذا النصيحه الاولى. ثم عندك برشا شطوط، عندك في المحرز، عندك في ساقط في الكازينو وفي الكورنيش، عندك في قرطنة فيها برشا شطوط جميلة، وفي سيدي منصور، هذا كله مشطوط يا صديقي تنجم تمشي فيه وتلقى فيه ورشات نتاع مطالعة وتفرح بيها إن شاء الله.
4: اسمع سيدي منصور هذيك اللي غنيوا عليها الله الله يا بابا سيدي منصور،
3: هذيك هي سيدي منصور. وعندنا فيه مكتبة عمومية وعندنا فيه نشاط زاد على الشاطئ موجود في سيدي منصور.
4: من نهز دبشي ونجي نجري غاديك نعمل عوبة ونطلع قصة من القصص.
3: أيوة
4: بعد
3: لخصها وجيب لنا
4: به. شكرا سيد مندوب،
2: فرصة كبيرة أستاذ محمد بالنسبة لقرقنة. قرقنة جزيرة جميلة جدا جدا جدا من أروع الجزر الموجودة في العالم، وفيها تنشيط للأطفال. نكلم التوانسة الكل نقول لهم إذا تحبوا على سياحة داخلية مع تنشيط ومع قراءة كتب زوروا قرقنة. قرقنة راي فرصة لا تعاد للي يحب يشوف أجمل الجزر التونسية.
3: وفي
2: أول ما يتمتع
3: بالرحلة البحرية
2: أي
3: ثم يلقى العديد من الفضاءات والعديد من الفقرات التنشيطية في الحقيقة اللي هي زادة ما نخبيوش اللي هي ثقافية ورياضية وعديد العروض التنشيطية الموجودة في جزيرة قرقنة.
2: شكرا أستاذ محمد. شنقولوا بايرم لعمو محمد؟ نقولوا شكرا عمو محمد.
5: شكرا عمو محمد.
2: صحيح
3: بايرم.
2: وبيوتا تقول شكرا
5: عمو محمد.
2: صحيت
3: بيوت. شكرا يا بنات سامحونا.
2: شكرا للأستاذ محمد الخرات على هذه المعلومات على البرمجة الصيفية بصفاقس لفائدة الأطفال والأسر أيضا. فزوروا صفاقس وشوفوا الشطوط متاحة. وشكرا للمكتبات الجهوية وكل المؤسسات التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. شكرا، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
2: مباشرة إلى هذا النغم معز ثم نواصل مع فقرة التحدي.

0: كلنا في الغربة عنا حكايات، كنت وحشوا الحباب والبلاد، نتمناو كان جينا بحذاهم موجودين، معاهم فرحين ولا في الغسرة معاونين. ليس تي بي بانك و تي اف بانك يحطوا على ذمتكم لا نوفيل بلاتفورم دو ترانسفير دارجون تيني كاش. مع تيني كاش ابعث فلوس من الخارج للعزيز عليك في تونس وقت ما تحب، يوصلوا بالوقت على الكونت بانكير ولا والت ولا الكارت بري بيي، ان توت سيكوريتي افيك لو ميور كور دو شانج سور لو مارشي. تيني كاش الكل ترانسفير حكايه.
1: التحدي
2: فقرة التحدي برعاية الاس تي بي مباشرة بيوتا. الطائر اللي يتكلم، انا هو الطائر اللي يتكلم في الطيور، شنو اسمه؟
3: بيروكي.
2: بيروكي، ايش اسمه بيروكي؟
3: بيروكي.
2: بيروكي، صحيتو صحيتو. اسم الفاكهة اللي تحتوي على فيتامين سي؟
3: البرتقال.
2: صحيت،
3: برتقال.
2: البرتقال. ماما ثريا، فما نوع اخر متاع فاكهة يحتوي على فيتامين سي؟
4: المدليلة.
2: صحيت، المدليلة. لكن ايضا
5: القوارص.
2: القوارص بشكل عام، وايضا فما انواع اخرى من الغلال اللي تحتوي على فيتامين سي. نمشي بيوتا. انا هو الحيوان اللي اللقب متاعه ملك الغابة؟
3: اسد.
2: الاسد، صحيت
3: الاسد.
2: بيرم، ما هو الحيوان اللي يتسمى سفينة الصحراء؟ يتحرك برشا في الصحراء ويهز برشا حمر.
3: الجمل.
2: الجمل، صحيح صحيح. بيوتا، لبنان شنية العاصمة متاحة؟ وإذا متنجمش تعرف اسأل ماما. عاصمة لبنان؟ لبنان
4: نعرفها يا ربي، نسيتها. نعرفها.
2: اطلب النجدة من ماما. بيوتا
6: لبنان. بيروت.
2: ونقطة لبيوتا.
4: كنت باش نقولها.
2: نعرف انت ديما كنت باش تقول. بيرم، عاصمة سوريا؟ اذا ما عرفتش استنجد مامتي. عاصمة سوريا؟ اسأل ماما ثريا. فيزا.
4: نعرفها يا ربي ونسيتها. نعرفها.
3: دمشق.
2: دمشق، صحيت يا بيرم.
4: كنت باش نقولها.
2: نمشي والبيوتا، مدينة تونسية تشبه لسويسرا وفيها برشا قرمود أحمر وموجودة في الجبل وفيها برشا غابات، ويمشي والتوينسا في الشتاء في شهر ديسمبر بيشوفوا الثلج. بيوتا تعرفها؟
3: أي
2: شنو؟ لا، في تونس. في تونس، في الشمال الغربي في تونس. إذا ما عرفتش بيوتا كلم ماما. فيسا.
3: عند رام.
4: كنت باش نقولها.
2: مدينة أخرى في تونس. بيرة. بيوت. لوس ببندي. اسمع، أنا عندي سؤال جاوب عليك أنا. أنت يلا بيوت، أخذر اللي تنقلك عليه وجاوب عليك أنا. أنت
4: بيوت وحدها.
2: بيرم عاش تجاوب. يلا بيوت، قولي باش نسألك على بلاصة وقولي شنو اسمها. بيوت.
4: أيضا كيفاش؟
2: تسمع فيا؟ يلا حبيبتي، شو فما بلاصة نمشي وناكلوا فيها البامبالوني.
4: بامبالوني يا بابا على البامبالوني.
2: ما تزاوبش بيرم، سؤال هذا البيوتا. ناكلوا فيها البامبالوني ونطلعوا لفوق ونلقاو فيها قهوة عربي كبيرة وفيها مين اللوتا وفيها برشا بحر اللوتا وفيها
3: سيدي بوسيد.
2: برافو بيوتا، برافو. بهذا نوصل لنهاية هذه الحلقة، وتحية لبيوتا وبيرم وسيدة ثريا وآمنة، وتحية لفريق العمل ندرة طرابلسي، صابرين بن ناصف ومعز ومروة أيضا اللي كانت دائما تحب ديما تحضر معنا. المزور، إلى الحلقة الموالية يا مزور.
4: إلى اللقاء.
2: ما نشاوش دائما انه هذه الحلقات برعاية الاس تي بي وكارتاج لاند. ما تنساوش تمشيو لكارتاج لاند. الى اللقاء.
4: باي.

0: الثورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث في البرنامج 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
0: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
1: جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تحذر من ضربة الحرارة وتؤكد أنها يمكن أن تصيب الأشخاص في الأماكن المغلقة. 23 مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر جنوب الصين. في تفاصيل أخبارنا، حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي نور الويرا من خطورة ضربة الحرارة، مؤكدة أنها تختلف عن ضربة الشمس، إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص دون التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإنما نتيجة البقايا أيضا في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترات طويلة. وأوضحت الطبيبة في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة أن ضربة الحرارة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى اضطراب في وظائف الأعضاء الحيوية، ويمكن ويكون الدماغ أول المتأثرين قبل أن تمتد المضاعفات إلى الكلى والكبد والدورة الدموية. وأضافت أن هذه الحالة قد تتطور بسرعة إلى غيبوبة، وقد تنتهي بالوفاة في حال عدم التدخل العاجل. الدكتورة نور نويرة بيّنت أنه من أبرز أعراض ضربة الحرارة ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وقد تصل إلى 42 درجة أو أكثر مع حرارة شديدة في الجسم وتوقف التعرق وإرهاق شديد وصداع قوي وغثيان واضطرابات في الوعي قد تصل إلى التشنجات أو الغيبوبة. ودعت الطبيبة في هذا الصدد إلى الإسراع بتبريد المصاب ونقله في أسرع وقت إلى أقرب مؤسسة صحية، خاصة إذا كان من كبار السن أو من الأطفال أو من المصابين بأمراض مزمنة باعتبارهم الأكثر عرضة لهذه المضاعفات. وفي إطار الوقاية، شددت الطبيبة نور نويرة على ضرورة البقاء في أماكن جيدة التهوئة، وتجنب ترك الأشخاص داخل السيارات المغلقة، والإكثار من شرب المياه، مع الحرص على متابعة كبار السن والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. في موضوع آخر، من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت المقبل العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير، وفق معطيات نشرتها صفحة الولاية. وتم تحديد هذا الموعد بعد نجاح التجربة الأولية لهذه المنظومة التي أجريت أول أمس الجمعة، ومكنت من التثبت ميدانيا من جاهزيتها ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية واستيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة. دوليا، وفي أبرز أخبار العالم، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع كيان الاحتلال الصهيوني بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. وأضاف الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية أن بلاده تتجنب الصدام مع كيان الاحتلال ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معه، مشيرا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الطريق أمام تسوية أوسع نطاقا. في شأن الفلسطيني، أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد مسجدين فلسطينيين في مدينتي نابلس وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين من بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأنه جرى نقل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بحضور رئيس الحكومة نتنياهو إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية تصاعد التوترات مع إيران. واجتمع نتنياهو مع الحكومة بكامل هيئتها، ومن المرجح أن يقام اجتماع الكابينة أو المجلس الوزاري المصغر المقرر بعد ظهر اليوم في نفس الموقع المؤمن تحت الأرض. تواصل فرق الإنقاذ البحري الصينية جهودها للبحث عن 23 شخصاً مفقوداً إثر غرق سفينة شحن فيتنامية في بحر جنوب الصين كانت تقل 62 شخصاً، وفقاً لما ذكرته قناة CCTV الصينية الرسمية صباح هذا اليوم الأحد. شكراً.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصوتك

0: 24 3. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة

0: جوهرة
1: Summer Station
2: موج مع الموجة
0: تسمعوا الحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة FMTV. شوف اسمع واتمتع
3: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
4: نصنا رو 9 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا لحد 26 جويلية 2026 العاشر من صفر 1448 للهجرة. كالعادة وتموتوا من توا حتى كشي الماضي ساعتين تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف. إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات متاعكم بتبع نتواصلوا مع بعضنا آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية في فقرة أون بان. اليوم باش يكون الموعد بعد اخبار ماضي ساعة باش نعطيو الفيغو اللي كنا اعلن على الفايز البارح. دونك اليوم باش يمشي يتسلم الجائزة نتاعو لو سكوتور الكتريك من أداة فيغو وسامز. دونك في المباشر مع صديقنا أنيس الكناني بعد اخبار الماضي ساعة. الكولور المزيانة برشا الواتر جرين للفيغو هذه باش تشوفوها بعد شوية, وتسلم السكوتر إلكتريك من طرف الفائز. ألف مبروك عليه, وإن شاء الله علاش لا ما تكونش فما دوتر فيغو موجودين على ذمتكم للربح. في أوتوموتو بالنسبة لليوم باش نحكيو على المبيعات في أوروبا, شكون يحتل المرتبة الأولى في أوروبا. هذوما الأخبار اللي جينا فرشكا بالنسبة للسمستر الأولاني بالنسبة لستة أشهر من 2026. زعمة الماركات الأوروبية موجودة في التوب 10 في أوروبا, وإلا لا زعمة الماركات الصينية تكتسح السوق الأوروبية بصفة كبيرة, وإلا لا كما نشوفوا احنا لهنا في تونس الماركات الآسيوية هي اللي تحتل المراتب الأولى. كنا الأسبوع اللي فات حكينا على الترتيب في تونس بالنسبة للستة أشهر الأولى. بتبيع الكيا تسترجع مكانتها وتسترجع صدارتها في عدد السيارات اللي تم بيعها. بتبيع هنا نحكيه ديما على زيرو كيلومتر, نحكيه على الكرهب الجدد, ماشي نحكيه على سوق السيارات المستعملة. سوق السيارات المستعملة بتبيع اللي الناس كل تعرفوا اللي كانوا يشهد ارتفاع كبير خاصة توا في الفترة هذية, في اللي كانوا صيف الناس كل تحب على الخروج, تحب على التحويز, تحب على كهرباء. دونك ماهوش وقته ما بين ظفرين باش تشري سيارة, تخلي لشهر سبتمبر باش تشري سيارة تلقى الأسعار أرحم شوية من اللي هي موجودة توا. برشا ماركات موجودة عنا في السوق التونسية, دونك نفسها هي بدا الماركات اللي نلقاها موجودة في الأسواق العالمية مع بعض الفوارق في الليفينيسيون اللي نلقاوهم موجودين. انتوكا تنزيدوا نحكيو بأكثر تفاصيل على الفوارق هذوما في الأعداد القادمة من أوتوموتو. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. سامي دويري في الإخراج, مرحبا سيد سامي. حميدة اللي حضر على الفدرتيفيس البارح, مزيان برشا الفدرتيفيس. قديش دام حميدة؟ 7 دقائق 8 دقائق أكثر, 20 دقيقة. أي شيء كبير, مزيان برشا. انتوكا كان الفدرتيفيس. تحية للقائمين على مهرجان أوسو اللي رغم الصعوبات الكبيرة برشا بتبع القوم موجودين كل سنة في الفترة هذه 24 و 25 جويلية. سعاد تستقبل تليفوناتكم على ستاندار الدنيا وما فيها شكل, يلتحق بنا إن شاء الله الساعة الثانية بعد أخبار ماضي ساعة. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى, نبدأ مع حكيم. يلا
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار, مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نص نهار و23 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اوتوموتو حتكشي الماضي ساعتين كالعادة. سي بشير موجود بحذانا سامز بنوماتيك، تحية ليك سي بشير. شيء اللي ما نعرفهاش انا ترى فسر للمستمعين.
1: لا هو اقتراح موسيقي، قلت له حط لنا اغنية فيروز غالي الذهب غالي، ما تصورش كان تعرف.
0: لا
1: فيروز عنده دي سونتين دي سونتين
0: صحيح.
1: نعرفوا قريبات كيما ام كلثوم، نعرفوا لها اربع خمسة اغنيات نقعدوا نعاودوا فيهم.
0: صحيح.
1: وهي تبارك الله معناها
0: تعرفها انت سامي هذه؟
1: الارشيف نتاعها ما شاء الله
0: ما يعرفهاش. حميده من غير ما نسالك انت.
1: ميلودي مزيان
0: ياسر.
1: ميلودي مزيان ياسر تسمع.
0: طيب لو وجدنا عليها.
1: رحابنا وما ادراك ما رحابنا.
0: بالطبيعه بالطبيعه.
1: الله يرحمه زيد.
0: وي. باهي سي بشير شنو الامور؟ شنو احوالك؟ شنو
1: الحمد لله رب العالمين، لاباس تحت لطف ربي، السخانه عامله فينا كنس كل والحمد لله.
0: قالوا اليوم اخر نهار في السخانه وبارتير من غدوه تتبدل الريح، ما عادش جنوبي تولي.
1: هذا نتمنوه من ربي
0: سبحانه
1: وتعالى انه يطيب علينا ويلطف بينا، لان نحن ولا شير شي سي زيستوار البشر هو اللي عمل
0: صحيح صحيح من عام 92 سومي دو لا تير دو ريو والناس تقول يا ولادي راهو يفو ديمينيوي لي غاز اي افيت سير، راهي الكوش دوزون ما عادش تحمي في ال في
1: الام المجيب.
0: 2002 زاد كيف كيف
1: نحن ضحايا
0: صحيح
1: نحن ضحايا نحن البلدان العالم الثالث هذوما اللي افريقيا وكذا ما عندهمش لاندستري بوليونت ولا فما حتى شيء، مي سيبيس كي فور لي زوتر
0: صحيح.
1: نحن نصيبي اللي تعمل فيها امريكا بالعنجهيه نتاعها،
0: مش كان امريكا حتى الصين
1: والصين وغيرهم اللي يحبوا يوليو دي سوبر بويسونس، ولكن سوبر بويسونس دون زين تير كي ني با فالابل.
0: سمعنا ما نعملوا به،
1: سمعنا ما نعملوا به هكا ولا
0: معناها. احنا لاحظناها سي بشير ممكن انت لاحظتها اكثر مني، قبل واحنا صغار ما كانتش هكا السخانه، الشتاء زاده ما كانش في القساوه نتاعو هذه.
1: انا عشت ولد السخانه، انا عشت في القروان اللي هي اسخن منطقه في الجمهوريه التونسيه وحتى صحيح. في شمال افريقيا ما ريناش وش هذا ما نعرفوش.
0: صحيح.
1: هذا ما نعرفوش.
0: ربي يلطف بينا.
1: ربي يلطف بينا ان شاء الله. اما فما حاجه نبو عليها اللي هي تسالني عليها بتات السخانه والعجل شنو العجل؟
0: اكزاكتومون. خليني نسالك ساعه على الفالف نتاع نتاع العجله. صارت لي البارح، مشيت ننفخ في العجله، السيد اللي في الكيوسك يتفقد لي في العجله، درا كيفاش عمل حتى كل تيو بطريقه غير احترافيه. سنس نفخ العجله وحدي، السيد مشى وحده هكاك يعرض في خدماته العجله ما عادش تشد الهواء، الفالف ما عادش يشد الهواء ولا يرجع في الهواء، ولات لي العجله ابلع.
1: يا رسول الله.
0: دونك شنو نعملوا؟ شنو هما الاحتياطات اللي لازم ناخذهم؟
1: لازمك تمشي هذا عبد بروفيسيونيل.
0: لا باش ننفخ العجله فما حاجه
1: ما تنفخش وين يجي؟ ولو فخ وحدك كي تعرف انت.
0: هي هو فك
1: خاطر هو مسكين بتاعه على حسن نيه، راه مش حاب يعملها فيك، هو حسن نيه ما يعرفش.
0: اي على حسن نيه.
1: فما انتيريور في الفالف كل مساك ان بيتي تخيك انك تشوفه كي تحل البوشون دو فالف تراه هذاك هو
0: يشد الهواء
1: يشد الهواء، دونك هذاك ينزل عليه هو ولا يعوجه شوي يسي فيني الهواء يخرج ما يقعدش هو حتى طرفتين. علاش نعملوا له بوشون؟ على خاطر باش حتى طرفتين ما تدخلش فيه ولا طرف حجرة ولا صحاصة ولا حتى طرف رمل نجم تأثر عليه، فهمتني؟ دونك تغطيه بك البوشون بور إتر لابري. هذاك تلقاه عوجو ولا انتيريور كيستيون دانتيريور، حتى الفالف تلقاه لاباس ما هو عوجو، تعوجك الانتيريور هذاك دونك يتبدل الانتيريور يتنحى.
0: معناها يلزمنا كي باش نحطوا حتى كي باش ننفخوا عجلينا وحدنا ولا نتفقدوا عجلينا وحدنا، يلزم التيو هذاك يكون مستوي مقابل
1: فيرتيكال قبل لك البوان هذاك اللي في الوسط
0: باش ما يمشيش لا على اليمين ولا على اليسار ويصير لكم كما صار لي البارح.
1: صحيح.
0: والعجله ابلا
1: هي سي ان ديتاي، مي ان ديتاي مقلق ياسر.
0: صحيح.
1: اي معناها
0: ما فيش حل.
1: اي يكون فك السخانه ماشي تتفشل العجله اش عنده ما يعمل؟ اي دونك الانتيريور هذاك ما يتصلحش، لازمو يمشي العجيل ولا بروفيسيونيل
0: ينحي الانتيريور هذاك
1: ويبدلوا الانتيريور. هي كيفاش باش يمشي؟ هاي العجله بلا.
0: حط رود سكور.
1: حط رود سكور وش ينعم فك السخانه وكذا.
0: وي.
1: هي هكا.
0: واحد دوش بالعرق.
1: على مولد الله. من هكا ما تقريبش وين يجي سخنت
0: عبيت ليسونس تفقدت العجالي مود سي بشير ديما يقول ما تمشيوش لي بنو سو غونفلي ما تمشيوش لي بنو سو غونفلي تفقدت العجله بالعين نلقاها ناقصه وليت حبيت باش نزيد
1: نزيدها طريف شوي زين نطبوا فيها عمينه
0: كاو
1: برا كاو
0: لا يقول لي لاباس
1: شال هذاك حد لاباس
0: العجله ما عادش تجد في الهواء ما عادش شو لا لا لاباس بقدره ربي لاباس يا ولدي
1: على مولد الله
0: هلكت السخانة والعجل
1: السخانه والعجل معناها خطان متوازيان لا
0: يلتقيان. فما خطوط اخرى التقات.
1: ياسر هاي هذيك التقات. اما ضم من لا يلتقيان السخانه العدو الاول للعجله ونحن تو في وقت سخانه في الاربعين. تعرف سي خالد كذا السخانه 40 معناها الشوسي 70.
0: صحيح.
1: الكيس خاطر فيه القدرون القدرون اكحل ويجبد السخانه يخليها عنده. ايماجين انت كهرباء الرول سيرين شوسي دو 70 ديغري والفرطمون يزيد يسخنها معناها يمكن توصل ل 80 90. بريسك مش تغلي العجل.
0: صحيح.
1: 100 ديغري السيديلات.
0: صحيح.
1: اوكي. دونك هنا يقول قايل اش دخلنا في الحكايه هذه. هنا يا خويا الغالي كل البنو كبير في العمر فايت 3-4 سنين يلزم مولاه يتفقدوا ويمشي يشوف حالته شني. خاطر هذوك لي بليز اكسبوزي او ريسك لي بليز اكسبوزي على الكلاتمون في السخانه كيما هذي
0: اللي هما ماشي
1: ماشيين 3-4 سنين كمان 3-4 سنين فما بعد راهي ما تفقدش 10 سنين 10 سنين
0: احنا عموين ما بين 20,000 و25,000 كيلومتر في السنه العباد تمشي نقولوا 4 سنين في 25,000
1: صحيح
0: معناها العجله ماشيه 100,000
1: بارك الله فيك هذه هو 100,000 سي لو ماكس كي بيرولي هو الكونستركتور يقول لك 80,000 تنحى باش يخرج من الريسك
0: صحيح
1: تحب تدخل في الريسك تمشي بها اكثر من لازم على الاقل في سخانه كيما هكا يفو فوار يفو انسبكتي تمشي لدي بروفيسيونيل يشوفوا لك العجله مازالت صحيحه ظهر عليها الفييسمون ولا ظهرت عليها علامات خايبه ولا نقول لك تواصل بها ولا ما تواصلش بها معناها نصيحه وكا هو
0: خاطر هي العجله تشوف التريونجل اللي موجود نشوفوا اسكو تفسخ ما تفسخش
1: تيموان ديزور بيان سور الفييسمون دي فلون يعني على الجنيه تشوفها معزوزه وهكا فيها دي
0: شقوق صغيرونات
1: شقوق صغيرين هذوك دي سين دي فيس
0: خايبين برشا هذوك هذوك معناها راهو العجله الفا اكلاتي
1: بيان سور هذيك تعطيك في سين راهي العجله مش تشدك برشا
0: وي
1: دونك فوا فير اتونسيون يفرحكم فيها السخانه هذيا تفقد خويا تفقد ما خاسر حتى شيء تفقد ما تشريش ما تفقد
0: باهي سوبوزون انا عندي اربع جالي قدم باش نبدل زوز برك امكانياتي ما تسمحليش باش نبدل الاربعه اسكو نبدل الزوز القدامين والا نبدل الزوز التلانين مع العلم اللي كون الكهرباء تجبد مش تدز معناها الكهرباء العجل القدامين هما اللي يجبدوا في الكهرباء ماهيش بروبولسيون
1: تجبد ولا تدز تحط عجليك جدد ديما من قدام من تالي سمح
0: علاش
1: من تالي من تالي على خاطر اون كالا قدر الله ديكلاتمون اون اريير لا فواتور بير ليكيليبر ما عادش تنجم تحكم فيها اور كونترول اوكي بار كونتر كي تفلق لك عجله من قدام في رابع الفران بشويه وعندك الفولون في ديك وتتكع على اليمين ولا بيس اما من تالي تولي انكونترولابل عندك انت تنجم تعمل اين فيتيس دو 120-130 تبدا الكهرباء تمشي من الشوسي هذا للشوسي هذا تباسكيلي من اليمين لليسار دونك يسترش ربي وتجي كهرباء في الفوا دو غوش ولا كذا ولا فوا دروات مشينا وبرا وكاو دونك فو فير تريز اتونسيون فما اني دي ريسي يقولوا لي لي بنو ديما يقول لك الكليون يقول لك جدد تحطهم لي من قدام
0: اي
1: لا يا مسيو جدد يتحطوا من تالي وادخر لي تو لي شارت دو كونستركتور دو بنو يقولوا لك ديما البنو نوف يتحط من تالي كيلكو سوا تراكسيون سوا افون لاريير البنو يتحط جديد يتحط من تالي مش من قدام
0: ما تعرف علاش يقولوا العجالي المعتقد معناها اللي كونوا العجالي القدامين هما اللي يلزمهم يكونوا جدد على خاطر لا ديريكسيون تكون موجوده فيهم على خاطر العجله التلانيه اللي توجور في الليطا نتاعها اللي هي ماشيه القدام لا تدور لا على اليمين ولا على اليسار بار كونتر العجله القداميه ولا زوز عجالي القدامين كي ندور الفولون على اليمين ولا ندور الفولون على اليسار السيرفاس دو كونتاكت ما بين البون دو رولمون والكياس تختلف
1: عندهاش حتى علاقه
0: هذاك علاش يقول لك مادام تحك على اليمين وعلى اليسار مادام جديد نحطها غادي باش ديريكسيون ما تهربش
1: الفولون هذاك بالنسبه لك تي سيت موان دو كونترول اوكي دي كلاتمون لا قدر الله تجري في المية ولا قدر الله اللطف عليكم وتتفلق العجلة القدامية على اليمين دايبر تحس بها اللي تفلقت ومش تبدا الكهرباء تجبد ادروات على الاخر دونك انت تعمل ضريبات على الفرا معناها انترميتون تضرب الفرا بشوي بشوي
0: ما تضربش الفرا
1: رد بالك
0: رد بالك تضرب فرا
1: بمبي بمبي بشوي على الفرا اللي كانت تجري برشا وكا هو اون فوا نقص الفيتيس تتكى على اليمين بالفولون وتقف سير لا بون دو ريديرجونس اما من تالي يا معلم ماش تحكم فيها الكهرباء، ما عندك حتى مويه باش تحكم فيها. تبدا تلعب كما هي تحب.
0: باهي البريسيون القدام والتالي نحطوها قد قد، والا نفرقوا ما بين البريسيون القدام والبريسيون.
1: هي البريسيون التيلانيه ديما تزيد دو معناها 200 غرام 0.2 تزيد 0.2. ما علاش خاطر مش تعبان
0: معناها اذا كان هي 2.5 القدام 2.5 التالي 2.7.
1: لا لا اذا كان مشينا 2.5 خلي الكل 2.5 راهي سي ابيري شويه معناها اكزاجيري البريسيون. هي نورمالمون في اللي برلين العاديين 2.3 2.4
0: افون
1: اه وي 2.3 من قدام 2.4 من تالي. اما نحن نزيدو 0.2 باش خاطر نحن ما نفقدوش العجين.
0: دونك هكا
1: كان انا مخزين بزيت
0: نلقاو روحنا ديما
1: مخزين احتياطاتنا فهمتني فوالا سي تو. اما بور كيلكان كي ماني اتونتيف ويتفقد عجليه تو مومون اتسيتيرا ويرد بالو 2.3 2.4 هذيك لا بريسيون ايديال اللي هي معناها معموله اون كومبرومي افيك لونسومبل باش في الكونسوماسيون دو كاربيرون تكون مريقله وكل شيء فهمتني وليزير يكون اينيفورم
0: واضح. سؤال اخر توا الدنيا سخونه والعجالي بالطبيعه كيما كنا نحكي ويكونوا نار معناها على الـ الـ على البيتوم اللي موجودين. ساعات نلقاو قلته نتاع ماء كسوا ما باش يكون سايق مثلا سايب الماء على الكياس والا ما حاشاكم تاع الناس والا غيره. اسكو فما خطر كي باش نتعدى من تمبيراتور كبيره للماء اللي هو موجود غادي؟ دونك فما ان شوك تيرميك كبير يكون موجود ما بين التمبيراتور نتاع الماء اللي نلقاوها موجوده في الكياس وما بين التمبيراتور نتاع البنو اسك. اسكو نتعدى نجري ما نتعدى عادي والا بالعكس يزمني ننقص لو ماكسيموم بوسيبل باش نشق كل فلاك دو؟ نحكي في الدنيا سخونه مانيش نحكي في الدنيا بارده.
1: نقص شويه ما يصيرش خاطر انت ولي تام تاع البنو بيتيت كو تي بنو سون ايزي دونك تنجم تعمل ديراباج فيك الفلاك دو.
0: اما ما فماش خطر نتاع كلاتون ولا غير
1: هو الماء ذاك ديجا راهو يغلي في وسط الكيس.
0: ينجم.
1: اش بيك خي 70 سخانه مال.
0: اي ينجم. ما فما اون ديفيرونس دو تمبيراتور.
1: بيان سير مي كي ني با سينيفيكاتيف.
0: بالنسبه للبنو اللي سوليد اللي روبوست ما نخافوش
1: عليه. فما حاجه اخرى
0: اللي هي.
1: اللي هي تو نحن كي نقولوا ردوا بالنا في الشوا نتاع البنو. فما اربع حويجات لازم ترد بالك منهم ونحكيو على الدي او تي ديما والاخرين من اللي جايين. الدي او تي هو دات فابريكاسيون تفهمنا فيه. كانت نجم تفكرني في دات فابريكاسيون شنو لازم 5 ans ستوكاج
0: 5 ans اوتيليزاسيون
1: فوالا
0: معناها البنو عمره 10 سنوات فقط
1: هذاك العمر الافتراضي نتاعو التوتال
0: فوالا.
1: لما تنجم تركب عجله مثلا صنعت عام 2020 تركبها عام 2024 عندك الحق تمشي بها 6 سنين 2030 تنحى
0: فوالا
1: اتسيتيرا 22 حاجه اخرى 28 لازمك تنحاها تي فا 10 سنين.
0: هو على الدي او تي نلقاو عدد الاسبوع معنا في 50 اسبوع في العام
1: الجمعه اللي
0: دونك تلقى 33 راهي مش عام 1933
1: لا لا هي الجمعه اللي تصنعت فيها العام
0: فوالا لسي الاسبوع 33 من السنه اللي هو مصنوع فيها
1: فوالا
0: بخلاف الدي او تي.
1: بخلاف الدي او تي فما ثلاث حويجات مكتوبين على العجله زاده ما يقولوش عليهم برشا وهما مهمين ياسر. اول حاجه سكون ابل لي تري دوار. تري دوار هو لانديس دو ريزيستونس دو لا غوم دي بنو. اش معناه؟ معناها مؤشر مقاومه تاكل البنو بالعربي. معناها اذا كان تحب عجله تشد معاك برشا يلزم التري دوار نتاعها يكون يفوت 300 مكتوبه هو تري دوار 300 تري دوار 320 450 فما حتى 600 تحب عجلة تشد معك برشا القوم تاعها لازم يكون يبس والتري دوير نتاعها طالع معناها فوق 300 هذيك العجلة القوم تاعها يبس.
0: اي ما القوم يبس
1: باش يبس عنده ديزانكونفينيون
0: كونفور دو كوندويت
1: تو بو با تو افوار دان بنو
0: واضح.
1: اذا كان تحبها تشدك برشا لازمك تحمل ديزانكونفينيون الاخرين واذا كان تحبها كونفورتابل وقوم تري اتسيتيرا اقل من 300 ليزير سرا رابيد ما تشدكش كيما العجله الاخرى مي تعطيك دوتر افونتاج اللي هو الكونفور والسونوريزاسيون اتسيتيرا
0: سورتو الحس.
1: سورتو الحس ما قلنا سيتين ايكواسيون بليزيور فاريابل دونك تي شوازي تي تي تي بو با تو تو افوار
0: تي اوبتيميز سو كونترانت
1: فوالا تي اوبتيميز دي كونترانت هذه فهمتني. هذا التري دوير اللي فوق 300 التمبيراتور لازمها تكون ا في بلاد كما بلادنا نحن الجزائر ما نجيبو كان دي بنو تمبيراتور ا في تونس هذوما اللي يدخلوا في سيركوي ليغا ونحن ننبه خاصة العباد اللي يشريوهم الأسواق الموازية اتسيتيرا يرد باله في الحوايج هذه
0: يقراها
1: فهمتني فوالا
0: يلقاها باهي ما تساعدش
1: فوالا إذا كان يلقاها باهي راه ماشي بتاع سخان دونك تي في اتونسيون خويا هذه هي التمبيراتور تلقاها زادة مكتوب عليها 3 دوار 300 اي بلوس تلقاها تمبيراتور أ وفما عامل آخر اسمه تراكسيون تراكسيون بالإنجليزي على ديرونس سير سول مويي كيفاش العجلة تلصق على كياس مبلول باش ما تتهزش خاطر الماء يهزها لفوق راهو
0: ايه
1: بيان سور كذا لا رطبة يهزها لفوق كذا لا ميتة يهزها لفوق ديرابي الكهرباء التراكسيون هذيك يلزمها تكون أ زاد
0: اللي هي لو توب
1: توب توب في التراكسيون التراكسيون لا ديرون سير سول مويي تكون أ
0: pour éviter l'aquaplaning.
1: Donc quatre paramètres pour éviter l'aquaplaning.

0: الكونسيون سيفيل نتاع الحمايه المدنيه. نعرفوا لي كاميون الحمايه يلزموا يهزوا بوارزين، هذيك اول حاجه يلزم يكون رابيد باش يجري باش ينجم يخلط في الوقت لانقاذ ما يمكن ولا ما يجب انقاذه. ونعرف زاده كيف كيف اللي كونه يقرب برشا للسورس دو شالور للانسندي للفيضانات الماء زاده كيف كيف. دونك سي ان بنو كي سوبي برشا بالنسبه للنوعيه هذه من السيارات. عندك فكره على البنو هذوما؟
1: عندهم البنو هذوك جماعه الحمايه المدنيه نحيوهم تحيه كبيره برشا ويرحم والديهم في السخانه.
0: صحيح.
1: في هال ان شاء الله ربي يعينهم وربي ان شاء الله
0: يوفقهم في القيام بمهامهم.
1: اكزاكتوم في القيام بمهامهم. هما والجيش تحت الجيش الدخل باش هذوك سيدي لي دو كور لو بلي اورغانيزي في حكايه العجل وفي الدنيا هذي. عندك الجيش الوطني تكل عليهم في لي شوا دي بنو وفي كذا. داير هما الكمين نتاعهم كي يجيو فيهم دي سبيسيفيسيتي سبيسيال يزوم يجيبوهم سير كوموند وحدهم. ما فماش عجله ميليتير تتباع في سيفيل، راه مستحيل. الكماينهم سبيسيال عجليهم سبيسيال فوالا تجيهم كوموند بذمتهم بلابيل دوفر. فهمتك؟ يتيح لابيل دوفر يجيبوهم لهم عجليهم ويجي ياخذوهم دفعه واحده زاده. عندك الجيش منظم برشا في الحكايه هذيا، وعندك الحمايه المدنيه زاده منظمه برشا.
0: نفس العجله اللي محطوطه في كرامه الحمايه اسكو عجله عاديه نجم نلقاها بارتو؟
1: ماهيش عاديه، لا سي دي بنو سبيسيال. سي دي بنو كي سيبورت انورميمون شالور دو بريسيون دو شارج.
0: شوما مثلا المارك حسب علمك اللي
1: الماركات الكل يصنعوهم
0: لي بريميوم مثلا يصنعوا
1: بيان سور هما لي بريميوم هما
0: اخصائيين.
1: علاش بريميوم هما؟ على خاطرهم اخصائيين في دي بنو سبيسيفيك كسوا بور لي كرون زونجان كسوا. فما عجيلي راهي طولها 300 متر ونص كي تقف قدامها فوق كيز متر ونص.
0: هذيك
1: انا نخدم بهم في فكرات قفصه تو
0: يكفيش في ركبها.
1: هذوك يجوا مفركين معلوم يتركبوا سيرسيتو
0: شو العجلة
1: الكاميون يجي لا العجلة تجي على كاميون كاميون بلاتو كبير تاع عسكر ولا نتاع
0: كاميون سبيسيفيك
1: ويزو كونفوا سبيسيال باك الضو هكا حتى يوصلوا سيرسيت ويركبوا غادي على البلاصة. عندهم ماكينات
0: يظلوا هي بيدها نفس الديمونسيون تاعك اللي في البورتك اللي تهز الكونتينر هذيك.
1: هذيك برك برشا هذيك اصغر هذيك نركبوها حتى نحن ما نقلقش. اما هذوما راهم جيون عرفتهم الكمين اللي يهزوا 150 ترناتا.
0: اي
1: البالا برك تهز يجي 30 ترناتا اش بيك مال. اي فهمني.
0: دونك كيف الحمايه المدنيه يقوموا بطلب عروض باش يجيبوا
1: دي بنو سبيسيال نتاعهم هذيك ان كاي تشارج بيان ديفيني لانديس دي فيتيس لانديس دي شارج كذا. فهمتني؟ وتجيهم هما بيدهم كسوا ميشلان اللي مش يتاح عليه ميشلان غودير بريجستون تي فوا. وما ياخذوا كان اللي الماركة الكبيرة ما
0: ياخذوش خاطر
1: ما عندهمش الموان ديزون هذوما ما يفهموش المية ديزون.
0: اي كي تشارج معناها لازم تجاوب عليه.
1: قلت لك ما تخرجليش من ثلاثه ماركات هذوما غوديير بريجستون كونتيننتال مثلا ولا ميشلان بريجستون غوديير هانو يربطك مش تعطي ماركه شنو تقول لي يخدم به
0: يخدم كان الحاجات اللي
1: تحيه كبيره ليهم على البروفيسيوناليزم نتاعهم ويعطيهم الصحه هما والجيش الوطني والحمايه المدنيه الكل وربي يعينهم ان شاء الله.
0: وي سي بشير بعد شوي باش نعاودوا نتقابلوا معاك ان شاء الله نخليو لك الوقت باش تلتحق بسامس. دونك باش نلقاو صديقنا امير بن منصور موجود بحذاك باش يتسلم الفيجو نتاعو سي محمد القصبي نورمالمون زاد كيف يكون موجود باش يتم تسليمه الجائزه نتاعو. يعطيك الصحه سي بشير.
1: بارك الله فيك.
0: البولو نتاعك اليوم يشبه برشا الكولور نتاع
1: الفيجو فيردو
0: واتر جرين.
1: واتر جرين صحيح قلنا واتر جرين ذي فيردو عمري ما سمعت الكل
0: انا سخيلو كاسماء
1: سمعت منه. ربي يبارك لك.
0: مشكور جدا سي بشير.
1: مشكورين. بارك الله في سي سامي سي عبد الحميد.
0: سامي عنده كادو ليك
1: كثر خيره.
0: نسمعوا الغنيه اللي طلبها سي بشير اللي هي غالي الذهب عند فيروز.
1: ست فيروز يعيشك عمر.

0: موتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتو موتو pour bien démarrer.
2: نص نهار و 52 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. حتى كشي الماضي ساعتين في أوتوموتو، نذكروكم اللي كانوا تنجموا تدخلوا معنا في فقرة طنبان 73 275 800 36 300 ألف. هذو مزوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم. قبل ما نحكي على حوادث المرور والأرقام اللي تم نشرها مؤخرا من المرصد الوطني لسلامة المرور، خلينا نهنيو صديقنا أسامة شقير بالطبيعة بالمولودة كنزة، إن شاء الله تتربى في عز.
3: مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك
2: مبروك يا أسامة، إن شاء الله بتبيع من الذرية الصالحة، وربي يفضلكم الكنزة وربي يفضل عليكم. به نحكيو على الحوادث المرور، موضوع هام وهام جدا. المرصد الوطني لسلامة المرور يسجل منذ بداية السنة الحالية حتى 18 جويلية الجاري ارتفاع في عدد الحوادث بنسبة 10.48%، ارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. عدد القتلى الله يرحمهم بالطبيعة ارتفع، 695 قتيل خلال الفترة مقابل 629 قتيل سنة 2025. الأسباب بالطبيعة درجة نارية امبليكي بصفة كبيرة في الحوادث هذه، راهو عدم ارتداء الخوذة أول حاجة. الساعة هي مخالفة مرورية بالنسبة للدرجات النارية. الحاجة الثانية راهو كي تلبس الكاسك راك تقلل بنسبة 60% من خطر الإصابة بكسر في الجمجمة، و70% من خطر الإصابة بأضرار عصبية. حاجة أخرى زادة كيف كيف هو حزام الأمان. حزام الأمان ينقص خطر الوفاة بنسبة تكون ما بين 40 و65% بالنسبة للركاب في المقاعد الأمامية، ونسبة ما بين 25 و75% بالنسبة للركاب في المقاعد الخلفية. راهو هذوما دراسات، راهي ماهيش لعبة، ماهيش معناها تفدليكا، راهو هذوما زوز أسباب كبيرة برشا. بالنسبة للدرجات النارية، عدم ارتداء الخوذة نجم يؤدي إلى الموت أثناء الحادث، كيف كيف عدم ارتداء الحزام الأمان، وزاد استعمال الهاتف أثناء السياقة يضاعف خطر وقوع الحادث بأربعة مرات. حياتك وحياة غيرك راهم يستحقوا التركيز. بالطبيعة من أبرز الأسباب اللي نلقاوها موجودة في العالم أجمع للحوادث، السبب الأولاني هو بالطبيعة الإفراط في السرعة، عدم احترام الأولوية، زاد كيف كيف عدم ارتداء حزام الأمان، عدم ارتداء الخوذة، واستعمال الهاتف الجوال. هذوما حاجات اللي خايبين برشا واللي قاعدين نستعملوا فيهم التليفون، ولا بالنسبة لنا احنا حاجة عادية. تلقى شكون حتى يشاتي في بالتليفون متاعو وهو قاعد يسوق قبيلة بركة. معناها واحد شهر العمل حادث في الثنية، كان واقف يحكي في التليفون، صح له باش يخرج وهو يحكي في التليفون، لا تلفت لا على يمين ولا على يسار، ولا شاف فما كرهب جاية، لا شاف حتى شيء، شعر اللي تسبب في كوارث. المجاوزة الممنوعة زادة كيف كيف، يا ولدي نصبروا شوي يا ولدي، راهو كي تزيد 30 كيلومتر في الساعة راك تربح 5 دقائق بارابور على السرعة المحدد، راهي 5 دقائق فقط، راهي 5 دقائق مش تبدل لك حياتك، تخلط روتار مش مشكل. وسيرتو راهو فما حاجات كي نميريت با باش واحد يبدا يجري يجري، تجري 8 متاع الليل ماشي للقهوة باش تمشي تعمل قهوة، معناها تتعرض حياتك انت وحياة غيرك للخطر على خاطر قهوة. يستناوك ما فماش مشكلة، راهو يستناوك باش يلعبوا طرح رمي ولا باش يشربوا قهوة ولا غيره، راهم يستناوك ما فماش حتى ربع قلق. ماذا بيك تخلط للديستيناسيون نتاعك يفو ميو تار كو جامي. هذا حاجه من الحاجات اللي نحكيو فيهم، نعرفوا الدنيا سخونه، نعرفوا اللي كانوا الناس على اعصابها ويحبوا يوصلوا للديستيناسيون نتاعهم رابيدمون. باهي نمشيو لخونا مكرم. مكرم
0: الو الو عسلامه.
2: نارك زين خويا، شنو احوالك؟
0: الحمد لله، شحالكم انتم؟
2: الحمد لله. اي سي مكرم، شنو هي السياره وشنو الاشكال خويا؟
0: عندي غني شامبول.
2: اي
0: باهي، كي يطلع بيها للوتروت.
2: اي
0: مش عليها متسخنة.
2: اي
0: باهي، كي نمشي بيها وسط بلاد نورمال معناتها عادي 80 90 ما يكونش السرعه هذيك، معناها تقعد حتى كي نروح بيها في الوتروت 80 90 بسرعه السخنه ما تطلعليش.
2: باهي،
0: مع العلم كون يعني بدلت الترموستات دوريجين.
2: اي
0: بومباو دوريجين.
2: اي
0: عملت تنظيف للراديتور وتفقدناها.
2: اي
0: الدبوزه نتاع الماء هذا دوريجين، البوشون نتاعها.
2: اي
0: السيركوي كامل تاع الماء فقط.
2: باهي،
0: وقعد ديما عندي مشكله هذا، نخرج يعني كيما نقولوا من المسير، من الاول كانت نخرج من المسير دوبا ندخل للتروت.
2: اي
0: تشتي اللمبه نتاع السخانه.
2: اي
0: نقعد نمشي بها نخليها تبرد، وبعدك نخليها خرجت الماء مشيت الدبوزه. نخليها تبرد شويه، نزيدها شويه ماء ونكمل بها سرعه 80 ما نكونش 90 تمشي في امريكا.
2: باهي، ترمبة الماء تفقدتهاش يا مكرم؟
0: نعم
2: ترمبة الماء
0: بدلتها، بدلتها دوريجين زاد.
2: دوريجين ها؟
0: دوريجين من الدار، القطاع كل نحكي لك عليه الناس فيهم من الدار.
2: باهي،
0: تو اخر حاجه قال لي ميكانيزيان، قال لي كيلاس، ممكن جوانت كيلاس.
2: ينجم يكون.
0: يعني ما قلت نستشير قبل ما نحل، خاطر كيفاش حل جوانت كيلاس مش سهل معناها.
2: بون ماهيش حاجة صعيبة برشا وماهيش حاجة سهلة، أما راهو باش يعرف الميكانيسيان مادام كنت السيركوي نتاع المال كله عملت عليه دورة واللي بياس الكل بدلتهم دوريجين، معناها راهو حلان الكلاس. يظهر لي هذاك هو آخر دواء. نغتنموا الفرصة اللي كونه شاكيب وصل بحثنا. مرحبا شاكيب.
4: صافا صافا الحمد لله الحمد لله.
2: سخان
4: انا
2: كيستنبول ولا لا؟
4: خليت نجور هذا
2: لاباس.
4: باهي،
2: شنو نقولوا له مكر؟ كيلاس؟
4: هو الاكثريه كيلاس معناتها. الغاء الشوفاج ولا مزيتو؟
2: لا مكر ما لغيتش الشوفاج ولا لا؟
0: عمرها 10 سنين معناتها ما براتيك ما نعملش فيها ديزانترفونسيون كيما هيك، حتى كان حاجه باش نصلحها هنا خدها دوريجين معناتها ما نمسش معناها ما نخليهاش كاك.
2: معناها ما لغيتش الشوفاج؟
0: لا لا ما لغيتش الشوفاج ولا حد شيء، لكن ما فيش
4: هو على نقصان الماء ولا سخانه؟
2: لا سخانه.
0: لا سخانه.
2: في اكرونت فيتيس تسخن، في وسط البلاد ما تسخنش.
4: اي دونك
0: ماشي سرعه 80 90 نطلع بها المهديه نرجع كذا، المهم ما نطلعش فيتيس. تمشي هناك لا. السي في طلع فيتيس في لوتروت 110 110 معناتها تطلع في الفيتيس وتمشي بها لوتروت. مسير دوما ندخل لوتروت معناتها مشيت لوتروت من غادي كذا دوما نهبطك نهبطك لوتروت نمشي حكايه كيما نقولوا 5 8 كيلومتر تشعلي نهبط السخانه.
4: هو هي اكثر حاجه تعمل في الـ الـ في الجري في الفيتيس القوي هو الراديتور. كان راديتور جديد، كان راديتور معناتها اي نضيف معناتها كي تمسوا طاقه سخون الكل ما فماش بارتي بارده بارتي سخونه ولا
0: كيفك اللي يمشي للراديتور يخرج من الترموستان تلقاه يبقبق
4: ما يحش يغلي ما لحل الكلاس باش تلقاه ممكن الاكثريه مهري عامله جوان
2: نجم تكون عامله جوان كلاس مكرمه.

0: شوف
1: بالطبيعه حلو
0: ما نجمش يوحي فهمت خاطر الشيء مسكر لداخل هذه اول حل باش تحل الكهرباء دونك باش يثبت لك في ال شنو قلت لي مكرم؟
2: قالوا لي فما دي باستي حاجات كيما هكا تبدل مع حلان في جوارتيلاج
0: با فورسيمون راهو مش اوبليغاتوار باش يتبدلوا ومش اوبليغاتوار ما يتبدلوش
1: اوكي احكي فرقه كعب باستي ما فماش عارف
0: معناتها اذا كاني مريضه وانت مرتاح تتبدل اذا كاني ماهيش مريضه ما تتبدلش
1: مش مشكل
0: اما كي يحل الكلاس وقتها يعرف يشوف تحت منه شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش واضح سيدي خويا
2: اوكي واضح خويا مرسالي
0: مشكور جدا خونا ياسر وخونا نور الدين ان شاء الله ناخذوه من الساعه الثانيه على خاطر منال باش طردنا من البلاتو باش تعطينا موجز حتى سامي انت زاده باش طردنا بارك الله فيك بارك الله فيك مشيو للاخبار وانا راجعين يلا
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بور بيان ديماري
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
5: رياكتور موش بوسون انرجيزان تكاهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك الدال باغول للبيرفورمانس والفوكس باغول للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام منال جبل
6: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. في ولاية جندوبة يستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات الولاية وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء منذ ظهر يوم أمس السبت وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عين. هذا ومثل احتراق مسكن وعدد من أشجار الصنوبر الحلبي والأحراش الغابية والمراعي الممتدة على مساحات وصفت بالشاسعة أبرز الأضرار المسجلة في إلى غاية منتصف نهار اليوم. ووفق مصادر ميدانية مشاركة في عمليات الإطفاء فإن صعوبة التضاريس ورياح مساء يوم أمس بالإضافة إلى عدم توفر نقاط للتزويد بمياه الإطفاء عطلت جهود إدارة الغابات والحماية المدنية والتجهيز. من جهة أخرى تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية فجر اليوم من السيطرة على حريق بمنطقة الطب الكحلة بعمادة السرية الحدودية وعلى حريق جد بمنطقة الوراهنية من معتمدية تبرقة وسط استنفار واسع خشية نشوب حرائق جديدة أخرى. مناطق عديدة من ولاية المنسير تشهد انقطاعات متكررة لمياه الشرب استمرت في عدد من المناطق طيلة عدة أيام متتالية وبصفة متواصلة مما أثر على النسق العادي للحياة اليومية خاصة في ظل موجة الحر التي مرت بها البلاد خلال الأيام الفارطة وتضررت من هذه الانقطاعات كل مناطق الولاية دون استثناء في حين كانت مدن عميرة التوازرة وعميرة الفحول وبنان وبوذر ومنطقة سيدي نصر أكثر المناطق تأثرا بهذا الوضع. هذا وقد تسبب الارتفاع القياسي للطلب على المياه والضغط الكبير على منظومة الإنتاج والخزن والضخ والتوزيع إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على انتظام تشغيل محطات الضخ مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالخزانات وتعطل وصولها إلى عدد من المناطق خاصة المرتفعة منها. وتولت وحدات من الجيش الوطني ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تأمين توزيع المياه بمنطقة أولاد بغرارة وأولاد جبريل بعميرة التوازرة بواسطة شاحنات الصهاريج في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تعبئة خزان المياه بالمنطقة. ختاما، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 إلى 73,326 شهيدا بعد تسجيل 9 شهداء.

0: جدد خلال 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال مدير جهاز الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: Best Love من عند جورج مايكل نخطو بها حتى كشي الماضي ساعة و 19 دقيقة وقيت باش نمشيو مع أنيس الكناني ونشوفوا بالطبيعة الفيجو اللي ربحها صديقنا أمير بن منصور. أنيس تحياتي لك.
1: أهلا وسهلا بك خالد، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا على جوهرة فيم ويتبعوا فينا على جوهرة تي في. هاي العروسة اللي باش نخرجوها توا كادو خالد،
0: هذيك هي،
1: هذه الفيجو،
0: هذيك الفيجو لونها واتر جرين.
1: هاي لا لونها انا من اللون ماشي بالي ابيض، نهار اللي عملنا لها الاكسبوزيسيون في سيدي الدار في السهرة نتاعنا ظهرت لي لونها ابيض، كي جيت توا نلقاها عاطية على الفيرتيستاج، الفيرتيستاج فاتح شوية فهمتني حلوة برش
0: كولور فيردو واتر جرين. هذه الفيجو بالطبيعة اللي صديقنا أمير كان بعث أم على 85 990.
1: قبل ما نمشي صديقنا أمير يا خال
0: فازي يلا معاك،
1: هذا سي بشير ولا
0: هذا كسي بشير؟
1: هذا سي بشير كي كان بحذاك في الاستوديو يتشكى في السخانة وهو تحت الكليماتيزور أو السخانة أو السخانة الحقانية لهنا. سامي يجي منا سامي بحذانا، سامي كيف كيف سخونة اليوم يا سامي؟ ها
2: ها حتى كرمه سخونة بكري نسمع فيه في الإذاعة. قال لك السخانة دي ما ريناهاش في القروان قبل، ريناها ورينا أكثر منها كيكة رم.
0: لا لا سي بشير ما عادش السخانة هذه يا سامي،
2: ما عادش الله أعلم الله أعلم.
0: تحية ليك سامي، هاكا كل نهار حد يخلي فيك سي بشير وحدك غادي في الكراج نورمالمون نخلص دوبل يا سامي.
2: نورمالمون نخلص دوبل والله. توحشكم سي خال،
0: حتى احنا زاد توحشناك يا سامي،
2: وسامي وسامي دو زاد توحشهم برشا
0: فوالا. من مرة في البلاتو ثلاثة سميات شكيب بيه أنيس أمير وينو أمير؟
1: هاو بحذينا هاو بحذينا
0: بيه
1: هاو بحذينا يا خال
0: بيه هاو تعطينا أمير عاد خلينا نزيد ونتعرف عليه أكثر
1: خلقت من وجهي خويا.
0: كيفاش؟
1: خلقت من وجهي؟
0: لا با دو تو بالعكس.
1: تعود جيبولنا كاسك هكا عاملين لنا خيط نتاع تليفون بلفين فرنك عيب عليك.
0: هذاك اشوف عند انيس
1: يضحك
0: حطه في المال نتاع الكهرباء. انيس
1: تفضل يا خالد
0: اسيد
1: باه بحذايا زاد كيف كيف
0: سي محمد انا نشوفه فيه
1: سي محمد القصباوي من اس ام سي الشركه اللي
0: اس سي بي
1: وفرت الفيجو هذية. اهلا وسهلا بك سي محمد. تواصل مع خالد.
3: مرحبا بك سي خالد.
0: مرحبا سي محمد. سيدي مشكور جدا على الكادو هذا المزيان واللي مشى لصديقنا امير بن منصور اللي هو يظهر لي يستحق الكادو هذا. تحيه لكم انتم، تحيه للاس سي بي.
3: يعيشك يا سي خالد، الحقيقه نشكرك برشا ونشكر جوهر اف ام على الانيشيتيف، ان شاء الله كل عام هي حي خير. في امير اليوم الحقيقه اللي افي كرو والحمد لله اليوم ان شاء الله يكون هو الفايز معنا بفيجو لوب هذايا. فوالا دونك هذايا سوني كون بروميير انيشيتيف. فيجو لوب تهز تقريبا 60 كيلومتر، فيتيس ماكسيمال نتاعها تهز 55 كيلومتر في الساعه اونفيرون. دونك غارونتي عامين ديجا. على الباتري على الموتور سورتو لا موتو اللي غارونتي. نقولوك سي امير فوالا دونك هي قيمتها تقريبا 4.8 دينار. دونك اليوم اون اوفر سا غراتيكمون سي امير للعيد ميلاد جوهر.
0: سي محمد باش نعطيوه دو كلي بالطبيعه باش نعطيوه الشارجور
3: دو باتري. دونك بيان سور الموتور زاد بالطبيعه. voilà donc l'équipé de rétroviseur alarme كل شيء معناتها. دونك voilà donc deux clés avec l'alarme زاد نتاعها بالطبيعه. دونك الباتري باش تكون موجوده لهنا. دونك هذايا ديمونتي بالطبيعه يلزمها بيان سور دونك تتحط في الاون ولا اوف اذا كان باش يخدمها. فوالا دونك من بعد هذا هو معناتها براتيكمون. دونك هنا هيك الموتور تخدم سامحني نقولها
0: دونك مانيش باش نسمعوا الحس احنا على خاطر سان فيكول الكتريك.
3: هذاك علاش حبيت نخدمها باش اللي ما تسمعش حس سيلونسيوز فوالا دونك لي غارونتي هنا فما اي حاجه بالطبيعه موجودين احنا في قزاقستان كان يسحق تيمير ولا اي حريف يسحق حاجه لينا احنا دونك بيان سور موجودين على المكان. تيمير مرحبا بك شاب البركه يا خويا.
4: مرحبا بك مشكور يا حمد.
3: يا حبيبي انا ديجا خمم وقلت كي بعد 6 شهور باش ناخذ في جيبي وباش ناخذ فاسيليتي الحمد لله.
0: امير تعرف تسوق ولا
3: بالطبيعه؟
0: شيش ما تعرفش تسوق الموتو يا امير؟
3: لا سوق تروتينات نسوق
0: تو هذيك تروتينات تو امير
3: جبت الكاسك او جاب الكاسك معاه
4: طير البيت كاسك
0: هاي ان شاء الله عاملين دوما يجيو امير انيس معاك ياخذ الفسبا ويخرج ترى قدام السامس غادي خلينا نشوفوا اسكو يسلك اموره ولا لا يعرف يتعامل معاها ولا لا.
3: رد بالك راهي نرفوز هز الكاسكه نتاعك البس الكاسكه البس الكاسكة وخالد قال لك راهي نرفوز ظهر لي ساقها خالد قبل سقتها خالد
0: سقتها اي نرفوز على الاخر
3: نرفوز على
0: السكوتر باهي تراها
3: يوري فيه كيفاش يعمل
0: فيها ترو فيتاس
3: واحدة
0: علاش قلت لك شي نرفوز
3: نرفوز برشا بالحق نرفوز برشا بالحق
0: فوالا
3: ارجع
0: لا هرب سيء
3: هرب سيء ارجع هاي
0: يا دير بالك الكراب
3: اش قولك فيها
4: خويا نرفز
0: فوالا
3: لازمك ترد بالك ها
0: ما تصورش خرجتها قوية حتى انا كيف كي سقطت ما تصورش خرجتها قوية
3: هاي ان شاء الله مبروك عليك خويا
0: ان شاء الله مبروك عليك بالطبيعة امير بن منصور مبروك الفيجو لوب من اداء سي بي سامز وجوهرة اف ام تحية كبيرة برشا ليك انت انس الكناني خرجناك في القائلة هذه كيف سي محمد القصباوي سي بشير النهاري سي سامي النهاري يعطيكم الف صحة وان شاء الله بالطبيعة نعاودوا التجربة مرة اخرى كمان هنكادو بمناسبة عيد ميلاد جوهرة الواحد والعشرين دونك كادو معتبر نعرفوا اللي كونه توا هذوما ولا وسائل النقل الحديثة شكيب دونك سكوتر الكتريك اللي يهز 50 كيلومتر معناه ينجم إنسان يسكن في سوسة يخدم في الزون اندستريال مثلا في سيدي عبد الحميد دونك ينجم يمشي بها ويجي كل يوم الباتري متاعها بورتابل دونك ينجم ينحيها يطلعها معاه البيرو ولا المعمل ولا حاجه يحطها تتغذى ومن بعد كي يجي مروح يعاود يهز الموتو نتاعو راهو يفوق سافوار اللي كونو لوتونومي تنقص كي يركبوا عليها زوز من الناس راهو عادي جدا كيما التليفون معناها كي تستعملوا برشا كي تستعمل دي فيديو فما حاجات اللي تاكل اكثر فما حاجات اللي تاكل اقل دونك كيف الاجهزه الالكترونيه ولا الكهربائيه الكل انت وطاقه الاستعمال نتاعها.
5: صحيح خالد سورتو معناتها باش اول حاجه ساعه باش ما عادش باش يشطب ايسونس باش يفضل الفلوس الحقيقه كان يحب يقضي بها شهور تنجم تهزو وين يحب ينجم يشرجي وين يحب الحقيقة معناتها فكرة طيبة على الأخر إن شاء الله تتعمم في البلايص الكل وتكثر
0: وحتى الأسعار 4300 دينار أنا يظهر لي غالية شوية مي في المتناول معناها إن شاء الله يزيدوا يرخصوا أكثر
5: لا شوف كي تقارنها بحاجات أخرين كيف تجي تشوف جدد معناتها نعرفش فما من 3000 ممكن 3000 كذا.
0: فما 3000 انت فما ب 5 ملايين وفما ب 7 ملايين. انت والاوتونومي نتاع نتاع الباتري اللي اللي موجوده بون في ماركات اخرى دي كونكورون الماركه نتاعنا اليوم اللي هي الفيجو تلقاها ب 5 ملايين، تلقاها ب 5 ملايين و500، 6 ملايين، فما حتى ريت واحده ب 7 ملايين و500.
5: لا هو الحقيقه انا قلت لك سوم مناسب على الاخر. نتصورها باش تخرج ومش تلقى رواج كبير الحقيقه في في المارجين تاع تونس.
0: سات انتريس انت كايبه؟
5: والله يعني ما نحبهمش الحقيقه.
0: الحقيقه انت لي دورو الكل
5: لي دورو الكل خالد خاطر تشوف معناتها السياقه الساعه تاع العباد كيفاش متهوره ياسر.
0: صحيح.
5: فهمت على الاخر تعرفش عليه وقت يحل عليك باب ولا يشق عليك ولا يخرج عليك. صحيح. الحقيقه من ريسك ديال ريسك.
0: شوف فما فما حاجه اخرى زاد من اللي نحكيو على لي دورو لي ليفرور راهو يلزم اطار تنظيمي لمهنه الليفرور هذا ما نعرفش اسكي لي اسوري 100% ماهوش اسوري 100% قاعدين نشوفوا فيهم ياخذوا في دي ريسك كبار برشا باش يعمل عدد اكثر من لي ليفريزون باش ياخذ شهريه اكثر على خاطر الشهريه نتاعو مقسومه على اثنين معناها بارتي فيكس وبارتي فاريابل انت ولي ليفريزون اللي عملها نعرف اللي كانوا في الليفريزون فما دي بوربوار دونك ماذا بيه يعمل اكثر عدد باش يربح اكثر دي بوربوار اللي ياخذهم دونك يلزم تنظيم القطاع هذا يلزمو ما نعرفش انا يلزمو كادر ليجيسلاتيف مثلا اللي هو باش يحطوا على السكه ما نعرفش انا دي ليسانس سبيسيفيك رخصة استغلال ما نعرفش انا حاجه كيما هكا
5: ممكن صدقني يساعدوا برشا تونس خالد ماك تعرف سيركلاسيون في تونس وكبرى فهمت باش تقضي شورها بالكدا بالكدا في تونس سورتو في الولايات الصغار ممكن الاستعمال باش يكون اقل شويه من تونس اقل شويه خاطر الخدمه الكبيره في تونس الحقيقه
0: انت تحكي على الترونسبور بيرسونيل ولا تحكي على الخدم؟
5: نحكي على الترونسبور بيرسونيل
0: تحكي على واحد شخص عادي صحيح
5: فهمت ماك تعرف الخدمه كل غادي لهنا الاستعمال الشخصي معناتها باهي باش يكون مع معقول معناتها
0: على خاطر الديستونس لهنا اقرب
5: اقرب صحيح
0: ولكن نشوف ولايه سوسه ولايه المستير ولايه المهديه ولايه صفاقس معناها الديستونس اقرب من تونس الكبرى معناها اليوم خمسه ولايات ملمومين مع بعضهم تلقاه يسكن مثلا في ولايه بن عروس ويخدم في ولايه ريانا رحله
5: ديستونس الحقيقه
0: ما لهنا لا تلقاه يسكن في سوسه مثلا يخدم في سيدي عبد الحميد ولا يخدم في الساحلين والا معناها اقرب
5: اون تيرم
0: دو ديستانس دونك لوتيليتي تكون اكثر وحاجه هامه وهامه جدا هي الحمايه للبيئه احنا اللي قاعدين نعيشوا فيه هذا لهنا كما حكينا قبيله مع سي بشير في اول البرنامج راهو هذا الكل من جراء لا بوليسيون اللي قاعده موجوده في العالم واللي هي قاعده تاثر بارشا على العوامل المناخيه
5: صحيح.
0: أنتوكا مبروك على خونا أمير إن شاء الله بتبيع فيجو أخرى نستناوها من عند لي سي بي إن شاء الله نزيدو نهديوها في قادم المواعيد نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا معكم أنتوما نستقبلكم في فقرة أمبان فما تليفونات فما برشا شكون يحبوا يسألوا على الإشكاليات اللي موجودة عندهم في سياراتهم دونك مرحبا بالناس الكل
6: أوتوموتو. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: اوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: هذه الساعة 36 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. 73 275 800 336 300 ألف. فقرة أمبان آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية، بعد ما حكينا قبيلة مع أخونا مكرم، فما شكون اللي علق يقول نظف الرادياتور أو نظفوا الرادياتور عنده سخانة. أخونا زياد توير بتبع يقولك رادياتور شوفاج نظفوا عن تجربة، في بالي نظف لي رادياتور الكل. شكيب الرادياتور شوفاج ينجم يعمل سخانة في الكهرباء أجراند فيتاس
3: ينجم، خاطر يبدأ ساعات بوشي مسكر الماء خاطر يدخل ويعود يخرج يدور فيه، ينجم يبدا مسدود ما يتعداش الماء.
2: كي يبدا مسدود شنو اللي يصير؟ يرجع الماء
3: تسخن.
2: اي والماء وين يمشي؟
3: ما عادش يدور، فهمت؟
2: يقف عند الراديتور الشوفاج.
3: يقف عاد.
2: اي خطيرة الحكاية.
3: ما عادش يدور. تولي فما مشكلة تاع سخانة. ذاك علاش لازم يتنظف الماء. وهذا ديما يرجع راهو خالد الماء، فهمت؟ ديما ندور ودور ونرجعوا نفس المشكل.
2: لازم نحطوا ماء باهي.
3: يعطيك الصحة، الماء الباهي تقعد ديما السيركوين تاعك نظيف.
2: سيرتو با ما سبال.
3: اكثر حاجه ذاك يدمر الدنيا كل.
2: صحيح الكالكير اللي فيه يهلك الموتور الكل. باه شو الخونا ياسر، مرحبا ياسر. ياسر يا ياسر اين انت؟ باه شوفوا خونا نور الدين.
4: نعم
2: مرحبا سي نور الدين.
4: اهلا سي خالد.
2: لاباس سيدي؟
4: لاباس الحمد لله.
2: اش باه البارتنير خويا؟
4: أركب ولا يغيري في الزيت، بدلت لها الكاج الفخاني، بدلت لها بعض الكارت الكارت باب. وباقي معناها ضيع.
2: باهي تضيع الزيت منها، تلقى زيت تحت منها ولا يتاكل داخل في وسط الموتور؟
4: لا هو يبان الزيت، حتى عملت لها الغواج وكل شيء يعني. مع الزيت الواحد قال لي نورمالمون باراويل
2: اي معناها تلقى الزيت تحت منها في الصباح كي تهز كرهبتك تلقى زيت اللوطه
4: كي تبدا تخدم. انا ما تخطرش ما ظنش تضيع.
2: اي
4: جيت تسكتها معناها اللي تاخذ البلاصه معناها
2: ولا تلقى تراس نتاع زيت اللوطه.
4: اي تلقى تراس نتاع زيت اللوطه وبطبيعتها تولي تنقص ديما تنقص.
2: باهي شكيب
4: عندي تقريبا تو شي 6 اشهر راني نعاني فيها كل مره وانا نبدل حاجه وجاي
3: هو الحقيقة الفويت لازم ساعة لافاج نتاع الموتور، هو الحاجة لازم يكون نظيف الباهي. وبعد تم باش تتبع التقطير بالضبط منين يبدا هابط، خاطر يبدا هابط سايل معناتها سا ديبون تنجم تكون باراويل افون باراويل اريير جوان كارتير جوان كاسوباب، معناتها كل شيء معناتها ينجم أي حاجة تخرج منها الزيت ينجم تضيع، فهمت؟ ذاك علاش لازم ساعة تنظيف، ونأكدوا على كلمة نظافة اللي هو لازم شي ناحي أي ترساج نتاع زيت ولا تراب في الموتور باش كاكا يعرف الفويت نتاعك بالضبط منين.
2: معناها أول مرحلة نظفوا الموتور باش يبدأ زيروات ما بين زفرين.
3: لازم تنظيفها
2: بعد نقعدوا نتبعوا منين الزيت قاعد هابط اللي باش نلقاو فيها بلاصة التراس هذيك، راهي هذيك هي الإشكال جاي منها. نجم يكون كارتير مثلا؟
3: نجم معناتها
4: لا لا لا لا لا نظفته راني نظفت الكارتير شيء يا حمري.
2: وشنو اخر نظفت؟
4: هو عملت لافاج موتور معناها ما عنديش برشا عند يا 4 ايام ولا 5 ايام عملت لها لافاج موتور جيت على جنب القضيه على
2: اي ومن بعد طلعت الميكانيسيان

0: طايحه من غادي دونك هذيك بلاصه البراويل موتور
1: ايفيكتيفون انت ما بين البوات الموتور فما براويله فهمت تجي ورا الفولو موتور يتنحى تتنحى البوات يتنحى الامبراياج والفولو موتور وتلقى البراويل نتاعك تنحها وتبدلها فهمت تبديلها الحقيقه معناتها لازم شويه خبره باش كي تركب تركب في
0: مش سهل معناها
1: اي مش سهل على خاطر تنجم تعاود تضربها القطعه
0: البراويله بيتها
1: البراويله وكما ينجم يكون زاد فما مشكل في البلاصه بيدها وين تركب البراويله تكون مضروبه ولا مروحه باش ندخلوا في متاهات اخرين الحقيقه تولي خدمه اخرى فهمت لهنا
0: معناها انترفونسيون رزينه شكيبه
1: اي رزينه رزينه الحقيقه معناتها فيها خدمه وفيها شويه تركيز باش تنجم تخدم على قاعده خاطر تنجم تركب كيما جات وتزرب وتمشي شويه ترجع
0: تضيع وعاود يرجع يضيع
1: ونأكدوا على الحاجه دوريجين في سورتو في البلاصه هذيك خاطر الفوا معناتها ركحت ركبت لازمها تكون تركب كان دوريجين باش ما نعاودوش مره اخرى نحلوا على حاجه ادابتابل فهمت
0: باهي حاجه اخرى قال عليها سي نور الدين هي اللي كونه ينجم يلقى مثلا لومبرياج مهلوك ينجم يلقى فولوموتور مهلوك معناها تنجم تصير مشكلة
1: لومبرياج نتاعو معناتها كانوا يابس في ساق ولا معناتها بدا باش يتهلك معناتها ظهر زاد لومبرياج معروف فهمت وكان لقاها معناتها قريب باش يتمس ولا سي وصل يبدلوا خير علاش يقعد يخسر في مندبر مره اخرى فهمت
0: تحلل مره اخرى
1: ايه
0: قداش تكلف العمليه هذه توا نحكيو جوست على تبديل البراويل
1: هو الحقيقه 100
0: أسوأ. دنانير 1000 دنانير
1: اسوام اسوام نجم نحكيو من 150 ل 250 فهمت في الزون هذيك
0: وهي القطعه في حد ذاتها غاليه ولا رخيصه؟
1: لا رخيصه رخيصه 50000
0: علاش خبوها غالي؟ هذا فوز الحل معناها انت باش تمشي تبدل قطعه تسوى 50 دينار يلزمك تنحي 3 ملايين قطاع كاكا ولا بوات ومبرياج وما نعرفش شنو 3 ملايين هذوك تحطهم على جنب باش توصل تبدل 50000
1: صحيح ساعات باستي انت ب 5000 فرنك ساعات تحل عليها الدنيا كل توصل عليها تنحي عليها موتور الحقيقه
0: على باستي
1: اي على باستي فما حاجات الحقيقه فيهم خدمه معناتها مش معناتها فما فيوت زيت ولا فيوت ماء هاي ساهله هاي مقابله ولا ها ساعات باش تستحق باش تنحي موتور والكهرباء زادة انت فما خدمه من خدمه فما كراهب تتكلف برشا الحقيقه الخدمه تاع تنحيه الموتور وتفتيقه ساعات يعبد
0: بالنسبه للبارتنير تتكلف صعيبه معناها تنحيته
1: الحقيقه البارتنير لا سهله اي سهله توخر البوات ولا تعبتها وتفتق وتنحيها
0: طمي باهي شوف خونا ياسر موجود معنا والا لا ياسر الو ياسر باهي ياسر من عرش كاينه مش قاعد يسمع فينا باهي معتز يقول لك رهبتي سكودا ماشي 3000 كيلومتر فقط تطلع لي في الافيشور في التابلو بور يلزم فيدونج هذا عادي والا لا واحد يقول له يلزمك تبدل الزيت وواحد يقول له لا
1: ماشي 3000
0: اي
1: جديده معناتها
0: هذا اش كتب ماشي 3000
1: لازم يوضح لنا 3000 من اللي عمل فيدونج ولا 3000 كيلومتر جديد فهمت باش نعرفوا خاطر 3000 باللي باش يكون مازالت جديده الحقيقه سواء كان الكهرباء جديده ماشي 3000 ولا مازال كي عمل فيدونج وطلع بعد 3000 هذاك يولي ما عملش ريميزا زيرو للسيرفيس
0: معناها تلقى عملها في 7000 هذاك علاش بعد 3000 خرجت وكيما تنجم تكون اشكال اخر
1: هو كان يحسب بروح ويعرف
0: اش قاعد يعمل معتز يقول لك كهرباء جديده
1: جديده هكا هو مالها كهرباء جديده ما عندك ما تعمل فيدونج فماش علاش باش تعمل
0: فيدونج يهزها للدار يثبت في الافيشار هذا علاش خرج
1: يثبت اي شبيه
0: اي لازم يعمل لها
1: في الجارانتي يرجع اي
0: دونك يلزم يعمل لها دياغنوستيك عندهم ويحمي روحه معناها تو المره هذه يكتب له فيدونج المره الجايه كي يكتب له كاس موتور
1: لا يثبت
0: ايش عملنا وش مليح
1: يثبت لا لا
0: لازم يثبت
1: يرجع باش يشوفوا ويقولوا له على الشعل معناتها
0: اما فما اشكاليه اخرى اللي تنجم تكون البريسيون نتاع الزيت تنجم تكون ضعيفه تنجم تكون ترومبة هلكت تنجم تكون اي حاجه واللي هو يخرج لك نفس المساج اللي هو
1: لا الاشيونس نتاع السيرفيس مش نفس المساج خاطر هذاك تشعلك لامبا تشعلك لامبا صفراء تشعلك لامبا حمراء فهمت ناقصه زيت ولا بريسيون تاع الزيت خاطر الصفراء ديما نقولوا ناقصه زيت فهمت والحمراء ديما تحكي لك على بريسيون تاع الزيت ولهنا هو خرج له ميساج تاع شيونس تاع زيت فهمت 3000 من زاد كي لازم لهنا يرجع للدار ويثبت الحقيقه يشوف
0: تطلعش الكهرباء ماشي جديده
1: هو يعرف شغله
0: لا بالحق هو كتب قال جديده

0: ليش جديده ميزال الحقيقه معناتها يثبت
1: جو سيبوز سكودا فابيا معناها 3 سيلندر هذوكم اش ما فيهمش اشكاليات نتاع زيت في بالي سكودا لاباس
0: ولا نحكيو على كهرباء جديده خالد ما عادش نجمو نحكيو على زيت
1: لا نحكي حتى في القدم الفابيا ماهيش سنه هبطت معناها عندها سنوات وهي ماشيه معروفه. إيه راه
0: كان مش تحكي على مشكل نتاع الزيت ما تنجمش تحكي عليه تو كان بعد 100,000 خلينا نقولوا 100,000
1: اي نحكي لك في السكودا فابيا يظهر لي ما فماش الاشكال هذا
0: بون سكودا
1: مش كيف ما في الفيات مثلا معروفه مش كيما الموتور بيورتيك هذاك معروف الشوم اللي ديفو اللي موجودين فيه.
0: اي سكودا تابع جروب فولكس فاجن خالد ما تنساش اللي هو معناتها موتور فولكس فاجن وموتور فولكس فاجن فيهم المشاكل نتاع نقصان الزيت. فهمت؟ فاهم كلمة الزيت. معناتها ومش من اللي كهرباء جديده كمان معناتها
1: اي مش زيروات كمان
0: اي مازال جديده الحقيقه كهرباء لان يثبت قبل ويرجع للدار ما يعمل حتى شيء صح
1: اي بس ما نجم نحكيو على في الجارانتي من الاحسن يتبع في الدار شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش. نرجع شويه للسيركوي الماء اللي قلنا يلزمنا نثبتوا فيه اللي هما لي دوريت هذوكم يلزمهم بالعين هذوكم نجم نفيق بيهم اسكو فيهم مشقوقين مش مشقوقين يابسين ماهمش يابسين نجم نثبتوا زاده كيف كيف في الدبوزه نتاع الماء. ما عادش عرضتني فيديو كيفاش الكهرباء تخلط الماء والزيت حتى التورنفيس في وسط الماء هذيك نتاع الدبوزه التورنفيس خرج مبشبش بالزيت. أيه. دونك هذيك زاده كيف كيف تنجم تطلع بها انت اسكو كهربتك قاعده تخلط في الماء والزيت والا لا وراهو اذا كان خلطت الماء والزيت راهو سي اورجون انترفونسيون لازمها تتم في اسرع الاوقات. كيف كيف نثبتوا في الراديتور نتاعنا نشوفوا توا الدنيا سخونه برشا معناها تمشي بها حكايه كيلومتر زوز كيلومتر اوتوماتيكمون باش تلقى المروحه معناها تدور يلزمها تدور على خاطر الدنيا سخونه برشا دونك يجب تسمع المروحه نتاعك اللي قاعده تدور وعندك الترموستا وش اسمه الاخر اللي مع المانو والبومباو هذوما اللي واحد يلزم يثبت فيهم على العلم اللي كانوا فما بعض الاشكاليات في بعض السيارات في ترومبه الماء كي تضعاف ترومبه الماء الكهرباء ما تسخن لكش في وسط المدينه تسخن لك كان كي بلوتو ما تسخن لكش في لوتور تسخن لك كان كي تبدا في وسط البلاد اون فوا تاكسيليري البومباو تولي تدور باسرع دونك في رالونتي تسخن الكهرباء انت تاكسيليري والبومباو ترجع تخدم معناها بطريقه المثلى اللي هي قاعده تخدم بها وتولي تقوم بدورها والكهرباء ما تسخنش.
0: هو صحيح خالد تقول فيها ما راهو شوف ديما نرجعوا للاسباب نتاع سيركوي الماء. الماء هو ديما اول حاجه واحد لازم يتلهى بها في الكهرباء اللي هي كل ماذا بينا عامين خلينا يزي عامين خرق العاده معناتها
1: طيح الماء
0: بدل الماء باش هكا تستحفظ على السيركوي نتاعك
1: معناها كي نقولوا كل عامين راهو ما بين ال 40,000 وال 50,000 كيلومتر.
0: ايه لوجيك فما اللي يعملوا في 20,000 فهمت؟ هذاك كي تبدل الماء صح انت تستحفظ على 80-90% من القطاع نتاعك. اللهم معناتها البومبو خاطر فيها رولمون هيك فيها عمر وتولي ترحي ومن بعد تبدا تسرق في الماء وتضيع فيه بشوي بشوي. فهمت؟
1: هذا بالنسبه الريش نتاعها زاد كيف كيف اذا كان تحط ماء خايب الريشه تتهرق.
0: ايه هذاك من الماء الريشه من الماء.
1: ايه من الماء انا قلت تحط ماء خايب الريشه تتهرق.
0: ساعات انت تلقاها ريشه لبس عليها وتلقاها هي جديده مازالت تلمع من داخل اما رولمون نتاعها حرشه. فهمت
1: اللي هو موجود ورا الريش
0: صحيح وذاك وتلقى الكهرباء بار اكزومبل ماشي 100,000 ولا 150,000 تنجم توصل حتى ل 200,000 انت ونوع الكهرباء انت ونوع والماركه اللي راكبه فيها. فهمت
1: يا ما سامحني انت بومباو وصلت بها ل 100,000 ولا 150,000 ما بدلش الشين ديستريبيسيون
0: صحيح
1: بدل الشين ديستريبيسيون بدل البومباو
0: اي بيان سور نحكي لك على هذا هو مربوط ببعضه. فهمت معناتها انت كي باش تبدل مع البومباو هذه من الحاجات المهمه معناتها في الكهرباء اما لو ديريت ولي راديتور وكيف كيف حتى الترموستا راهم هذوما كل 100 الكوش هاد كان بالماء كي يبدا الماء باهي راهم ما يصير لهم حتى شيء داش الماء في الكالكير ولا تصب ماء ماهوش باهي هذوما كل حسبهم معناتها جايين باش كلهم باش يتركوا واهم حاجه هي الريفرجيرون فهمت الريفرجيرون
1: الموجودة
0: بنوجي ده والأكثرية ولا موجود في الكهرباء الكهرباء يعملوا ريفريجيران للموتور وريفريجيران للبوات اوتوماتيك اللي هي باش تبرد الزيت. فانت هذوما حاجة مهمة برشا واليوم سبب المشاكل نتاع البوات اوتوماتيك كل بريسك يرجع للريفريجيران. ريفريجيران
1: تسخن معناه
0: صحيح يتضرب يدخل فيه الماء تدخل الماء في وسط البوات وكيك تتهلك وما عادش تنجم معناتها
1: تداولها
0: بالكل جملة. حتى كي تعمل رنساج مرة واثنين وثلاثة ممكن باش يمشيك شهر اثنين وترجع تضرب البوات. هذاك هو المشكل الكبير ونعاود نركزوا عليه. كل عامين بدل الماء نتاعك وحط ماء دوريجين نتاعها ماذا بيك باش ترتاح من المشكل هذا.
1: والماء البوات اوتوماتيك موجودين تو نجموا نشريو بوات اوتوماتيك؟
0: البواد موجودة هي موجودة طيحة موجودة زادة قاعدين يوفروا فيها مش في الماركت الكل الحقيقة. فهمت شنو ميزالت
1: خاطر توا أغلبية السيارات اللي قاعدة تخرج للسوق أغلبيتها بوات أوتو.
0: إيوه إفكتيفون
1: الشيء اللي خلى فيراري تعمل كهرباء هي بوات أوتو أما التدون لامبرسيون اللي كونه هي ستون بوات مانويل
0: فيراري
1: مش طلعة هذه راهي بالحق الحكاية. تو جماعة جايين نجيبوا التصاور نتاع الكهرباء هذه كي تدخل الكهرباء الموتور نتاعها بواتو تو اما عندكم بيدال دومبرياج اللي هي ما تعمل حتى شيء معناها جست حاطينها كازينة وعندك بوات فيتيس تبدل الفيتيسات وهي اللي قاعدة تبدل واحد.
0: هو نحكيو على دو بيدال اكسيلاتور وفران
1: اي هما زادوها الثالثة واللي هي ماهيش مربوطة بحد شيء معناها جست بور تو دوني لامبرسيون اللي كونو انت تسوق في كهرباء بوات مانويل وحطوا لك الواحده فيها بوات سي زاد ستة وحيد انت نبعث
0: والله غريب
1: انت نبعث
0: اول مره معناتها نطلع حاجه كيك
1: ما فهمتش علاش قال الجمهور عاوز كده
0: شو الجمهور عايز كده.
1: دونك كيف كيف نعاودوا نذكروا بنفس النصائح ان شاء الله بالطبيعه الميتيو تولي ان بو بلو كليمونت بالنسبه لابارتير من اليوم اخر النهار عندنا فتره تنفس اذا كنا نجم نقولوا التنين سيغادر ابتداء من اليوم. دونك نذكروا راهو البلاستيك اللي عندنا في الكهرباء راهو العدو نتاعو هي الشمس. دونك فما برشا اللي يحطوا هاك الباراسولي من داخل راهي هذيك نص حمايه ماذا بيك تحط البلاستيكة البر معناها تحطها مع الاسوي جلاس بون تتمنى اللي كانوا ما يتفتوالكش اما تبلوكيها بالاسوي جلاس والا فما اللي طويل شويه دونك تنجم تسكر عليهم الباب منا والباب منا باش تحمي التابلو دبور نتاعك من اشعه الشمس. لا بروف اللي كانوا جدودنا كانوا يحطوا الريدو قدام الباب
0: يودي نعملوه
1: مش ورا الباب
0: نعملوه القدام والتالي وشوف تمنع شوف ليه
1: شوف تمنع شوف ليه.
0: اليوم عندك اكران راهو خالد
1: بخلاف الكرون البلاستيكي تشقق وعندك الارباك غادي
0: تكتيل خالد اكثر حاجه باش تضرب السخانه هي هذاك
1: صحيح
0: فهمت اكبر مشكل راه معناتها هذاك عادي يقص لك في كل وقت وقاعده صايره معناتها وبرشا قاعدين يقص لهم ياسر فهمت
1: وحتى تصليحه سامحوني في الكلمه ركيك برشا
0: صحيح صعيب تصليح انت ما عادش تحكي على تصليح لهنا فهمت الحقيقه معناتها تحكي على اكران تبدله هات واحد اخر حط فهمت
1: حتى كي باش تبدله يبدا ماهوش دوريجين نتاعها راهو ما ينجحلكش تصرف 500 و600 دينار تبدا تلوج في الرخص علاش فاش قام نشريه بزوز ملاين مثلا وهو فما في الادابتابل ولا في الماركات المقلده شويه تلقاه ب 400 و 500 دينار بعد في الاخر بكل تلقى روحك مبدل زوز ثلاثه.
0: اي انت لهنا ديما تحكي على الكرهبك اللي صغار ولا اللي تشريه حاضر معناتها فهمت ما نحكي لك على القام الاخرى يعني خالد اللي ما يركبلهاش معناتها لا ادابتابل لا حتى شيء معناتها نحكي على حاجه دوريجين ما تنجمش تفزت بها المنظر الكلي القدامي فهمت هذاك اهم حاجه اليوم لازمك تركز عليها اللي هو تحاول تغطيه الماكسيموم وتمنعه من الشمس فهمت
1: ما نخليوش كل الديودورون في الكهرباء وقت السخانه دابوست بارفان هذا كيف مكانها ماهوش الكهرباء البريكيه مكانها ماهوش الكهرباء راهو هذوما ينجموا يترشقوا هاك لي بون بايروسول هذوكم حتى نتاع التفشفيشه نتاع ريحه الكهرباء هذوكم زاد كيف ماذا بينا ولو انهم بلاستيك دونك ما يقلقوش برشا اما ماذا بينا ما نخليوهمش في وسط الكهرباء راهو اي حاجه معناها اللي معرضه لاشعه الشمس راهي توصل درجه الحراره في الكهرباء كي تبدا في بلاصه في الشمس راهي توصل تفوت 60 درجه
0: صحيح
1: والكياس تحت منك راهو يوصل ل 70 درجه
0: سخانه من فوق ومن الوطن.
1: صحيت دونك الكهرباء تتهلك، ماذا بينا زاد كيف كيف كي نطلعوا في الكهرباء نحلوا شويه الشبابك نخليها تتنفس شويه، نحلوا البيبان اذا كان النجمه، معناها عندنا بلاصه كبيره واسعه قدام البير ولا قدام الدار ولا غيره، خليوا الكهرباء محلوله شويه بعد نطلعوا في وسط.
0: صحيح
1: راهو كشاك ما بين السخانه والبرد راهو خايب برشا، كسوال العباد كسوال الميكانيك. كيف كيف تطلع في الكهرباء ديريكتوم وتحط لك كليماتيزور وانت البربريز نتاعك سخون يحرق وتحطه مواجهه للبربريز، راهو نجم يعمل لك هكا نجوب، ينجم يهلك لك البربريز نتاع الكهرباء. هذوما ديما نقولوهم ونعاودوه، ماذا بينا زاد كيف كيف ما نخليوش الكهرباء تسخن. آه هي ديجا سخانه ربي موجود، باش تخلي انت الكهرباء خمس دقائق وانت تستنى فيها حتى لين تخدم المروحه باش تخرج بها زاد كيف كيف لا. اما تقول لي انت باهي انا نخاف على الزيت ما يبدا يدورش مليح ما نعرفش درا شنو، خويا امشي لي 5 برومي كيلومتر ما تفوتش بهم ال 2000 دور 2000 تور بار مينوت ما تفوتهاش. هكاك تستحفظ على الموتور نتاعك، تستحفظ على كرهبتك وتنجم تداوم معاك، راهو كراب ينجم يشدوا حتى ل 30 سنه.
0: اي اللي يستحفظ
1: سامي عبد الجليل تقول لك
0: اذا راهو ديما اللي يستحفظ خالد هذاك هو اللي باش يلقى كرهبته من بعد نهار اخر ما فيها حتى مشكل. فهمت المشكله ديما مش غادي، المشكله ما يعرفوش السخانه تاع الموتور ولي شابمون اللي قاعده خارجه من الكهرباء مع سخانه الطقس وهذا كله العوامل ما عادش تنجم تخليك حتى باش انت توصل تخدم فيها الكهرباء. فهمت
1: صحيح،
0: ويبدا هو مزروب والعيله معاه فاميليا وجاي من بعاد دونك هذا الحقيقه معناتها انت باش تبعد على المشاكل هذه الكل صلح كهربتك من قبل.
1: صحيح، خذ احتياطاتك،
0: خذ احتياطاتك، ركح الدنيا كل كليماتيزورك والسيركويلمان تاعك فهمت، وهذا كل ركحه من قبل باش انت تعدي معناتها عطله باهيه. فهمت
1: واضح،
0: تحفظ هكا
1: باهي. مشكور جدا شكيب يعطيك الصحه، مشكورين كامل الفريق، تحياتنا لانيس الكناني زاد كيف كيف، احنا نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهره. نخليكم مع قيد برامجنا، باي باي.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: جوهر سبورت مع ليكيب سبورت سور جوهر FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك جوهر سبورت.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جورة سبور. البداية بخبر نجم رياضي الساحلي الفريق يواصل التحضيرات تحت إشراف المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. الفريق كان أعلن عن زوز صفقات هما عبدالله العامري اللي يشغل خطة متوسط ميدان بالإضافة للجناح الأيسر السابق للترجي الرياضي الجرجيسي أشرف بن ذياب. في انتظار الأعلان عن زوز صفقات أخرى الظهير الأيسر السابق لنادي فاركو المصري عزمي غومة 28 عام ابن النادي الصفاقسي لعب 94 مقابلة سجل هدف وحيد وأيضا متوسط الميدان الليبيري سانغاري. في الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل استعداداته في تربص عين دراهم وانخاض اليوم الصباح مواجهة ودية وانتصر على التقادم الرياضي بسقية الدائر 3 أهداف مقابل هدف أهداف كل من الفرنسي فلوريان دانو من ضربة جزاء أشرف الجبري وأول هدف لمحمد الحاج محمود بقميص الأحمر والأصفر. من جهة أخرى فريق باب السويقة أعلن عن موعد انطلاق بيع الاشتراكات هو يوم الخميس 30 جويلية دون الخوض في التفاصيل. في النادي الافريقي رحلة البحث عن معوض فراس شوات متواصلة. من المنتظر أن يصل المهاجم تادوس إنكانغ لمواصلة التفاوض مع فريق بيبي جديد. إنكانغ 26 سنة كاميروني الجنسية عنده تجارب إفريقية وأوروبية منها الملعب المالي وأيضا بورتو البرتغالي. ومن جهة أخرى يباشر المدرب ماهر كانزاري التدريبات غدا. أخبار لاعبين بالخارج يخوض اللاعب التونسي الدولي حنبال المجبري مباراة ودية حاليا مع فريق بيري وهو متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر. هذه أول مواجهة ودية لحنبال منذ مشاركته في المونديال. أيضا البارح أنيس بن سليمان كان نجح في تسجيل هدف مع فريق نورويتش سيتي في المواجهة التي خاضها أمام فريق فولهام. الياس السخيري قريب من مغادرة أنترخت فرانكفورت والوجهة الأقرب هي فريقه السابق نادي كولن. أخبار في العالم نيمار يعود للتسجيل بقميص نادي سانتوس في الجولة 20 من سباق الدوري ليرفع رصيده التهديفي إلى 6 أهداف من جملة 9 مقابلات خاضهم هذا الموسم بقميص نادي سانتوس. اتحاد جدة السعودي يستعد لتقديم عرض مصري من أجل شراء اللاعب إمام عاشور المتألق مع المنتخب المصري في المونديال الأخير. هذا كل ما عنا في جولة سبور. استناو ويكاند سبور أبارتير من الأربعة مع أنيس الذوادي وبقية الكيب في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
2: C'était Jean Respond avec l'équipe

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف، تسمعوا من الاثنين للأربعة في الميكان، من ماضي ساعتين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة،
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعاء، موعد الويكاند لحد 26 جويليا 2026. مرحبا بالناس الكل، فقراتنا المتنوعه حاضرين، موسيقتنا البنينه حضرناها زادا. انتم ان شاء الله تكونوا عاملين جو الوقيت هذايا، هكا نبردوا القيلوله ونفرشكوها معكم انتم ومع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم وفي الاخراج سامي الدويهري. باش نبداو مع برشا غنيه تحلو انت الدنيا رغب عليها، معنا كارلوس سانتانا، كوراسون اسبينادو.

0: موج مع الموجة.
1: ساعتين و 28 دقيقة نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جور فيه. مرحبوا بكم الكل، مازلنا معكم حتى للأربع بالفقرات، الكل فقرات متنوعة حضرنا لكم أكيد برشا موزيكا زادة باش تعجبكم اليوم. ما تنسيوش الغونديفو في الساعة الثانية مع البونيمور، يكون معنا الدكتور أنس بشيخ، سينا احنا باش كونوا زادة مع الفقرات اللي حضرناها نمشي والتوقعات الجوية للشواطئ التونسية.
0: Météo des plages.
1: الميديو دي بلاج على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات حرارة متفاوتة لكن سخونة اليوم زادة، تردوا بالكم على رواحكم، تتوقعوا الحذر والحيطة في كل بلاصة، سورتو زادة كي تمشيوا للبلاصة اللي فيها الشمس، تمشيوا للشطوط. نبدأوا بسواحل الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم القنطاوي أبو جعفر 41 درجة، سقانس 38 درجة، المهدية ورجيش 34 درجة، الشابة 32 درجة. بالنسبة للشواطئ الشمال الغربي تبرقة 32 درجة، رسنجلة سيدي سالم الرمال وسيدي علي المكي 34 درجة، في خليج تونس بالنسبة للشواطئ رواد وقمرت 34 درجة، المرسى سيدي بوسعيد وقرطاج 30 درجة، برج السدرية 34 درجة، سليمان 38 درجة، سخونة في سليمان. بالنسبة لخليج الحمامات الهوارية حمام الغزاز 32 درجة، نعوشة ومفرشكة في قليبيا 30 درجة كهو سافا قليبيا جوها باهي، سينو بالنسبة لقربة 32 درجة، الحمامات 33 درجة، ونمشي لخليج جابس الشفار 33 درجة، جابس 36 درجة، جربة وجرجيس أعلى درجات حرارة 40 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج جابس خطر أعلى درجات حرارة تسجلت بالنسبة للسواحل الوسط الشرقي، هرقلة وشط مريم القنطاوي وجعفر 41 درجة حتى ووسو زادة. سينو صحة لكم الكل، التبحبيحة والغطسة والتفرشيكة وانتي وين تحب تعوم، يلا صحة لكم الكل ونمشيو مع الموزيكا كنجي جيراك وجيبسي كينج. لتي غوفيان، ما هو لتي مازال موفيش مازال.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى ف

0: ساعتين و 46 دقيقة مازلنا معكم. هذا كازو اسفي مازلنا مع الموسيقى ما لقيت هذا لقيت تفرشيكا وتناوشا
1: كوكتيل صيفي.
0: كوكتيل الصيفي ما يكون بنين وما يكون حلو ما يكون هكا يناوش كان لما يكون معنا تيوا بارتاندر في المباشرة. اهلا وسهلا تيوا. مرحبا.
2: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي عرفان.
0: كوكتيل يوم يزمو سبيسيال يوم سخونة برشا وكوكتيل تاع نهار حد حضرنا حاجة طعم 66 كيف
2: اليوم عملنا حاجة مزيانة مش تطلع في الكل روج مش نخدمو سموثي ان سموثي باستيك فرامبواز
0: هاي باي
2: حاجة سهلة ان شاء الله تعجب السادة المستمعين. ليز انغريديون تاعنا سهلين مش ناخذو دلاع مش ناخذو انفيرو تاع 250 300 غرام دلاع نحيو لهم القلوب نتاعهم نحضروهم لافي نحطهم في الفريجو مش ياخذوا التمبيراتور تاعهم مش ولا سيرجيدي ناخذوهم لوندمان نحطوهم في البلاندر نتاعنا نزيدو معهم 30 ml تاع فرامبواز سيرو فرامبواز اللي عنده فرامبواز فري ينجم يحطو نزيدو معهم شوية كعبات غلاسون مش نعاونوهم مش يخرجوا من التكستير تاعنا سموثي مزيانة نزيدو معهم 10 ملليلتر تاع قارص فري جود سيترون فري حطوهم في بلندر نضربوهم بالقدام وبعد نصبو في الكيس تاعنا نجمو نزينو بشوية الترا سلايس تاع دلاع نزيدو معهم كعبة فرامبواز نحطو معهم الكولور كاسو كولور الأحمر كاسو معهم العرشة تاع نعناع سيترون كل واحد ينجم يتفنن بالطريقة نتاعو
0: ويشربوا صحة وبشفاء
2: ويشربوا صحة وبشفاء.
0: يعطيك صحة يا تيوا. ميرسي بوكو. يلا تحياتنا ليك. نمشيو للموزيكا استناو بعد شوية حمزة نميرة نص عايش سينو زل عنا متر جيمس مع داجو بيلا تشاو يسر حلوة الغنية هدية قبل موجز أخبار ما ثلاثة ونرجع لكم في ساعة ثانية ديما في باراسول.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسط

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 27 و2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بنيجيريا، وفق ما أوردته المنصة الاتصالية والإعلامية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وهذه العضوية ستمكن تونس من مواصلة الإسهام في رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات على المستوى الإفريقي، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وبناء القدرات بما يدعم التنمية الرقمية الشاملة في ربوع القارة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بتعزيز قدرات الهيكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل. مؤكدا المنتدى في بيان له إزاء تصاعد وتيرة الحرائق واتساع رقعتها في عدة مناطق تونسية في الفترة الأخيرة ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالمتضررين، مهيبا بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه، كما دعا إلى إدارة أنجع لصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. هذا ووجه المنتدى دعوة إلى السلطة الإشرافية من أجل تعزيز البعد التخطيطي والاستباقي ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، بما يدعم جاهزيتها للتكيف مع التغيرات المناخية ويتجاوز مجرد التدخل عند وقوع الكارثة. وذكر في سياق متصل بضرورة مراجعة منظومة التصرف في المناطق الغابية ومحيطها واعتماد مقاربة تشاركية تضمن إدماج متسكني الغابات والفاعلين المحليين في برامج الوقاية والمراقبة باعتبارهم الأكثر ارتباطا بهذه المجالات والأقدر على رصد المخاطر المبكرة. وطلب من جهة أخرى بنشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسباب اندلاع الحرائق وحجم الخسائر المسجلة ونتائج التحقيقات في الحالات التي تثير شبهات تقصير أو إهمال. دولياً، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يعلن اليوم أن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، وذلك بعدما أعلن ترامب توقفاً مؤقتاً للضربات على إيران. ختاماً، الجيش اللبناني يندد اليوم بمواصلة القوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب البلاد، متهماً إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 نتاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعة

0: ساعتين وما بثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس. نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع مهدي بالرادية. من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع وليد بسباس. والويكاد والويكاد تبدأوها مع الماتينا الويكاد مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف اف. عيشوا نغمة الصيف.
1: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.

0: اسمعوا باراسايت مع غازي خليل.
1: تانيا توانا ننضم جيم ننضم

0: نرجو جديد ديما في باراسول. مازلنا معكم، مازلنا مع موزيكا بنينه اخترنا اليوم، سينو زاده باش نمشيو للنصائح الصيفيه. ديما نصائح متعلقة بالعطلة الصيفية بالبحر الزيدة. اليوم مش نحكيه على فوائد السباحة على الصحة الذهنية. سعداء جدا باستقبال الدكتور أنس بشيخ، مختص ومؤثر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام عليكم سيدي، مرحبا بكم وديما سعيد نكون معاكم.
0: يعيشك ربي فضلك. كما قلنا اليوم باش نحكيو على العومان، على السباحة، نجم زادا يكون عندها فوائد كبيرة على الصحة الذهنية.
1: بطبيعة الحال السباحة توا وقت السباحة، وسورتو مع السخانة الناس كل تهرب للبحر للنجم ولا للجابية ولا للبيسين، ولكن احنا ماذا بينا تكون نقطة انطلاق للسباحة على طول العام مش كان في الصيف. علاش؟ خاطر كل حاجه كيف نواظبوا عليها مش تعطينا منافع اللي نستغلوها ونربحوها على العام الكل. توا موجود مثلا في كل البلدان، فما كل الصال الاولمبيك نجم، فما بيسينات، فما معناها نلقاو الحل باش شويه وقت باش الانسان يتلهى بروحه ويتلهى بصحته، صحته النفسيه ولكن صحته سي على على الجسم نتاعو. قبل ما نحكيو على باش نربحوا في الامور النفسيه نرجعوا للبدن، ولكن فما قواعد لازم يقولها قبل ما نبدا على كل شيء. راهو رد بالنا يلزمنا نشربوا برشا ماء، على خاطر الانسان تو مش يدخل البحر مثلا مش يحس بك البروده نتاع الماء ومش ينسى انه بدنه زاد قاعد يعرق. دونك قاعدين نخسروا في الماء، دونك يلزمنا الانسان يشرب برشا ماء. يلزمني زاد نحطك الليكرون توتال، على خاطر نعرفوا بين العشره والاربعه تاع العشيه الشمس تكون قويه ولا ندي سي في يكون قوي. دونك يلزمنا نحطاتو يا نستعملوا اكل دي برودوي اللي يشدوا ويقاوموا الماء بيتنحاوش، والا وقت اللي نخرج من الماء نعاود نحط اكل الليكرون توتال نتاعي. راهو حتى كي نبدا في الماء راهو البغونزاج يقعد ويمشي ويكون اقوى. راهو رد بالكم على الشط الشمس وقت اللي تضرب على الرمل ولا تضرب على الماء تعاود تترجع، دونك البدن ياخذ دوبل دوس. دونك يلزمنا نردوا بالنا وخاصة على الصغيرات. فيها باس باش نلبسوهم تريكو نص يد مثلا، يولي الماء ذاك على البدن يحافظ على البروده ولكن هذا يحمي من طاقه تاع الشمس. دونك هذه حاجه الاولى، دونك يلزمني نشرب برشا ماء، يلزمني نحتاط من اشعه الشمس ونردوا بالنا ندخلوا بشويه بشويه في الماء، على خاطر فما ليدروكسيون اللي نسميوها كي يبدا الانسان بدنه سخون وينقص في الماء سورتو اللي يهبطوا في البيسين ينجم يعمل صدمه كاني صاعقه كهربائيه.
0: فما اللي يبل طرافه هكا قبل ما يدخل بشويه بشويه.
1: يعطيك الصحه، يبدا يدخل بشويه بشويه، يبل طرافه، يبل راسه، يحط الماء على دونك يخلي بدنه يبدا اكل سخانه تبدا تهبط بشويه بشويه، خاطر احنا نجم نكون برا سخانه 37 35 الماء مش نلقاه يحوس في 23 في 24، يلزمك الديفيرينس نتاع السخانه هذيك ما تصعقش. نعطيكم مثال، خذ كاس سخون وصب فيه كاس ماء بارد حتى يترشق. راهو البدن نتاعنا ينجم يعمل نفس الشيء. ردوا بالكم
0: بالضبط.
1: دونك على الطريق الجسم سيدي مش نربح، يعني كي مش نعمل السباحه مش نربح منافع على سيستم القلب ولا والسيركولاسيون الكل، خاطر مش نقوي العضلات نتاع القلب، مش نخلي الدقه تكون منتظمه خير، مش نطيح نخفف لك التونسيون هذيك التونسيون ارتيريال هذيك نتاع الضغط الدم نتاع الدم. دونك بصفه عامه العباد اللي مواظبه على السياحه مش على السياحه على السباحه مش تنقص العوارض هذوما ولا لي ريسك نتاع الامراض اللي تمس الشريان والقلب. هذا بصفه عامه على السيستم التنفسي، على زاد كيف على السيستم التنفس باش نقويو الطاقه نتاع الواحد، خاطر وقت الانسان يهبط مش يغص مثلا مش يعوم باش يستعمل التنفس نتاعو، خاطر كي نبداو في الماء نعملوا وك ليزيفور وك الجهد ما نفيقوش بيها. علاش؟ خاطر فمك الطاقه الجاذبيه نتاع الارض في الماء تنقص. دونك كاني مثلا لو كان تشوفوا جماعه المساج اللي عندهم بيسين اكل لي موفمون اللي ما نجمش نعملهم اكل الثنيان ساقي وركبتي وما نجمش نعمله والبرة في الماء نجم نعمله. دونك هذه فرصه للعباد اللي عندهم الامراض المزمنه خاصه لك الارتروز والكل، راهو يدخل للماء ويولي ينجم يحرك العظام نتاعه واللي زارتيكولاسيون نتاعه والمفاصل نتاعه الكل يحركهم بكل بطريقه سهله برشا. دونك شنو نجم نعملوا؟ ما اللي ما نجمش نعملهم لبرا نجم نعملهم في الماء. دونك مش نحسن من الحركيه نتاعي، مش نحسن من العضلات نتاعي باش يتجبدوا خير باش يرتاحوا خير. دونك هذا الكل مهم. واحنا بصفه عامه كيف ندخلوا في الماء عندنا زوز حواس اللي ماشي يتمسوا، هي حاسه اللمس حاسس اللمس مش نحسك الماء داير بيا مش تحس روحي اوتوماتيكمون مش نرتاح دونك هذا الحس ولكن الماء عنده بريسيون معناها كاينه انسان يعمل لي في مساج من غير ما يمسني حد دونك هذا كله تو نشوفوه في الامور النفسانيه شنو هو لي زافونتاج نتاعهم دونك وقت اللي نولي نسري تحت الماء انا يعني ما مش نقص نفس ولا مش نخلي المخ نتاعي يتسادابت يتاقلم على كل الخدمه من غير اكسجين دونك مش يلقى طريقه اخرى اللي مش تخلي المخ نتاعنا عنده احسن كيفاش نقولوها الكلمه كاباسيتي واللي ينجم يتعامل مع كل مع الظروف هذيك وتحسن حتى في التعامل في ظروف اخرى دونك قلنا على تعرف كيف الانسان يعوم راهو يستعمل 80% من العضلات نتاعو معناها ما عندناش سبور تو احنا سبور الكل باهي ولكن السباحه احسن سبور على خاطر نتعب اقل نستعمل الميسكل نتاعي اكثر ونخلي البدن نتاعي يخدم بكله ونرتاح خير ما كل نبداني على تابي والا على ماكينه هذا الشيء لازمنا نعرفوه دونك على المفاصل قلنا فما برشا ديزافونتاج نجم نحرك حتى المفصل اللي مقلقني في النجم نحركه ونحس روحي خير على الميتابوليزم الميتابوليزم هو الماكينه اللي تحرق السكريات في البدن كي باش نتحرك اكثر اكل الميتابوليزم مش تولي يحرق اكثر دونك باش نتخلص من السكر باش نتخلص من الشحم باش نتخلص من برشا حوايج دونك هذوما يخليوني نخف ونطيح حتى في البوا وعندنا حاجه باهيه انه السخانه نتاع البدن مش تطيح تعرفوا الانسان وقت يتعب وقت اللي يبدا يحرق وقت ندخل لك الماء السخانه تاع بدني اوتوماتيكمون عندنا حاجه في الفيزياء انه كي يبدا حاجه سخونه مش تعطي السخانه نتاعها اللي داير بها دونك كوم البدن نتاعنا سخون وندخل في الماء ابرد باش نولي نضيع السخانه من بدني دونك بدني مش يبرد
0: ناي
1: دونك قلنا على القلب قلنا على العروق السيستم المناعه المناعه نتاعنا مش تتحسن وناقصك الالتهاب المزمن كيف نعوم زاد ضد الشيخوخه زاد حاجه باهي بالكدا الانسان يمشي يعوم زاد ضد حتى الشيخوخه برشا عباد يقول لك الشيخوخه اش نعمل؟ اي يا سيدي سهله امشي عوم توا سيدي اش معنى؟ كل قدير وقدره انا مش باش نقول انسان عمره 70 سنه يعمل نفس الشيء بتاع ال 20 كل حد يمشي على جهده واحد يمشي باش يقوي الميسكولات نتاعو الاخر باش يفرهد العضلات نتاعو ويفرهد ليزارتيكولاسيون هذوكم الكل دونك كل حاجه راهي السباحه المفاصل يعطيك الصحه باهي للناس الكل اي سيدي على الامور النفسانيه
0: باهي
1: اول حاجه كي ندخل في الماء مش نحس بك تفرهيده عندي ستريس اخويا مش يطيح ستريس مش ينقص وكي ستريس مش ينقص واش نعمل ماذا بيا اللي يمشي يعوم برحمه والديكم كي تدخل للماء انسى الخدمه وانسى الكريدي وانسى وانسى انسى كل شيء شيخ هاك الوقت الحاضر هاك المومون بريزون هاك اللحظه هذيك تفرهد بها خلي بدنك يتغذى اش مش يصير عندنا الكورتيزول مش تطيح وكي الكورتيزول تطيح ستريس ينقص لحنا اون بون هومور يقوي لومور علاش يحسن في لومور خاطر شوفوا العباد تمشي للبحر مانيش نعملك اللي يعملوا يلوزوا في المشاكل مع جيرانهم لا بالعكس انا يقول ماشي للبحر نقرا حساب غيري كيما غيري ماشي يتفرهد حتى انا مش نتفرهد دونك نرجع للقواعد نتاع الاحترام ما نلوحش الوسخ نتاعي ما نلعبش الكره وعباد في جنبي نجم هما جايين يتفرهدوا زاد انا يعني عندي الحق نتفرهد ولكن مش على حساب الواحد ماك تعرف تنتهي حريتي عند ابتداء حريه الغير
0: صحيح
1: دونك يعني دونك يلزمنا هذايا فضاء مشترك يلزمنا نحترموا بعضنا ونحترموا الناس كساسوا في الحس في الموسيقى في الجري في كذا في كل شيء يلزمنا كيما اني نحب روحي مرتاح وما يقلقني حد زاد غيري عامل بتات عشرات ومئات الكيلومترات باش يجي زاد حتى هو يرتاح دونك يلزمنا نحترموا بعضنا قلنا دونك قلنا الارق زاد ينقص وعلاش خاطر كي باش نحسن يعني البون يوميغ نتاعي مش يصير في البدن عندنا ثلاثة هرمونات مش يتسيبوا اللي هي السيروتونين نتاع السعادة واللوندورفين اللي هي نتاع البنش وعندنا لوسيتوسين نتاع الحب والطشمة والتعلق معناها لازمني نعيش هكا اللحظة هذيك باش نشرج البطريات نتاعي
0: صحيح
1: دونك هكا اللي حكيناه وقت اللي سورتي اللي عملناهم الحصص اللي فاتت زاد لازمنا نرجعوا لهم شكون مش ينظم ومن وين مش نمشي وشنو هو البحر وش مش نلقى وقتاش واللي مش يقعد في القايله هذاكم بربي اعملوا جهدكم يا تاخو خيمه يا على الاقل على الاقل باراسول راهي الشمس قويه
0: هاوي هنا في البونيو وعندنا الباراسول تحت الباراسول
1: يعطيك الصحه
0: ماشيين فيها
1: زاد وما فيها باش نهزك لي بوماد ضد ضربات الحريقه مثلا على خاطر تو موجوده دونك لازمني نقرا حسابي في كل شيء باش نبدا الامور من رجله. دونك قلنا اللونكسيتي زاد مش تطيح
0: بيان سور.
1: واذا كان انا تفرهدت وشرجيت نفسانيا اموري مش ماشي يصير حتى النوم مش يتحسن. مانيش نحكي بالقيلوله اللي تعمل الكيف هذيك تحت الباراسول على الشط ورد بالي كي الشمس كدور باش ما نلقاش روحي تاخذني عيني نلقى روحي في الشمس من بعد. دونك حتى النوم في الليل باش يتحسن. علاش يتحسن؟ يتحسن خاطر شرجيت نفسانيا فرهدت تحركت اكثر من اللازم وعمت دونك بدل مش يتعب وقت اللي دونك سي نورمال كي مش تغمض عينيه مش يحاول يصلح لك. دونك النوم هو اعز تصلح اعز حاجه يصلحها هو النوم. وعندنا زاد الطاقه العقليه مش تتحسن الكونسنتراسيون كيما قلت لك المخ نتاعنا يولي يتعامل ويتاقلم معاك السيتواسيون هذيك دونك مش يولي يخدم خير. ديفلوبمون حتى في الكونفيونس ان سوا الثقه في النفس. علاش كيفاش الثقه في النفس؟ حتى كي نبدا نعوم مثلا مش نعمل ايفور اكثر من اللي نعمله في العاده. وقت اللي ندخل في الماء وين المفاصل نتاعي نستعملها خير دونك مش نولي عندي ثقه تزيد في روحي اني قادر باش نعمل خير من اللي كنت نعمل فيه في العاده. دونك هذاك يقوي الكونفيونس سوا الثقه في النفس. وفما بعض الدراسات تولي انه الانسان كي يدخل الماء ويسرح مع خالقه كانه في ميديتاسيون عرفت كانه في خشوع يحس روحه مرتاح. وزاد حاجه نقولها كيما قلت لكم ديكونيكتيفو سكرك الفلسه نحي المشاكل اللي وراك خليك حتى اكل الاحتراق اكل البرناوت اللي حكينا فيه كان تتذكر وقت حتى في البرناوت نبعدوا عليه. علاش؟ خاطر نعيش اللحظه هذيك نعيشها كيما هي نتمتع بها وراهم نشوف وليداتي ولا مرتي ولا اصحابي ولا الكل كل هذا اللي يهزنا لوكوتي سوسيال. لوكوتي سوسيال معناها باش نمشي للبحر باش نمشي مع عباد اللي نحبهم مش باش نعمل معاهم مشاكل. لوفيت نحس روحي معاهم نحس روحي مرتاح كي راه ولادي شيخين مرتي مرتاحه حتى اني نولي زاد نحس بالراحه خلاف الراحه اللي نعطيها لروحي كي نشوف الناس الاخرى شيخه حتى انا مش نشيخ. هذاك علاش نقولوا الاختيار في البلاصه اللي مش تمشي لها وشنو البرنامج اللي مش نعمله هذا الكل يدخل في لي سورتي اللي نجموا نعملوهم احنا تو في الصيف ونستغلوا فيهم. ولكن ما فيها باس كما قلت لكم ما شاء الله عندنا تو لي بيسين في كل شيء انه نواظبوا على السباحه. وشوفوا السباحه راهو تصور انسان يعوم على طول العام وقت اللي الماء مش يبدا يبرد بشويه بتاع بشويه بتاع البحر بدنه مش يتأقلم على البرود. أما يلزمنا بشوية بشوية مش نعمل غطسة فيها وص وبعد نمشي في جانبي نحب نعوم لا البدن ما ينجمش. البدن عنده طاقة أن نعوده بشوية بشوية كما كل يهز في الحديد مش يهز 5 كيلو اليوم غدوة 5 كيلو ونص بعد 6 بعد 7 حتى لين ينجم يقول يهز مياه. أما من 5 للمياه سي امبوسيبل. دونك احنا اذا كان مش نعملوا معناها اكتيفيتي يلزمنا نواظبوا عليها ونمشيوا تدريجيا سياسه المراحل. أنا نسألكم عندي أصحابي تو اللي في وسط الشتاء يعوموا أكيد يبدأ يعوم من وسو كل نهار ولا كل نهار غير نهار يمشي يعوم. البدن يلقى الطاقة نتاعو باش يتأقلم ويخليك حتى كبرد اللي العباد تخاف منه وتهرب منه هذاك ما عادش يقلقهم من بعد.
0: باهي حلو.
1: وراهو شوف وإذا كان في وقت السخانة الماء بارد يخلي بدني ينقصك الحرارة نتاعو ويرتاح ويتغذى. زاد ما تنساوش سوقتو البحر راهو البحر تالاسوثيرابي شنية المداوات بمياه البحر. نعرفوا راهو البحر ويزمنا سامحوني يزمنا نعملوا اونكي زاد عندنا بحاره اللي ممنوعه فيها جراثيم الحاكم قال لك ما تعومش فيها ما نمشيش زاد يعني ما نمشي لهاش هذيك نمشي للبحر اللي صاروا فيه تحاليل وراونا انه نجموا نعوموا فيه من غير حتى قلق. علاش؟ خاطر اكل املاح اللي في البحر هذيك مش تدخل للبدن نتاعنا مش تتعدى الجلد نتاعنا وتدخل للبدن وتدخل للشرايين ومش تغذي البدن وتشرجيه فك الاملاح هذيك اللي احنا ما عندناش في سيره الايام. دونك شفتوا لي زافونتاج اللي نعملوها. دونك يلزمني كي نمشي للبلاصه تنشوف نحطوا فك الاوبجيكتيف كي عندي ان اوبجيكتيف شنو هو الاوبجيكتيف نتاعي؟ نتفرهد ونغذي روحي ونشرجي ونحس روحي مرتاح اي سافي اي سورتي ديما وقلل ودلل مش لازم زاد نمشي بعد كان النجم نعدي ويكاد صار جمعة نهار نهار غب نهار ايه كله قدير وقدره مرة أخرى
0: ناي.
1: ومرة أخرى يعيشكم اهربوا باك القائلة في الوسط القائلة ذيك خاصة كما يعني قلت من 10 ل 4 تقولوا مينيموم من نصف النهار للساعتين ماضي ثلاثة راهو ذيك الشمس ماهي ماضية برشا قوية برشا ردوا بالكم
0: صح يعطيك صحة
1: إذا كان مش نلاحظوا دونك عندنا ديزافونتاج على القلب، على المناعه، على المفاصل، على الاعضاء، على شو اسمه، على العضلات، على الامور النفسيه، نحي ستريس ونقص فك لونكسيتي ونشارجي روحي وهكا. حتى تو كذا في كونجي باش نرجع للكونجي نورمالمون، نرجع للكونجي واني مشارجي اموري مريقله ونجم نبدا نخمم في الصلاعه تاع العام الجاي.
0: حلو، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. نتلاقاو احنا الجمعة الجاية بالسبت، نتلاقاو معك كالعادة في باراسول بعد ما ثلاثة وناخذو زادة معك بعض التمارين المتعلقة بالتنويم الإيحائي، تمارين مائية. المرة الجاية باش يكون رونديفو معك دكتور رونس بالشيخ. ميرسي بوكو، سافي بليزير ديما باش تكون معنا زادة.
1: السلام عليكم.
0: سلام، باي باي. نمشي مع ويل سميث، قاعدين تشيكي ويديت تو سويت مع الموزيكا ديما في باراسول.

Kill 3. Summer Mix. Mixé pour vous. قيدكم مع السما ميكس. المرة هذه اخترنا في الأجواء الشرقية أجواء العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ غنيت على حسبه وداية غنية كترجع بينا للزمن الجميل وتسمح مرة وقت من مرة يلا let's go DJ في ميني

0: جوهرة. موج مع الموجة.
1: هكا نوصلوا معكم الماء 56 دقيقة ونكملوا رونديفو اليوم في باراسول. ميرسي بوكو للناس الكل هكا باراسول نهار الأحد سبيسيال برشا. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج. تلقاو غدوة في موعد متجدد كالعادة ساعتين بعد شوية موجز أخبار الأربعة. ردوا بالكم على رواحكم الناس الكل، ليلتكم زينة وعلى خير. باي باي.

كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة FM.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž má muža.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجلس عمادة المهندسين التونسيين يدعو في ختام أشغاله المنعقدة بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية، مؤكدا المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون. للمرة الثالثة اليوم يتعذر وينعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، وذلك على خلفية احتجاج عدد من النقابيين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته إخلالات، والمحتجون يطالبون بتطبيق القانون وتكوين لجنة لمتابعة هذه الوضعية، معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم رغم ما قالوا إنه قرار سابق بترحيل جميع المؤتمرات الجهوية إلى سنة 27 و2000. كما استبعدوا أن يكون سبب تأجيل المؤتمر في المناسبتين السابقتين عدم اكتمال النصاب القانوني. هذا وشهد مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين حالة من التوتر والاحتقان حالة دون انطلاق أشغال المؤتمر قبل أن يغادر رئيس المؤتمر جبران بوراوي الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل المكان إثر تعذر انعقاد المؤتمر. وبعدما سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات، أفاد مصدر مطلع اليوم بأن إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما علقتها، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. ختاما، انفجار ونقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، ووكالة مهر الإيرانية تفيد بأن النقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي الذي حددته إيران.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
6: سامحني ربي عليكم، شنبلغلكم المساعدة
7: مع ميكرو جوهرة. فتح صوتك.

الأربعة وخمسة دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في ويكند سبور من توا حتى للثمانية، أربعة ساعات كاملة باش نرافقكم بها بالآخر أخبار على المستوى الوطني كيف كيف على المستوى العالمي كيف كيف زاد بالموسيقى. بعد شوية نعملوا طلة على مراسلينا في مختلف الجهات وآخر أخبار الأندية التونسية، آخر أخبار الميركاتو قبل استئناف نشاط البطولة اللي نذكر باش يكون نهار 22 و 23 أوت المقبل مع صاحب الرزنامة اللي باش يكون نهار الأربعاء 29 جويليا الجاري. دونك شامبيونا قريب باش تبدا وباش ترجع البطولة الرابطة المحترفة الأولى، في انتظار زادة بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تكون في شهر سبتمبر 19 و20 سبتمبر موعد انطلاق البطولة. كما قلت بعد شوية نعملوا طلع على كل مراسلينا وآخر أخبار الأندية قبل عودة نشاط البطولة كيف كيف. الندوة الصحفية للاعب رضوان سليمان للإعلان عن اعتزاله لعب كرة السلة، السكة 46 سنة فيهم أكثر من 27 سنة باسكت في عالم الاحتراف وأيضا ديرو كور كبار برشة. بعد كيف كيف نعملوا طلع على الندوة الصحفية بالإضافة إلى الأخبار على المستوى العالمي، المقابلات الودية بالنسبة للملاعبية التوانسة اللي ينشطوا في مختلف البطولات الأوروبية وأيضا آخر الانتقالات. البداية بالموزيكا في ويكند سبور، بعد شوية نعملوا طلع على رضا الخليفي نبدأ به آخر أخبار الأندية وكيف كيف قبلها زادة نحكيه على آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي.

0: 16 دقيقة رجعناكم من جديد في ويكاند سبور حتى للثمانية. كما قلت باش نحكيو على آخر أخبار الأندية التونسية قبل استئناف نشاط البطولة اللي نذكر باش يكون نهار 22 و 23 أوت المقبل. نبدأ بآخر أخبار النجم الرياضي الساحلي خاصة بعد التعاقد مع الثنائي اللي هما كل من اللاعب أشرف بن ذياف اللي يلعب في خطة جناح أيسر واللي عقده كان مازال في عام في ترجي جرجيس كان خلص الشرط الجزائي اللي هو 100 مليون بالمناسبة مع النجم الرياضي الساحلي. وثاني الانتدابات كان عبد الله العامري اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي كيف كيف اتحاد بن قردان وفريق الميناء العراقي وكيف كيف اتفاق مع عزمي غوما اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي وفاركو المصري منتظر انه يصح في النجم الرياضي الساحلي. كيف كيف نذكر متوسط ميدان الليبيري محمد سانغاري 27 سنة متر 91 اللي كان نجح في تيست ميديكال تمهيدا للتوقيع في الاتوال بعد تجارب كانت في الدوري الانجليزي وايضا الدوري السويسري والدوري الاسكتلندي. هذا على مستوى النجم الرياضي الساحلي واخر الاخبار والانتدابات. ونذكروا انه الفريق مطالب بدفع مبلغ 1,600,000,000 قبل 10 اوت لتاكيد مشاركته في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. وكما سبق وحكينا على البلاغ نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي حدد 10 أوت كآخر أجل لتسوية كل الملفات. دونك الإتوال كانت حتى من خلال النطق الرسمي مروان تفيفحة اللي كان ضيفنا كان دعا للجماهير أنه يقبلوا بقوة على اقتناء لسوى الاشتراكات وإلا المراول. على مستوى فضل النزاعات نذكر أنكور حاليا في دوسي رقم 11 اللي هو دوسي حمزة الجلاسي اللي وصل 48%. دونك تم تجميع مبلغ 135,520,000 دينار والمبلغ المطالب به النجم الرياضي الساحلي اللي باش يدفعه لحمزة جلاسي هو 281,000,000. يقعد دوسي فوزي البنزرتي في 75,000,000 لسعد الدريدي في 150,000,000 وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي. هذا بالنسبة للإتوال اللي نذكر زادة إنها بقية المدرب الفرنسي كريستيان براكوني برمجت تربص باش يكون في شهر أوت في حمام بورقيبة. هذا بالنسبة للإتوال. آخر أخبار الأندية العاصمة ترجي النادي الإفريقي الملعب التونسي وبقية الأندية اللي موجودة في تونس العاصمة ناخذها في المباشر من عند مراسلنا رضا الخليفي. مرحبا رضا.
1: مرحبا بك أنيس، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات. قبل ما نحكي على أخبار أندية العاصمة كما أنت ذكرت موعد انطلاق البطولة، حبينا نذكر كذلك أنه الأسبوع القادم نهار 31 جويلية هو موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة الأولى، ووسط الأسبوع نهار الأربعاء ولا الخميس هو باش يكون ينعقد تقريبا أول اجتماع المكتب الجامعي بعد خيبة المونديال. المكتب الجامعي هذا باش ينعقد ينظر في عدة ملفات على أهمها المصادقة على تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب وكذلك النظر في عدة ملفات أخرى تخص الشأن الكروي بالبلاد.
0: قبل رضا فقط صحب الرزنامة وقتاش باش يكون؟
1: نهار الجمعة 31 جويلية
0: حسب البلاغ فقط، حسب البلاغ متاع الرابطة صاحب الرزنامة نهار الأربعاء 29 جويلية لحداش متاع الصباح فقط للتأكيد.
1: بالضبط ما أنا كنا أنا غلط له أنت الأصح. أنا حبينا نذكر لأنه في وسط الأسبوع القادم يكون سحب الرزنامة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم
0: الأربعاء إن شاء الله
1: في الأربعاء ونهار الأربعاء العشية وإلا نهار الخميس هو بيكون كما قلنا أول اجتماع للمكتب الجامعي لكرة القدم بعد غيبة طويلة بعد منافسات خيبة المونديال.
0: بالنسبة ما دام حكينا على البطولة رضا نذكر 22 و 23 أوت ونشوفه في السخانة الكبيرة توا في شهر جويلية ساعة قبل كل شيء شنو عاملة فيك السخانة. كانت تعطينا حتى حالة الطقس توا في تونس العاصمة.
1: لا في الحقيقة أنيس سخانة صعيبة برشا، والحقيقة أنا تو في العاصمة نجم نقول لك حرارة مصحوبة بالرطوبة وكذلك تقريب حرارة خانقة أصلا، ثم سحب وثم أمطار ولكن الأمطار ومصحوبة برطوبة قاسية جدا. وأعتقد أنه بصراحة ما نشكوش الأحداث ولكن أعتقد أنه الأندية باش تكون معاناة كبيرة للأندية خاطر باش تنطلق البطولة في أوج الحرارة في أوج فصل الصيف، وخاصة كما نعرفوا أنه المكتب الجامعي والرابط الوطني أخذوا قرار منذ تقريب موسمين بانطلاق كل المباريات في توقيت واحد تقريبا حوالي الساعة الرابعة والرابعة ونصف كما نعرف الوقت هذا وقت يكون سخون في مختلف مناطق الجمهورية. الحقيقة القرار صعيب بانطلاق البطولة في هذا في مثل هذا التوقيت، ولكن كما نعرف الموسم الجديد فيه برشا تحديات كبيرة، وربما هذا اللي خلى المكتب الجامعي يحدد هذا الموعد، ولكن تكون صعوبات كبيرة بصراحة، وربما حتى يأثر على المستوى الفني ويأثر على كل الملاحظين والمتابعين للشأن الكروي.
0: لا محالة، فما حديث على انفراج ربما في درجات الحراره في السخانه هذه في الليله الجايه، لكن من هنا الاوت تنجم زاده تكون سخونه برشا، وباش نرجعوا نفس السيناريو انه ما عندناش ملاعب وما عندناش اضاءه ومش استادات الكل فيهم اضاءه، وعلاش الفريق هذا يلعب في الليل وفريق الاخر يلعب في النهار، وندخلوا فيك البوليميك وكالعاده باش نرجعوا لمحاله
1: نفس هذا تقريبا السيناريو اللي قاعدين نكرر
0: كما كل عام.
1: تقريبا ما هو كل العام، ولكن النتيجه واحده، انطلاق البطوله في اول الحرارة، ونعرف الحرارة في الحقيقة اللي تجتاح بلادنا في المواسم الأخيرة، خاصة هذا الموسم حرارة صراحة لا تطاق، وهو حتى حاليا نشوف الأندية قاعدة تتربص في ظروف مناخية صعبة برشا على كل.
0: وحتى باش تلعب في الليل ينجم يقص عليك الضوء على فكرة.
1: بالفعل ثم حتى قصرنا الضوء كذلك، كما نعرف ثم خروج عن النص من قبل الجماهير شفنا الموسم الأخير، والتصعيبة حتى في ناحية الجماهير في المتابعة في ذا، وهذا ربما أمن القرار اللي خذاه باش تنطلق المباريات ديما في العشية تجنبا لكل هذه المظاهر.
0: نبدأ معك بأخبار الأندية وآخر التحضيرات.
1: نبدأ بالترجي الرياضي اللي اختتم اليوم صباح التربص المغلق الأول اللي أجراه بمنطقة عين الدراهم، واللي تم خلاله إجراء نحو 14 حصة تدريبية وزوج مقابلات ودية. الأولى كان ضد النجم الخميري وانتهت بفوز الترجي 2-0، والثاني دار الصباح اليوم ضد سقيط الزيت وانتهت بفوز الترجي 3-0 مقابل هدف الفريق طوى في طريقه للعاصمة. نهار الاثنين والثلاثة راحة، ونهار الأربعاء يستأنف التحضيرات بمركب النادي بالحديقة الرياضة باء. بالنسبة لملف الانتدابات ما زال مفتوح، الترجي كما نعرف من كل انتدب لحد الآن 7 انتدابات، هم منتصر السيد مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، محمد الحاج محمود، يوسف بشا، فاسيلي فرنانديز، وعادل بالطيب. وغدوة وإلا بعد غدوة باش يتم الحسم في ملف اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو، اللي نجم نقوله تقريبا اقترب كثيرا، معناها ثم بعض النقاط اللي قاعدين يتفاوضوا
0: فيها. شنو حكيته بالضبط رضا؟ كانت وضحنا على خاطر برشا قالوا انه فما حكاية المليار، انه مسؤولين من الترجي الرياضي التونسي خذوا مليار من مسؤولين من الاتحاد الليبي سابقا في صفقة أونيتشي أوغبيلو، ومن بعد دخلت الاتحاد الليبي دخل الحكاية هذه في الصفقة متاع ريبيرو. مدى صحة الأخبار هذه؟
1: في الحقيقة الأخبار صحيح مع الناس، ولكن في مكالمة هاتفية مع المشرف العام على قطاع كرة القدم شكل واري كل هي أسباب إدارية بين إدارة الترجي، ثم على مفاهمة بين اللاعبين، معنا تم شروط وقع التفاهم عليها، يعني الفريق الليبي يشترط المقابل التفريط في
0: يحب على جاك ديارا تحديدا،
1: جاك ديارا ولاعب آخر، وإلا هذه المفاهمات الناس نقوله بالحقيقة ما هيش مفاهمات مالية، خاطر اتفاق حاصل تقريب بين الترجي والفريق الليبي على المبلغ المالي، ما نعرفوش السوم الرسمي صحيح، ولكن النجم نقولوا أمور قانونية وأمور أدبية أكثر منها، قد تنتهي غدوة وإلا نهار الثلاثاء على أقصى تقدير، واللاعب مازال موجود في أحد النزل لنا بالعاصمة صحبة الوالد نتاعو. تقريبا الاتفاق حاصل 100% مباشرة بعد الاتفاق، اللاعب باش يجري الاختبار الطبي ومن بعد ينضم إلى صفوف الترجي. بالنسبه للمتدرب الجديد
0: لا فقط معناها انت تاكد انه الصفقه هذه ما تنجمش تحفي الماء على عكس ما تم تداوله مؤخرا، فم بورسنتاج كبيره تصير؟
1: لا نجم نقولوا نسبه كبيره. الاتفاق المشاورات متواصله بين الجانب الترجي الرياضي وكذلك الجانب الليبي، اللاعب مازال موجود في تونس صحبه الوالد نتاعو وكذلك وكيل اعماله، حسب ياكدوا لنا ان تقريبا المشاورات قاعده تتقدم بنسبه مئويه كبيره، ونجم نقولوا اللاعب كل يوم قاعد يقترب اكثر فاكثر للانضمام الى صفوف الترجي. بالنسبه للمنتدب عاد المهاجم عادل بالطيب قد ينضم للترجي نهار الاربعاء ولا نهار الخميس بعد ما صح كما نعرفوا عامين لفائده
0: الترجي. هذا بالنسبة للترجي، ونذكروا زادة أنه المنتدبين الجدد كانوا سجلوا في المقابلات الودية، بالنسبة للشيخاوي رايد الشيخاوي سجل 2 أهداف في المقابلة الودية الأولى، والحاج محمود زادة سجل أولى أهدافه مع الترجي.
1: بالفعل بالفعل، وهذه مؤشرات ايجابيه لصالح الترجي. والحقيقه انيس من قدام انت ذكرت اهداف نكون نجم نقول انتدابات مهمه بالنسبه للترجي، انتدابات موجهه لعده مراكز، وهذا ربما ما يساعد ولا يؤثر لعوده الترجي الى الواجهه الاماميه محليا وقاريا. بالنسبه للفريق النادي الافريقي يتحاول غدوه الاثنين لاجراء طرابلس مغلق باشراف المدرب الجديد ماهر الكنزاري. طرابلس يمتد على مدى اسبوع بمنطقه عند راهم، وقبل التحول لعند راهم بالشقة تقديم المدرب الجديد للاعبين، ثم اجتماع مصغر بين المدرب واللاعبين. كما نعرف زادا انه ماهر الكنزاري حافظ على نفس الاطار الفني اللي كان يخدم مع فوزي البندرتي، مع تدعيمه بمساعد ثالث هو المدرب السابق للملعب التونسي سامي زميت. البعثة النادي الافريقي تتحول غدوة لعند راهم.
0: فقط فما محمد امين الكسيكسي رضا حسب اخر الاخبار فانه باش يكون في خطة مدرب حراس اللي هو خدم معاه في الملعب التونسي. كما قلت انت سامي زميت باش يكون مساعد مع التويهري والمليتي، عمار مبيغ باش يحافظ على خطه في خطه معد بدني، ورؤوف الهمامي معد بدني مساعد. هكا ولا
1: بالفعل بالفعل نفسه، وهذا ربما اللي ربما تجديد الثقه في المساعدين ربما اضاف حاله من الارتياح في صفوف في الاحباء. لما كما نعرف تعيين ماهر الكنزالي على راس افريقي قابلوا بعض الاحباء بحاله احباط شديده، ولكن تم تجاوز هذا الحاله هذه. والحقيقه لازم نقولوا الاجواء على احسن ما يرام، والنادي الافريقي واصل الاسبوع الماضي تحضيراته باشراف احمد التويري في وسط اجواء طيبه. اليوم ما راحوا كما قلنا غدوة يتحول إلى عين درام، وتضم بعض الفريق 33 لاعبا من بينهم الثنائي البوركيني سليمان وطرا والمهاجم المالي سليمان كوبالي اللي باش يواصلوا الاختبارات ويحسن فيهم ماهر الكنزاري يا أما بانتدابهم وإلا الاستغناء عنهم. وفي المقابل الهيئة المديرة تواصل المفاوضات مع عدة لاعبين تونسيين وأجانب، لكن مازال ما تمش الحسم النهائي في الانتدابات.
0: ولا صحة للكلام فقط يظهر لي رضا حول إمكانية استقالة الدكتور محسن طرابلسي من رئاسة النادي الافريقي بعد الغضب متاع البعض من الجماهير على اختيار ماهر الكنزاري في خطة مدرب للتوضيح.
1: لا لا لا لا صح، والحقيقة نجم نقول الهيئة المديرة تواصل عملها مثل ما يأكدوا لي للمسؤولين في ظروف طيبة، ظروف كما تعرف خاصة رئيس النادي الافريقي الدكتور محسن طرابلسي في الحقيقة معروف عنده صبر كبير، عنده أخلاق فاضلة ويستمع للأحباء، ومن حقه والحقيقة من حق الأحباء باش يبدوا رأيهم في مثل هذا الملفات. ولكن تم كما قلنا تجاوز هذه الخلافات، وبدليل وأن هيئة الأحباء كانت أصدرت بلاغ معناها تتجاوز فيه هذه الخلافات وتأكد مساندتها لعمل الهيئة المديرة.
0: فقط نكملوا لفريقي بما أنه بعد خروج فراس شوات فما ملاعبي كاميروني اللي هو كانغ اللي هو سبق له تقمص أزياء بورتو والملعب المالي، سجل 5 أهداف في مسابقة كأس الكاف، منتظر زاد أنه يوصل لتونس للتفاوض مع فريق باب جديد.
1: بالفعل بالفعل نس كما قلنا تم الحقيقه هيئه النادي الافريقي قاعده تتفاوض مع عدد من اللاعبين التونسيين من التونسيين واجانب، وكذلك من بينهم نعيم السليكي اللي هو في تقريبا في حل من كل ارتباط. المفاوضات متواصله، ما نجموش ناكدوا الاخبار حول انضمامه للنادي الافريقي، من نجم المفاوضات متواصلة موجودة، والحسم باش القرار النهائي باش يكون هو القرار. أولا يعتمد على الميزانية، وعلى كما نعرفوا ثم صعوبات مالية تعنيها الأندية التونسية، هذا هو اللي يحكم في سوق الانتدابات. وكذلك رأي الإطار الفني الجديد مدرب ماهر الكنزاري اللي هو يعود زاد كذلك القرار في انتداب هذا اللاعب أو ذاك. بالنسبة لبقية أندية العاصمة اليوم مش نطرقوا للشبيبة العمراني اللي تواصل تحضيرات على نسق حثيث بمنطقة عين درهم بإشراف المدرب أمين الباشي اللي وقع تجديد فيه الثقة. يتخلل طرابلس عند رام إجراء زوز مقابلات ودية، الأولى ضد حمام لمك والثانية ضد النسبة الضغطي. زاد البشر للفريق في حدود 32 لاعب، نفس العناصر تقريبا الموسم الماضي باستثناء خروج منتصر السيد، والمساعي متواصل لتعزيز صفوف الفريق بزوز لاعبين أو ثلاثة من تونس وكذلك من برا. بالنسبة للمستقبل المرسى يواصل تحضيراته بحمام منطقة حمام بورقيبة بمعادل زوز حصص تدريبية في اليوم، ويضم البرنامج طرابلس إجراء زوز مقابلات ودية الأولى تمت ضد الحزم السعودي وانتهت بفوز الفريق السعودي 0-0. تحضيرات الفريق تتصاور بمشاركة 31 لاعب من بينهم المنتدبين جدد وخاصة المهاجم نور ماني اللي عزز صفوف الفريق نهار الجمعة. هذا تقريبا أنيس باختصار أخبار أندية العاصمة اللي تواصل تحضيرات على نسق حثيث قبل تقريبا 3 أسابيع من انطلاق الموسم الجديد.
0: واضح، يعطيك صحة رضا الخليفي، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل وآخر أخبار الفرق كيف كيف حتى على المستوى التركيبة متاع المنتخب الوطني التونسي في انتظار الإعلان الرسمي عن التوقيع مع معين الشعباني والستاف اللي بيش يكون معاه لمدة 4 مواسم. خليك ترتاح رضا, تمشي تعمل تبحيرة منعرفش إذا كان سخانة كبيرة برشا, إذا كان الضوء يمشي موجود في الدار ولا
1: لا. الحقيقة اللي حد الآن منزلنا ما بحرناش, ولكن سخانة جديدة. الحقيقة الضوء اليوم موجود, اليوم الحقيقة تعبنا من قصام الضوء, تعبنا بالداخل في العاصمة, ولكن الحمد لله اليوم الضوء موجود, ولكن الحرارة تقابل حرارة كبيرة برشا.
0: واضح, يعطيك الصحة رضا, مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. بعد الموسيقى نعمل طلع على بقية مراسلين.

0: الأربعاء وسبعة وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في ويكاند سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام. بعد ما خذينا آخر أخبار ليتوال، أيضا فرق تونس العاصمة من خلال مراسلنا رضا الخليفي، نعملوا طلع على صفاقس مع مراسلنا فوزي الخماسي. فوزي مرحبا.
1: مرحبا بك أنيس، مرحبا بكم في المستمعين والمستمعات جوهر اف ام. كما قلت أنت،
0: أول سؤال نسأل عليه ساعة عسخانة بيسالش، أعطينا حالة الطقس عندك في صفاقس.
1: ربي عين العباد تخدم في الوقت. الحقيقة احنا المكيف الحقيقة مش نبدو عقيم، لكن ربي عين العباد، تاكسيات سيارة الأجرة لأصحاب المهمة الصعبة اللي متواجدين في الشارع، يعني ربي معهم، ربي عين معوال الأمن، الوحدات الأمنية، كل حماية المدنية، ربي معنا وإن شاء الله ربي يطفي تونس
0: إن شاء الله. قلت لي في تحت كليماتيزور انت توقعت
1: اكيد كيف كنت حتى انت
0: ما يقصش الضوء عندك
1: احنا يمكن نقص ما شاء الله جوره ما تقصش وكليماتيزور والله قبل ما نبدا انيس كما قلت لك نبدا بعض الكواليس. المنتخب الوطني والمكتب الجامعي بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل اول اجتماع بعد كاس العالم بعد المشاركه يمكن اعاده توزيع بعض الادوار في الهيكل نتاع المكتب الجامعي. يوم الاربعاء معروف قرعه الرابطه المحترفه الاولى في مقر الجامعه بحضور الممثلين على الانديه ووسائل الاعلام. بالنسبه يعني للمشاركات خاصه يوم الثلاثاء الاجتماع، يعني التركيز كله على الاقل من 23 سنه اللي مش تحول في شهر اوت ان شاء الله الى ايطاليا للمشاركه في العاب البحر المتوسط. يعني تعرف انت مسابقة الكأس يعني السوبر، يمكن فما سوبر برك وإلا إذا في زوز سوبر، يعني
0: اللي هو سوبر برك أنا هو سوبر ديربي وإلا سوبر سي اس اس لسبيرانس
1: بنتالش مش نتبه نبسطه الحكاية للمستمعين. هو فما إدارة فنية اللي تحت شرف رضا الجدي، المكتب الجامعي اقترح على الإدارة الفنية هل يعني تحب سوبر ولا سوبر برك. إذا في صورة تحب سوبر برك يولي يوم 15 ولا يوم 16 هو الدربي يولي السوبر لهذا الموسم
0: 15 وإلا 16 أوت.
1: إذا في صورة دو سوبر يعني دو سوبر السوبر التراجي والنادي الصفاقسي يتلعب هو لو يوم 16 ولا يوم 15 وبعد سبع جولات يتلعب الدربي. القرار بيد المدير الفني يعني لدى الجدي. كما قلت لك يعني في الاجتماع زادة فما يعني كما قلت لك الأقل من 23 سنة اللي بس يتحول لإيطاليا مشاركة في العالم البحر المتوسط، علما وأن الانطلاق الموسم الرياضي يوم 23 يوم 22، يعني حتى دراسة اللاعبين اللي وقع دعوتهم يعني المنتخب أقل 23 سنة كما ينص القانون ولا العرف. يعني ثلاثة لاعبين أقصى تقدير باش يوقع دعوتهم باش ما يجومش فما نقص يعني في اللاعبين الأكابر خاصة مع انطلاق الموسم الرياضي 23 يوم 23 ولا 22. هذا بالنسبة للمنتخب اللي باش يكون كما قلت تحت شرافة أنيس بوجلبان. يعني هذا بالنسبة لكواليس المكتب الجامعي. علم أن كما قلت القرعة ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام والممثلين الأندية.
0: واضح.
1: بالنسبة لأخبار جهة الصفاق، علم أن يوم سمحني قبل لأول مرة ظهر لي مباراة ودية الأقل من 23 سنة يوم 5 أوت في الملعب الفرعي برادس المنتخب أقل من 23 سنة مع مستقبل برصة. علم أنت العلاقة المالية تربة أنيس بوجلبان وعماد بنوس باش يواجهوا في المباراة ودية تحت يعني أنيس لأقل

0: محمد علي العمري الهادي المتصل والخارطة بقدر شوية. المدرب يوسف بن فحلاطة راح للاعبين، العودة يوم الأربعاء المقبل في ملعب طيبيري، في ملعب الفري بملعب طيبيري. يعني علم بعد القرار صوت الجهوالي رئيس السيد والي وكاتب عام البلدية مكلفة تسيير بلدية سفاس كبرى، أعطوا الضوء الأخر للتقدم سقيد الدائر للعب في ملعب طيبيري وإجراء التدريبات. يعني يولي كل نهاية أسبوع يعني فما زول مباريات، يا مباراة تقدم يا مباراة نادي سفاقس. يعني رسمي تقدم سقيد الدائر سيجري مباراة الرسمية في ملعب طيبيري.
1: حتى مقابلته الرسميه في البطوله العام في انطلاق الموسم في استاد طيب لميري.
0: واضح. هذا هو بالنسبه للتقدم. بالنسبه للنادي الرياضي صفاق سيديو يطربسوا يوم 30 جويلة في طربسوا مدينه سوسه، ينتهي يوم 30 جويلة. البحث مازال على الفريق باش فما مباراه توديه يوم 30 جويلة. علم يوم 5 اوت عنده باش يتحول يتبرق لملاقات شباب الفريق شباب الوزاد. علم أن نادي سفاقس كما تعرف انتدب حارس عبد السلام الحليوي لمدة عام، غير لمدة موسمين، حكيم وتيبا للتجديد يعني حتى سنة 29
1: متوسط ميدان الأوغندي،
0: مؤمن الرحباني يعني موسمين، واللاعب اللي كثر عليه الأحداث الحديث جبهة متيبا، اللاعب الأوغندي اللي كان يمكن يوقع طفريت كيس بات في القرار الأخير بيكون قادم يحضروا في الوثائق للعودة إلى تونس. الوثائق هي التأشيرة، يجب التحق غدا ولا بعد غدا إلى سوسة، وإذا ما يصل ثم تعطيلات في الجنات الإدارية يلتحق بهم يعني في التربص المقبل.
1: واضح. يظهر لي الاخبار صار اللي كان للجماهير السي اس اس هو تقريبا غلق كل النزاعات وخاصه الحصول على الاجازه للمشاركه في البطوله
0: بعد يعني غلق ملفات جميع الملفات يعني الاداريه والماليه بالنسبه لفريق الفيرسي، جميع اللاعبين المؤهلين للمسابقه الافريقيه بالشرق وبطوله روسيا الشرق خاصه بعد غلق ملفات الفيرسي، ويمكن فما مباراة ودية أمام سكرادي سفاقس اللي هي العلاقة الودية اللي تربط سكرادي سفاقس ونادي سفاقس خاصة في الليلة الأخيرة أكثر الحديث، لأن كل الفريق يعني عنده درابو بتاع جماعيته في رقي سكرادي سفاقس حسب المبالغ المالية بتاعه، نادي سفاقس عنده إجراءات. المهم تتوق الموضوع خاصة بحضور سيد وزير الشباب والرياضة اللي تحولوا إلى تونس غلق الملف هذا، لكن فما ملف آخر مفتوح في النادي الرياضي سفاقس هي من سيترأس هيكل سوسوس يوم 6 أوت تاريخ الانتخابات، زوز قائمات لحد تاريخ اليوم، من سيترأس قائمة هيكل سوسوس للمدة النيابية المقبلة.
1: واضح. فوزي الخماسي يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. أكيد آخر أخبار بتبيعة المكتب الجامعي تقدم سقيد الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي. مشكور جدا فوزي الخماسي على كل هذه التفاصيل. نحكيه على السيابي النادي الرياضي البنزرتي، تعازينا الحارة لعائلة النادي الرياضي البنزرتي اللي فقدت زوز رؤساء قدم في نفس النهار البارح، المرحوم محمد علي بن قايد حسين وأيضا المرحوم اللي هو الرئيس الأسبق عز الدين القروي، إن شاء الله ربي يرحمهم. وتعازينا الحارة للنادي الرياضي البنزرتي. لنذكروا السيابي على مستوى الانتدابات قام بآخر زوز انتدابات اللي هما كل من اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي الملعب التونسي الأولمبي البيجي واللي كان لعب في البطولة الليبية مع الأخضر الليبي، نحكي على بلال المجري اللي رسميا كان صحف السيابي عقد مدته زوز مواسم، وكيف كيف اللاعب الثاني اللي هو شادي المحمدي اللي كان لعب في الأولمبي البيجي ثم احترف في ليبيا مع نادي الجزيرة زوارة ثم الوحدة في طرابلس، بعد رجع إلى جندوبة الرياضية قبل ما يصحح شادي المحمدي في النادي الرياضي البنزرتي لمدة زوز مواسم. هذا بالنسبة للسيابي وآخر أخبار الفريق قبل انطلاق البطولة. نعود نذكر نهار 22 و 23 أوت المقبل وسحب الرزنامة باش يكون نهار الأربعاء 29 جويلية. مشيو موزيكا موصلين معاكم في ويكند سبور حتى الثمانية.

0: Żałara Jet Set.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا.
2: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيمي، مهدي باشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. أمالا نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي بوانتين وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
1: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 26 جويلية مسرحية ولد الطليانة. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفن فنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة 26 جويلية مع الفن الشعبي مع هشام سلام وتيل.

0: معكم في سهرية 27 جويلية مع الفن الشعبي ومع محمد علي الأسمر. جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.
3: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبلها.
5: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر. وسيتم في إطار هذا البرنامج تأمين 3 دورات تكوينية على الخط خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى نوفمبر المقبل بمعدل دورة كل شهرين وفق بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي يتلقى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وأكد الوزيران خلال هذه المكالمة أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخرجات أشغال الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في شهر سبتمبر 25 2000، والبناء على نتائجها بما يعزز نسق التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويفتح أفاقا أوسع للشراكة بين البلدين وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. أيضا تم التطرق إلى المستجدات الإقليمية والدولية خلال هذه المكالمة، حيث وجدد الوزيران الإشادة بمخرجات اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، مؤكدين على انتظام اجتماعات هذه الآلية باعتبارها إطارا مهما لتنسيق مواقف دول الجوار إزاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، بما يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية ليبية. وأجدد النفطي في هذا الإطار تأكيد موقف تونس بشأن ضرورة دعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلم والتنمية. كذلك تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أبرزا أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات وإفساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة مختلف الأزمات بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن المنطقة العربية والإفريقية واستقرارها. المجلس الوزاري والسياسي الأمني للاحتلال الإسرائيلي يصادق مساء اليوم على إدخال مجلس السلام وقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة في خطوة وصفت بأنها جزء من تحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع. ختاما، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب قادة دول ومنظمات دولية وإقليمية بالتدخل العاجل لوقف تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، واصفا الأحداث بالتصعيد الخطير.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: جوهرة FM، تندانس. برعاية
7: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين اتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة تندانس، وكما كل نهار أحد نحكي لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 4.88 تريليون دولار. نعود الرقم 4.88 تريليون دولار. نحكي على شركة أبل واللي استعادت بعد مديدة كمان صدرت قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم، وتتفوق على إنفيديا أول مرة من أفريل 2025. القيمة السوقية هي 4.88 تريليون دولار مقابل 4.86 تريليون دولار لشركة الانفيديا، في تحول يعكس إعادة تقييم المستثمرين لرهانات الذكاء الاصطناعي والاهتمام اللي كبر باش يشمل شركات التكنولوجيا الكبرى ومش كان مصنعي الرقائق. أبل هكا تنهي قرابة عام ولا أكثر شوية من هيمنة انفيديا على صدارة الشركة العالمية من حيث القيمة السوقية، وتستفيد من استقرار السهم متاعها في وقت تراجع فيه سهم انفيديا بنحو 3.5%، شيء اللي كان كافي لإعادة ترتيب المركزين الأول والثاني. ورغم اللي الفرق بين الزوز شركات ما يفوتش 20 مليار دولار، شيء اللي يخلي الصدارة قابلة للتغيير مع أي تحركات في أسواق المال والأعمال. يجي التحول هذا بالتزامن مع خروج أبل للنسخة المطورة من مساعدها الذكي سيري، واللي تعتمد صورة أكبر على السياق الشخصي للمستخدم لتقديم إجابات أكثر دقة، وتستفيد من قاعدة البيانات الضخمة المتوفرة عبر مئات الملايين من أجهزة الآيفون، ومع استمرار تركيز الشركة على معايير الخصوصية واللي تمثل واحدة من أبرز عناصر الاستراتيجية متاعها. وتتزامن عودة أبل إلى الصدارة مع مرحلة انتقال إداري كبير برشا في وسط الشركة، وكنا حكينا عليه في السابق في تندانس. علاش؟ على خطر الرئيس التنفيذي الحالي تيم كوك قاعد يستعد لتسليم قيادة الشركة إلى رئيس قطاع الأجهزة جون ترنوس، والعملية هذه باش تكون خلال شهر سبتمبر القادم. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش أتوس في لمن
10: جون ريف تندانس
11: ويكاند ستار.

0: الخمسة وثمانتاشر دقيقة رجعنا لكم من جديد في ويكاند سبور حتى للثمانية. نذكر في اللحظات هذه انطلاق الندوة الصحفية منتظر لرضوان سليمان للإعلان عن اعتزاله لعب كرة السلة بعد مسيرة خاصة احترافية دامت أكثر من 27 سنة، السكة 46 سنة، واحد من بين أساطير كرة السلة التونسية. بعد نرجع عليها بأكثر تفاصيل. نوصلوا مع أخبار الأندية ونعملوا طلع على القيروان مع مراسلنا طارق الفوال وآخر أخبار الشبيبة. مرحبا من جديد طارق. طارق الفوال في القيروان بعد لحظات. أكيد تسمع فيا طارق؟
1: مرحبا نيت. تسمع فيك نيت. مرحبا بيك، تحية ليك ولكل مستمعين جهارة فهم. الأسبوع الأخير للشبيبة كان مليء بالبيانات والبلاغات والرسائل وحتى الإيميلات، سواء من طرف الجامعة، الهيئة الحالية الوقتية أو التاس. والمؤكد حاليا أنه الشبيبة القيروانية إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الثانية، برغم من أنه محامي جي سكاي تحدث عن الذهاب للتاس من أجل آخر خرطوشة وهي ملف حذف النقاط بالنسبة للنادي البنزرتي بعد ما تم أخذ القرار النهائي فيما يخص مقابلة ملعب تونسي والأولمبي الباجي. الوقت أنيس قاعد يقدم وهو اللي خلى الشبيبة القيروانية تبدأ التمارين وبدأوا التفكير أيضا في الانتدابات القادمة. أول خطوة قامت بها هي العودة للتمرين، كانت نهار الخميس الفارط تحت إشراف الإطار الفني المتكون من حامد العبيدي مدرب، وجدي درعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس، ومجدي البرقاوي كمعد بدني. التمارين الأولية هذية شارك فيها عدد من اللاعبين المحليين، بعض الشبان دون اللاعبين الأجانب فقط. أيضا هناك نقطة استفهام حول جدوى متاع التمارين هذية أنيس، لأنهم قاعدة تقام على أرضية ملعب علي الزوامي الاصطناعية، بما أنه ملعب حمد العواني هذية ما زالت فيها أشغال متى حتى الوقت يشتقد الأشغال هذية. وكما نعرفوا درجة الحرارة مرتفعة برشا، ونعرفوا ترتفع في ارتفيسيال يزيد في درجة الحرارة هذية، وذلك عليش تسألوا مدى جدوى التمارين هذية. احنا اتصلنا بالمدرب الشبيبة حمد العبيدي اللي أكدنا أنه العودة للملعب حمد العواني باش تكون بعد غدوة نهار الثلاثة مع عودة كل اللاعبين أيضا، وتقريبا نجم نقولوا اللي البداية الرسمية للتمارين في الجيسكا باش تكون نهار الثلاثة. باش تم أيضا برمجة زوز استاجات، الأول في مدينة سوسة بحد النزول الخاصة، والثاني مازال ما تمش اختيار النهائي للمكان. من جهة أخرى أنيس، أنه المدرب أكدنا باش يتم انتداب ستة لاعبين سواء كانت جيسكا في الليك أو إلا الليك دو في الأماكن التالية. باش يكون فما انتداب للاعب مدافع محوري، زوز في وسط الميدان مهاجم، وزوز لاعبين أروقة يعني الجناح يمين ولا اليسار. هذوما الستة اللي باش يقوم انتدابهم، باش يعطي فيهم قائمة للهيئة اللي كانت كما نعرفوا الناس كل سميت بهيئة تصريف الأعمال. يعني هذه الكل أنيس بانتظار الأهم هو تعيين هيئة تسييرية جديدة، لأنه لحد الآن لا يوجد هيئة فعلية بل هي وقتية لتصريف الأعمال فقط، باش ما تقفش الجمعية في الأمور المالية، لكن حتى التوى لازمها هيئة تسييرية.
0: هو دي مع الأقل الهيئة تكون منتخبة طارق كما نعرفه، تكون حتى خير من هيئة تسييرية بخصوص المنحة متاع البلدية وغيره، دونك حتى على مستوى التعامل مع الهياكل تكون ديما هيئة منتخبة خيرة. ما هيئة في الشبيبة يعني وصلت إلى هيئة تصريف أعمال، بصراحة نقطة استفهام.
1: هو مش باش تكون فما هيئة منتخبة لأنه لم يقع الدعوة لهذه الجلسة عامة انتخابية، دونك باش تكون فما هيئة تسييرية يتم تعيينها من طرف السلطة الجهوية، لكن لازم يتم تعيينها يعني التسريع في تعيينها، لانه بون ربما كذلك في الكدو مازال شويه وقت، لكن اذا كان في الرابطه الاولى وراو بداوا في يعني في تحضير ملف للشكوى للتاس الشبيبه القيروانيه فيما يخص الملف الاول، الملف هذا الاخرين يحكي عليه المحامي، لكن حتى التوا الشبيبه موجوده في الرابطه الثانيه. الانتدابات ربما هذه هي الهيئه تصريف الاعمال باش تمضي على الانتدابات.
0: لهنا الانتدابات باش تكون موجهه للرابطه الاولى ولا للرابطه الثانيه بما انه الشبيبه
1: كما قلنا فيه. هذا اللي أكدونا المدرب وقلت عليه أنا بكرب شوية أنه مهما كانت مكان الجيسكا فأنه اللاعبين باش يكونوا حاضرين للرابطة الأولى والرابطة الثانية.
0: واضح.
1: يعني باش يكونوا توينسا ما همش أجانب، لكن على الأقل باش يتم أنه المستوى نتاعهم يكون كيكسوا في الرابطة الأولى والرابطة الثانية، فإنه الشباب القيروانية تلعب باش أنها تعود يعني الموسم.
0: بصراحة طارق أنت قريب من
1: الهيئة وضعية صعبة برشا
0: يعني. أسك فما أمل أنه الشبيبة تكون في الرابطة الأولى حتى بعد ما تم تقسيم المجموعات متاع الرابطة الثانية وتم وضع الشبيبة في الرابطة الثانية وتم الإعلان على الفرق اللي باش تلعب الرابطة الأولى، مازال عندها أمل الشبيبة القيروانية أنها تكون في الرابطة المحترفة الأولى؟
1: هو أنيس لو كان نشوفه من تقريبا من 2010 حتى 2026 تقريبا 16 سنة تقريبا فيهم تقريبا 10 وإلا 9 سنين جيسكار لعبت في الرابطة الثانية يعني مستأنسة بالأجواء الرابطة الثانية وخذت الخبرة الكافية باش أنها تلعب على الرابطة الثانية وتقريبا شرتو في الأعوام الأخرانيين هذوما اللي طلعت فيهم يعني نعرفوا عملية وطلعت وقلت عملية وكانت مرتبة ثانية قلتها عملية وكانت مرتبة ثالثة يعني كانت قاب قوسين ما عادش انها تطلع كل عام يعني ربما خذوا كإدارة خذوا من الخبرة الكافية باش انها تنجم تعاود تطلع وعرفوا أجواء الرابطة الثانية وعرفوا شنو فهموا حتى الفرق اللي قاعدين يلعبوا لهم واللي ما جات فيهم الفول تقريبا يعرفوهم كما القصرين وكما حمام لنف وإلا دونك يعرفوه من الجمعيات هذوما الموجودين
0: حمام لنف صعدت ديجا الملعب الجيبسي
1: ملعب الجيبسي يعني قط يعني الأجواء يعرفوهم والجمعيات يعرفوهم والخبرة اكتسبوها في الرابطة الثانية دونك ما عليهم إلا توا ينظموا الأمور أكثر منه خبرة في التسيير في الرابطة الثانية لازم يكون فما هيئة تسييرية
0: باش تسهل العمليه هذه الكل. واضح. هذا بخصوص الفوت يظهر لي الباسكيت على عكس الفوت انتظارات كبيره من جماهير الجي اس كا خاصه من فرع كره السله في الموسم الجديد.
1: بالفعل هو تقريبا المهم قام به الرئيس الفرع وقام بالانتدابات اللازمه لكن حتى التوا قاعدين نشوفوا في اللاعبين قاعدين يترناوا وحدهم للمحافظه على اللياقه البدنيه لكن التمارين كما نعرفوا ترجع تقريبا في اخر اوت. حتى التوا معناتها فما راحه بالنسبه للملاعبيه وعلاش لا شبيبه ما تلعبش على البطوله ولانه راهو ديما انا نقول معناتها المستوى متقارب برشا بين جيسكا والا مستير والا الكلوب اللي يفرق ربما شويه في التعامل في اللحظات الاخيره شويه في الديسيبلين شويه في الخبره ايضا عندها دخل كبير
0: ساعات الاجانب زاد يحسموا الفارق
1: بالفعل كما نعرف مقابل الاخرانيه الاجنبي بتاع الاتحاد المنستيري تقريبا هو وحده ربح لجيسكا لعب الكل تقريبا اللي يتابعوا المقابله في قروان بركل عليه معناتها عمل المردود ممتاز جدا دونك كما نقولها هما معناتها ربما تو مسيرين خذوا من الخبره الكافيه تو لازم يمونتا باليه شويه يطلعوا معناتها بدرجه شويه وما عادش نعاودوا نغلطوا في الاغلاط اللي صاروا في السنوات القادمه لكن ديما نقول اللي المستوى ماهوش بعيد برشا هوش بعيد برشا بين الفرق وهذا يراو ديما به المنتخب الوطني اللي ديما نراوه يقدم في مستوى فوق المتوسط في كرة السلة
0: واللي إن شاء الله يرجع على الأقل الصولات والجولات متاع الكؤوس الإفريقية خاصة بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا 3 مناسبات لما لا يرجع منتخبنا الوطني التونسي للتتويج في المناسبات القادمة باللقب هذيك صحة
1: وعلى سلامة روش السكة مدرب يعني دونك نجم نسألوه في الندوة
0: إن شاء الله هو في الندوة الصحفية هو ديجا بدا عالم التدريب تم بعد نرجع أكيد بشي تم تطرق للموضوع هذا وبدا حتى في الخطوة الجديدة في التدريب مع NBA في السامر ليج وقتها نتفكروا كان بدال الخطوة هذه عنده شهاده وعنده الاكسبيريونس متاعه لما لا خاصة انت ريقته كانت من شبيبة القيروان
1: القيروان يعني
0: وطلع للسينيور 99 حتى 2004 هز 5 ألقاب مع الشبيبة في الفترة الزرية متاع جيسكا
1: وفما ربما معلومة نحتها لك صحيح هو باش يعمل ندوة صحفية الاعتزال لكن راهو فما برشا دعوات على المواقع التواصل الاجتماعي للسكة باش انه يرجع لجيسكا كالكسوا في التدريب كالكسوا في ستاف متاع لجيسكا والا كلاعب راهو مازال فما عندهم شوية امل
0: كلاعب هو سيب شي يعلن هو ديجا في اللحظات هذه قاعد يعلن في اعتزاله اللعب رسميا 46 سنة فيهم 27 سنة في البروفيسيونيل بداية من الشبيبة عام 99 وصولا إلى 2026 آخر تجارب تقريبا كانت في البحرين والكويت في الموسم الأخير وقبلها في المستير عديد الألقاب في النجم الرياضي الساحلي في الشبيبة تجارب وزادة في البرتغال تقريبا في الإمارات لعب مع الأندية الكل تقريبا في الإمارات بصراحة مسيرة كبيرة للاعب رضوان سليمان يعطيك صحة طارق
1: نجم يعاون بالقدا يا أنيس نجم يعاون بالقدا بالخبرة نتاعو علاش ليه حتى في المنتخب الوطني من ناحية تسييرية
0: إن شاء الله إن شاء الله علاش ليه إن شاء الله نشوفوه في كيما عمل الكارير الكبيرة هذه كملاعب يكون مدرب كبير نختم معك بالسخانة طارق في القروان شنو أحوال الطقس
1: شقنا مرت بالولة احنا في الرابطة الأولى هذه البطولة تقريبا
0: قد ايه في الظل مش في الشمس ما عادش نسأل في الشمس
1: اليوم اليوم اليوم اليوم تقريبا فما 48 47 49 اما الاسبوع اللي فات تقريبا والله سخونة 52 53 54
0: قاعد يقص الضوء كالعادة كما بلايص اللي موجودة الكل في تونس
1: موجود قصان الضوء موجود قصان الضوء موجود فما اماكن فيها قصان الضوء
0: واضح طارق الفوي المراسلة في القروان مشكور جدا على كل هذه التفاصيل وآخر أخبار الشبيبة القيروانية شكرا لك بعد الموسيقى أكيد نواصلوا في الحديث على بقية الأندية وتحذيراتهم للموسم الرياضي الجديد

0: سيتي. تحب على فريات والبرموات مزروبة على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات، من 24 جويليا إلى 3 أوت. إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة، من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة بوبليسيتي على جوهرة موش مع الموجة.
1: الخمسة واربعين دقيقة مواصلين معكم في ويكاند سبور حتى للثمانية مع آخر أخبار الأندية استعدادا لاستئناف نشاط البطولة. لنذكر نهار 22 و 23 أوت المقبل سحب الرزنامة نهار الأربعاء 29 جويليا. نحكيه على اتحاد الرياضي المونستيري وآخر أخبار ونأخذها في المباشر مع وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: مرحبا بك أنيس، أهلا وسهلا بك. كما قلت أخذ أخبار الاتحاد الرياضي المنسيري، وتقريبا بعد 20 يوم من التحضيرات في الملعب الفرع المصفى بن جنات بالمنسير، تمارين صباحية في قاعة تقوية العضلات، تمارين مسائية في الملعب الفرع المركب مصفى بن جنات. انطلاق التحضيرات كانت 6 جويليا كما قلت بعد 20 يوم، اليوم 27 و 26 جويليا انطلاق تربص عين دراهم. الاتحاد الرياضي المنسيري وصل منذ قليل تقريبا عنده نصف ساعة مقر إقامته في عين دراهم باش ينطلق غدوة صباح في تربص مغلق يتواصل يوم حتى يوم 6 أوت تحت إشراف المدرب الفرنسي فوزان. كي نحكيه على الانتدابات إلى حد الآن ما فماش انتدابات رسمية، هو فما أنيس لكن ما تنجم تعلن الهيئة الاتحاد الرياضي المنسيري عن انتدابات رسمية إلا ما تأخذ إجازة متاع المشاركة في البطولة. الاتحاد الرياضي المنسيري أموره واضحة، خلص كل الدائنين، كل اللاعبين اللي قاموا بشكايات الاتحاد الرياضي المنسيري خلصهم، فقط ما زالت أمور إدارية فقط، معناتها فما ورقة باش تسلمها من الجامعة لأنه الاتحاد الرياضي المنسيري خلص الناس الكل، فقط فما أمور إدارية. الاتحاد الرياضي المنسيري ياخذ الورقة هذه يولي يعلن عن الانتدابات، ولو أن بيرة من ويسر قاعد يدرب مع الاتحاد الرياضي المنسيري ذا قلب دفاع نادي حمام الأنف، وتم اختياره كأحسن لاعب في الرابطة الثانية موجود. أحمد بوعسيدة زاد في صفقة رائد الشيخاوي قاعد يدرب مع الاتحاد الرياضي المنسيري. مالك المهري متوسط ميدان الدفاع للترجي التونسي يدرب مع الاتحاد الرياضي المنسيري. بعض اللاعبين
1: حديث على إدريس العرفاوي، فما منه وليد ولا
2: صحيح؟ الإدريس العرفاوي، الإدريس العرفاوي تعرف أنيس عبد السلام الحلاوي مع النادي الرياضي اتفقت ما جددش مع الاتحاد الرياضي المنسيري، هيك علاش الثلاثي هو اللي باش ينطلق، ثلاثي حراس مرمى باش ينطلق بالاتحاد الرياضي المنسيري الموسم القادم، هو حارس الاول احمد سليمان ثم ريان بسباس ثم ادريس العرفاوي، ثلاثه هذوما هما باش يمثلوا العمود الفقري.

0: في تجربة احتراف دامت 6 أشهر عاد من جديد لصفوف الاتحاد ريدمون التيري. قلب دفاع نور الزمان الزموري اللي كان أساسي في تشكيلة الاتحاد ريدمون التيري في بداية الموسم ثم مشى إعارة إلى فريق الليبي موجود زاد في التحضيرات الاتحاد ريدمون التيري. مع ذلك في انتظار خصم لاعبين الأجانب برشا لاعبين أجانب خرجوا من الاتحاد ريدمون التيري ولو أنه اللاعب بانجا رجع زاد في الاتحاد ريدمون التيري. تقريبا هذا هو رصيد البشري بالنسبه لجديد زاد الاتحاد ريدمون التيري. تعرف ثم شركه هي اللي فازت بصفقه تهيئه اشغال مركب مصفى بن جنات. تعرف انيس هو حتى كان الاتحاد ريدمون التيري كان باش يشارك في المسابقه الافريقيه اكيد باش يشارك في ملعب حماد العقربي بيرادس، لكن رسميا شركه مقاولات فازت باشغال تهيئه مركب مصفى بن جنات بالمناسير بمبلغ تقريبا 4.5 مليارات والاشغال مدتها 360 يوم. ولو انه انيس ديما احباء الاتحاد ريدمون التيري يتسائلوا وقتاش تبدا الاشغال وقتاش تنتهي الاشغال. هذه باش يصير تهيئه حجرات الملابس حسب الكراسي الشروط نتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم، باش تصير زون ميكس، باش تصير من الصحفيين هذوما الكل داخلين في المشروع نتاع مركب مصفى بن جنات بالمونتير. فرع كره السله مدرب كرواتي جديد اللي هو فلان هو اللي باش يدرب الاتحاد ريدمون التيري من توصيه من المدرب السابق للاتحاد الرياضي المونتيري. تعرف المدرب السابق للاتحاد الرياضي المونتيري الاسباني كان نجاح كلي مع الاتحاد ريدمون التيري، بطوله وصل معاه لنهائي الكاس وهزيمه نهائي الكاس زاد النادي الافريقي بتوصيه منه. الاتحاد ريدمون التيري تعاقد مع المدرب الكرواتي هذا. برشا شبان في تشكيله الاتحاد ريدمون التيري، نحكي على فرع كره القدم كما مازن سلامه، كما برشا عديد اليعقوبي، ثم من اللاعبين شبان. ولو انه الاحباء الاتحاد ريدمون التيري بكلهم يطالبوا بتدعيم الرصيد البشري وانتدابات جديده في قيمه الناس الملاعبيه اللي خرجوا، خاصه على مستوى خط الدفاع. تعرف انيس الاتحاد ريدمون التيري باش يلعب خط الدفاع منقوص من عبد السلام الحلاوي اللي كان اساسي طوال الموسم الفارط وثم غادر الاتحاد ريدمون التيري، باش يكون منقوص من مالك الميلادي اللي كان اساسي في كامل الموسم الفارط وخرج من الاتحاد ريدمون التيري. رائد الشيخاوي تقريبا عنده 30 مباراه الموسم الفارط
1: واللي هو هداف في الحقيقه، حتى في اول مقابله وديه مع الترجي سجل زوج اهداف.
0: صحيح اللي كان، وثم فابريز زيجي اللي كان اساسي مع الاتحاد الرياضي المونتيري طوال الموسم وخرج معناتها. هذوما اربعه ملاعبيه اساسيين، اربعه ملاعبيه تقريبا اقل واحد في ساقيه ما بين 20 و 25 مباراه الموسم الفارط، خاصه على مستوى خط الدفاع. نعرفوا احمد سليمان تم تجديد العقد نتاعه باش يكون هو الحارس الاساسي في انتظار تدعيم كما قلت خط الدفاع. ولو انه حتى في التمارين شفنا التركيز على نور الزمان الزموري وبارا من واسر كثنائي جديد في خط دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري. الاتحاد ينطلق غدوه في تربص اكيد باش يلتحق مجموعه من اللاعبين الجدد. هي صارت غربله اولى في تمرين الاتحاد ريدمون التيري، صارت غربله ثانيه قبل ما يمشي لعين دراهم، واكيد باش تصير غربله الثالثه زاد في مركب في الانطلاق تربص الاتحاد الرياضي ريدمون التيري. اكيد اخر اخبار الاتحاد من مركب عين دراهم اكيد على جورافين.
1: واضح وليد الجزير، يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. نذكروا 10 أوت هي آخر دات من الجامعة التونسية لكرة القدم لتسوية الملفات بالنسبة للأندية الكل، خلاص الديون نتاعها باش تحصل على الإجازة. ونذكروا زادة أنه 29 جويليا الجاري هو موعد سحب الرزنامة الخاصة ببطولة رابطة المحترفة الأولى، البطولة اللي تبدأ نهار 22 و 23 أوت المقبل. مواصلين مع الموسيقى ومواصلين معكم في ويكند سبور حتى لـ 8.

0: الستة ودقيقة رجعنا لكم من جديد في ويكاند سبور حتى للثمانية مع أخبار الأندية التونسية. التحذيرات لاستئناف نشاط البطولة لبرمجة 22 و 23 أوت وآخر الأخبار أيضا بخصوص كل الأندية وتحذيراتهم وأيضا على مستوى الميركاتو. رحبوا برامي نصر. مرحبا رامي.
1: مرحبا كابتن أنيس ومرحبا بكافة المستمعين.
0: نحكيو على اخر اخبار ملعبيتنا اللي نشطوا في مختلف البطولات الاوروبيه ظهرلي وايضا اخر الاخبار على مستوى العالم خاصه نعرفوا فما برشا ملعبيات القوا في المونديال الاخير فما ميركاتو وفما ملعبيه القيمه التسويقيه نتاعهم قاعده تتصاعد منذ المونديال ظهرلي.
1: اكيد كابتن انيس نحكيو على ابرز لاعبينا في الخارج. حنا بعد المجبري تقريبا نقطه الضوء الوحيده في المونديال رجع اليوم الخوض المواجهات الوديه مع بيرلي لعب تقريبا 85 دقيقه في الماتش تحصل على معدل تنقيطي 6.3 نعرفوه متوسط ميدان. حنا بعد المجبري كمل السيزون تقريبا الموسم الفارط كاساسي بعد ما بدا يعني في البريمير ليج ما لعبش كأساسي منذ البداية لكن المدرب ثبته كأساسي وكان تحصل تقريبا حتى يعني في شهر على جائزة أفضل لاعب في نادي بيرلي كمل المسيرة مع نادي بيرلي اللي مع الأسف يعني سقط للدرجة الثانية الإنجليزية.
0: ورغم أنه حنا بعد المجبري بعد المونديال برشا يتسألوا هل أنه بشي يواصل مع بيرلي بعد ما طاح الفريق للشامبيونشيب وإلا بشي يشوف وجهة جديدة. مبدئيا حنا بعد المجبري بشي يواصل مع فريقه بيرلي الإنجليزي اللي كما قلت أنت يلعب اليوم ضد أجاكس أمستردام الهولندي.
1: طبعا باش يكمل المسيره حنا بعد المجبري مع فريق بيرلي الانجليزي هو صعد معاه ومع الاسف يعني نزل معاه في الموسم الفارط. نعطي جوست رقم تقريبا سجل هدف وعطى 4 تمريرات حاسمه مع اخر سيزون يعني بدا يلعب بصفه مستمره كاساسي لكن في بدايه الموسم الى حدود شطر الموسم كان يلعب 20 25 دقيقه مع فريق بيرلي الانجليزي. نحكيو على لاعبين تحت 17 عام لاعبي المنتخب تحت 17 عام لاعبي صغار. نحكيو على عرض مغري من فريق نادي موناكو الفرنسي ليحيى الجليدي اللي لعب في نادي أونجي. يحيى الجليدي لعب منتخب تونس للأصاغر لعب دورة شمال أفريقيا ولعب بطولة أمم أفريقيا كان تذكر كان سجل الهدف الأول ضد المنتخب المغربي. لعب فنان جناح أيسر لعب رواق ما عادش منهم برشا لعبية كيما يحيى الجليدي في انتظار طبعا قرار فريقه نادي أونجي هل باش يكون ضمن نادي موناكو يحيى الجليدي وإلا لا. قيمة العرض أنيس 4 مليون دولار
0: واللي هو ولد جرجيس والملاعب هذا اللي في الحقيقة كان تذكرهم طول شعره شوية كان قدم مقابلات محترمة جدا مع منتخب الأصغر.
1: أيضا لعب آخر مدافع المنتخب التونسي للأصاغر منصف الثابتي انتقل من وولفزبورغ لأنجلو ستادت في الدرجة الثالثة الألمانية.
0: أنجلو ستادت لعب فيها قبل أحمد العكيشي.
1: طبعا أحمد العكيشي تحية لي واحد من أبرز المهاجمين في البطولة التونسية اللي افتقدناهم. زوز عروض بلجيكية المهاجم النجم الرياضي الساحلي مهاجم منتخب الأوسط ياسين الشعباني اللي تألق نوعا ما الموسم الفارط مع النجم الرياضي الساحلي ضم اللاعبين الصغار. نحكيو أيضا على انتقال الياس العاشوري لنادي سانتياغو. بصراحة ترجع خطوة الياس العاشوري بعد ما كان يلعب في دوري أبطال أوروبا ريناه معنا يلعب وسجل حتى ضد نادي في ريال
0: وصل حتى حكي عليها لاند قال تقريبا من أحسن ملاعبية الرواق اللي شفتهم في وقت ما قال لعب كوبنهاجن تونسي ما عرفش اسمه قال يظهر لي من أحسن الملاعبية اللي شفتهم لكن توا في الدوري الأمريكي يلعب مع أنيس السعيد اللي كان في استقباله حتى شفنا الصور متاع استقباله.

0: بالو موتو كبيره بالرقم الجديد مع سان دييغو الامريكي.
1: طبعا لكن البطوله الامريكيه يعني مش كيما الدوريات الاوروبيه، وما فيهاش يعني دوري ابطال اوروبا، كان في بالي هبط البالي ممكن ليصل عاشور. على كل ايضا راقي العويني يلعب غدوه مواجهه دوري المؤتمر ماتش الاياب ضد فاردار مع نادي ريكا الليتواني، ماتش الذهاب وفاء 3 أهداف مقابل هدفين. راقي العويني في موسم 2026 13 مقابله مع نادي ريكا، 3 أهداف وتمريره حاسمه، يعني قاعد يتالق. فما بصمه من راقي العويني على الشير اللي صار، وفما زاد اكسبلو انديفيدويل في بعض الاهداف. كنت شفت شويه الاهداف تاع راقي، قاعد يلعب وقاعد يقنع. نحكيوا ايضا على لاعبينا في البطوله السويديه، يوسف علي مع نادي ميالبي لعب البارح خلف الدقيقه 65. يوسف علي مهاجم تقريبا 12 مقابله مع نادي ميالبي السويدي، سجل هدف وحيد هذا الموسم، وكان زاد في نادي هاكن مع عمر العيوني. عمر العيوني تراجع مستواه شويه بالمقارنه مع الموسم المنصرم. ايضا فريق محمد وائل الدربالي منذ قليل تعادل 0-0، رابع مواجهات محمد وائل الدربالي، مش اساسي محمد وائل الدربالي، دخل تقريبا في اواخر الفتره الثانيه. تقريبا هذا كل ما عنا حول لاعبين الاجانب. نختم فقط باسماعيل الغربي، نهار 28 عنده مواجهه ضد ريال، نهار 3 عنده مواجهه ضد ريال مدريد، في باش تكون اول مواجهه بقميص نادي ليغانيس، هو المنتقل حديثا نادي ليغانيس الاسباني اللي يلعب في الدرجه الثانيه.
0: هذا بخصوص اسماعيل الغربي، ونذكروا زاده انه تقريبا من الملاعبيه اللي كانت نقطه استفهام حول مردودهم الياس الصخيري في الفتره الاخيره، ماهوش في الليست كونفوكي نتاع فريقه، دونك ينجم يغيب على انترخت فرانكفورت في التحضيرات، وربما ينجم
1: قريب
0: يغادر.
1: سامحني نيس قريب برشا من ماينز ولا كولن،
0: كولن ربما فريقه السابق الأقرب
1: باش يكون هو.
0: هذا بخصوص لاعبيتنا المحترفين، يعطيك صحة رامي نصر. بعد شوية أكيد نواصلوا الحديث على آخر أخبار الأندية التونسية، وكيف كيف نذكركم أنه حاليا قاعدة دور ندوة صحفية لرضوان سليمان للإعلان عن اعتزاله لعب كرة السلة بحضور عديد النجوم في الكونفرنس اللي قاعدة دور تولي تم، بعد نرجع لها بأكثر تفاصيل.

0: الدورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام. جوهر
1: اف ام. تحب على فريات والبروموات؟ مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من لبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت، بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة أفهم بمبليسيتي.
2: الستة 21 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في ويكاند سبور حتى للثمانية. نحكي على آخر الأخبار على المستوى العالمي. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن عن تعيين الحكم سام باروت لإدارة مباراة الدرع الخيرية 2026 اللي بيش تجمع مانشستر سيتي بأرسنال. مقابلة هذه اللي بيش تلعب نهار لحد 16 أوت القادم، خاصة أنه الحكم هذا عنده سمعة مميزة في التحكيم الإنجليزي، وأرسنال مخسر معه كان ماتش أكاهو تحت إدارته، كانت قدام ساوثامبتون في بطولة كأس الاتحاد خلال الموسم الماضي. أيضا نحكي ما بعد مونديال 2026، ثورة في الأرجنتين لمنع سكالوني من الرحيل عن تدريب منتخب التانجو بعد ما لمح على إمكانية رحيله مع نهاية عقده. هذا ما دفع الجماهير والنجوم السابقين إلى إطلاق حملة غير مسبوقة لإقناعه بالبقاء. حسب صحيفة سبورتس فإنه الجماهير والملاعبية لقدم توحدوا وطالبوا سكالوني بتجديد عقده والاستمرار على رأس الإطار الفني لمنتخب التانجو، اللي نذكره كان خسر في فينال كأس العالم ضد المنتخب الإسباني في الفينال كما قلت هدف مقابل صفر. باركولا لاعب البي اس جي اقترب من ليفربول، خاصة انه رفض ابدى رغبته عدم تجديد عقده مع البي اس جي مع تفضيله الانتقال الى ليفربول اذا كان تمت المفاوضات بنجاح بين الفريقين. حسب اكدو فابريزيو رومانو فانه باركولا ما يحبش يجدد للبي اس جي وانه منفتح على خوض تجربة جديدة، وحط ليفربول واحدة في مقدمة خياراته اذا كان توصل النادي الانجليزي الى اتفاق مع ادارة البطل الفرنسي. البي اس جي هذا بخصوص الاخبار نتاع باركولا. نحكيه على برشلونة اللي باش يلعب ضد الاهلي المصري مقابلة ودية في بطولة كأس خوان جامبر المقرر اقامتها نهار 19 اوت المقبل في استاد الكامب نو. دونك برشلونة عبر موقعه الرسمي قال الاهلي هو عملاق الكرة الافريقية، مشير الى انه النادي الاهلي هو الاكثر نجاح في القارة الإفريقية بعد ما توج بلقب الدوري المصري 45 مرة، بالإضافة إلى فوزه بلقب تشامبيونز ليغ الإفريقية في 12 مناسبة. وأكد النادي الكتالوني أنه الأهلي بيصنع حدث تاريخيا في البطولة بعد ما أصبح أول نادي إفريقي يشارك في كأس إخوان جامبر منذ انطلاقتها، وهو ما يمنح النسخة المقبلة طابع استثنائي. دونك برشلونة يرحب بالعملاق الأهلي المصري في المواجهة الودية اللي بتجمعها من نهار 19 أوت المقبل في استاد الكامب نو. تقارير صحفية أكدت أنه مانشستر سيتي حدد قيمة التخلي على لاعب الوسط متاعه رودري في ظل استعداد ريال مدريد لبدء المفاوضات الرسمية. دونك إدارة مانشستر سيتي لن توافق على بيع رودري بأقل من 80 مليون يورو، بينما الريال كان حط 60 مليون يورو في الصفقة هذه. دونك فما 20 مليون يورو هي الديفيرانس باش يحاولوا التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة بما أنه سيتي متمسك ب 80 مليون يورو. هذه آخر الأخبار على المستوى العالمي وعلى مستوى أيضا الانتقالات. مواصلين معكم بعد الموسيقى ديما بآخر الأخبار.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stuff.
1: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد في ويكاند سبور حتى للثمانية. ما زلنا نحكيه على آخر أخبار الأندية التونسية وتحذيراتهم بالنسبة لاستئناف البطولة. لنذكر مرة أخرى أنه البطولة باش تبدأ نهار 22 و23 أوت, وصاحب الرزنامة باش يكون نهار 29 جويليا الجاري. نعملوا طلة على الفرق, خاصة النجم المتلوي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى, من خلال مراسلنا حسين الحيدوري. حسين مرحبا. حسين نعرفش إذا كان حسين الحيدوري يسمع فينا ولا لا, ولا نعود الاتصال به بعد لحظات, خاصة آخر تحذيرات فريق نجم المتلوي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نرجع من جديد الحسين الحيدوري. تفضل حسين مرحبا. ما هوش قاعد يسمع فينا. بعد لحظات نعود له حسين الحيدوري وآخر أخبار فريق نجم المتلوي. مادام نحكيه على البطولة, نذكر البطولة التونسية تحتل المركز 87 عالميا, خاصة في آخر تصنيف بتاع أوبتا المتخصصة في الإحصائيات. دونك تراجع رهيب للبطولة التونسية على مستوى الترتيب, تجي بعد بطولات متاع درجات ثانية في مختلف البطولات الأخرى, تجي بعد دوري متاع كوسوفو, تجي بعد الهندوراس, تجي بعد أيضا تقريبا حتى الدوري الياباني درجة ثانية قبلنا, الدوري القطري 76 عالميا, كيف كيف حتى الدوريات الأخرى, الدوري العراقي قبل الدوري التونسي. ونذكر على مستوى خاصة الترتيب, البريمير ليج هو الدوري الأول كلاسي الأول, وهذا مفهوم خاصة عدد المقابلات, وأيضا على مستوى الاحتراف والنجوم اللي موجودين فيه. الدوري الإسباني في المركز الثاني, البوندز ليغا هي الثالثة, الكالتشيو في المركز الرابع, الدوري الفرنسي في المركز الخامس, ثم في المركز السادس الدوري البرازيلي, والمركز السابع الدوري الأرجنتيني. هذا تقريبا

0: اهلا وسهلا بك انيس، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا الكرام على جوهره فام اينما كانوا في هذا المساء. تحيه رياضيه اجيك من مدينه المتلاوي، فريق المتلاوي في الحقيقه.
1: شو تقصى في المتلاوي يا حسين خاصه
0: لهنا؟ والله حراره سخانه يعني، ان شاء الله ربي يعطينا بالغايه النافعه كتش مش متبرد شويه الامور. اما سخونه برشا،
1: سخونه فماش مطر لهنا، فما شويه مطر.
0: لا لا ما. لا لا احنا عندنا رياح الشيلي وعندنا السخانه، ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع خاصه العمال بالساعد وكذلك حتى بالفكر والرياضيين اللي تدربوا في ظروف صعيبه شويه.
1: امين. به نحكيوا على نجم المتلوي، شنو اخر اخبار وشنو اخر تحذيرات؟
0: نجم المتلوي في الحقيقه الازمه متفاقمه منذ المواسم الاخيره، يعني تقريبا نشوفوا ديما في كل موسم هجره جماعيه من نجم المتلوي، يعني تقريبا اغلب ركائز الفريق يغادروا لكن يبقى الصف موجود. اثناء ضعفت يعني نجم نقولوا الازمه اكثر استفحلت بخروج المدرب عماد بن يونس، كان اتفق مع المارسا هو يباشر معه حاليا، وكذلك خروج اغلب الركائز خاصه على راس قائد الفريق حمزه بن شريفيه. الفريق يعني قلت كيعيش ازمه ماديه خانقه، كان اتفق مع مدرب جديد اللي هو امين جارا باشر التمارين بتقريبا مجموعه صغيره برشا فيها اغلبها من عناصر الشابه تقريبا حوالي 17، العدد من 16 ل 20 يعني ينقص ويزيد في المده الاخيره. اليوم راح الفريق كان جدد فقط للحارس صادق يدعس بموسم اضافي، واستقدم انتداب وحيد اللي هو اسامه الهيشري من المدافع بموسمين قادم من الملعب التونسي وهو متكون في الترجي الريالي، وكذلك ثم لاعب جزائري تحت الاختبار موجود مع المجموعه باش تخرج ان شاء الله اليوم راحه كما قلت، باش تستقبل غدوه التمارين بمدينه المتلاوي نهار 31 من الشهر الجاري، باش يدخلوا في تربص مغلق بعين دعم يحاولوا يلموا فيه المجموعه ثم اتصالات يعني مكثفه مع عديد الملاعبيه من اجل ضمان السوق الجديد هيكل جديد للفريق كما قلت بعد خروج اغلب ملاعبيه. يبقى المشكل كما قلت الاساسي هو الازمه الخانقه اللي يعيشها الفريق، علاش ربما خلات
1: بوادر على الاقل حسين
0: بوادر انفراد، خلينا باش نكونوا واضحين بالنسبه للشركه الداعمه للفريق مازال ما دخلتش ولا مليم حسب تصريح الناطق الرسمي للفريق سي الباهي الديناري، بقي ينتظروا ربما يجيهمش فلوس من الجامعة خاصة من عائدات يعني كأس العالم وكذلك من
1: سلطة الشرف. يظهر لي عند اللاعب وحيد اللي هو مهيب الشامخ حارس النادي الافريقي ومتكون في المتلاوي
0: بالضبط، هذا باش جاء منه يعني جزء من باش يرجع لخزينة نادي نجم المتلاوي، وكذلك يستنوا من المنح من الوزارة، يعني هذا هما تقريبا باش يترقبوا. ويقول لك ربما بيضخ هذه الأموال تحرك شوية الأمور، عدا ذلك الأمور غامضة برشا في المتلاوي انطلاق بيع الاشتراكات كذلك بالنسبة للموسم الرياضي الجديد إن شاء الله.
1: إقبال ولا مازلنا ما نجموش نحكيو على إقبال؟
0: لا إقبال يعني بخطى سلحفاتي كما يقولوا، معناها إقبال بطيء جدا ومحتشم. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تنفرج شوية الأزمة، وإن شاء الله خلال التربص يحاولوا يلمدوا مجموعة كما قلت لك، المجموعة تتراوح بين 17 إلى 20 لاعب، يعني مجموعة ضعيفة ما يمكنش تتكون بها فريق.
1: على مستوى قواف القفصة نعرف الفريق هذا عريق ولعب قبل في الرابطة الأولى، ويظهر لي زاد يعاني في نفس الصعوبات المادية ولا
0: نفس الإشكالية باعتبار أن فرق الحوض المنجمي راهي بصفة عامة وقفصة والمتلاوي خصوصا يعني تعيش من شركة فوسفات قفصة، إذا كان ما ضخ شركة فوسفات قفصة فلوس يعني ما فماش تبدأ الأزمة يعني مستفحلة. الشركة في حد ذاتها يعني في المواسم الأخيرة في السنوات الأخيرة خاصة السنة الثالثة في حد ذاتها تعيش يعني وضع ما هوش عادي.
1: شفنا أكثر من بلاغ حتى من فريق نجم المتلوي
0: من الأحباء، من يعني كذلك دعوة لما من الأحباء نجم المتلوي. قواف القفصة نفس الشيء، الأمور غامضة جدا كانت
1: كما زاد فرق جابس كل من المستقبل الجابس والملعب الجابس اللي زاد يعيشوا في صعوبة
0: بنفس الفرق هذه اللي تعيش يعني على عائدات الشركة الوطنية، إذا كان ما يزخوش الأموال تتوقف يعني كل الأعمال.

0: يقولوا بقى ان شاء الله ان شاء الله في الايامات القادمه. لكن نجم المتلاوي
1: فقط سؤال حسين، هل نجم المتلاوي متحصل على الاجازه نتاعو من الجامعه التونسيه لكره القدم، خاصه نعرفوا انه 10 اوت هو اخر اجل لخلاص كل الدائنين؟
0: نورمالمون متحصل على ما بالفعل على اجازته، ما عندوش مشكل من الناحيه هذه، باعتبار انه ديونه يعني حتى سابقه خاصه مع الجامعه التونسيه لكره القدم.
1: واضح حسين، يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق لكل الفرق مع انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي ما عادش عليها برشا وقت، دونك التحضيرات خاصة البيك باش تكون في أول جمعة وماكسيموم في ثاني جمعة في شهر أوت، بما أنه البطولة تنطلق نهار 22 و 23 أوت مع الفرق أيضا اللي باش تلعب المسابقات الإفريقية، دونك التحضيرات نتاعها زادة والانتدابات نتاعها تكون مدروسة أكثر خاصة على مستوى الأجانب، بما أنه فما برشا فرق زادة باش تحضر للمسابقات الإفريقية وتكون جاهزة كما يلزم للحدث الكبير هذا. دونك بالنسبة لأبرز منافسين النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في مسابقة كأس الكاف، الأهلي المصري باش يكون في كأس الكاف رسميا، كان البارح الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أنه الأهلي المصري والزاد المصري هما الزوز اللي باش يكونوا في كأس الكاف، والزمالك وبيراميدز باش يكونوا في الشامبيونز ليج، دونك باش تكون قوية منافسة كأس الكاف، خاصة السي اس اس اللي واحد هو والإتوال من أكثر المتوجين بلقب كأس الكاف. وبالنسبة للسي اس اس ترجي جرجيس باش يقابلوا وينجموا يكونوا مع منافسين كبار برشا كما الأهلي المصري، الرجاء البيضاوي المغربي، الجيش الملكي المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري، وأهلي طرابلس الليبي اللي عمل زاد انتدابات قايمة. دونك لازم الأندية تحضر كما يلزم للمسابقة هذه، كيف زاد في الشامبيونز ليج بالنسبة للترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي باش يكونوا في الشامبيونز ليج، عندهم منافسين كبار ينتظروا فيهم بما فيهم الزمالك، نهضة بركان، سان داونز، مازامبي، بيراميدز، مولودية العاصمة الجزائري، بيترو أتلتيكو الأنغولي، الهلال السوداني، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيمبا تنزاني، يانغ أفريكانز كيف من تنزانيا، وأسيك ميموزا، هذم ينجم يكونوا أي فريق فيهم يكون في المنافسين المحتملين بالنسبة للترجي والنادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا. موصلين مع الموسيقى بعد شوية أكيد تنحكيوا أيضا على الندوة الصحفية لرضوان سليمان اللي في اللحظات هذه قاعدة دور للإعلان عن اعتزاله اللعب كرة السلة، الكونفرنس اللي دور بحضور عديد النجوم، نرجع لها بعد بكل التفاصيل.

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى النشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. جلسة عامة غدا بالبرلمان للتداول في الشأن العام جراء قطع الماء والكهرباء. وطهران تتوعد كييف بعد استهداف سفينة إيرانية. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس ونواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء وفق بلاغ للمجلس. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الطقس هذه الليلة يتميز بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي حيث تثير الرمال محليا، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 27 و31 درجة بالشمال والوسط وبين 32 و36 درجة بالجنوب. وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفطي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يؤكدان خلال اتصال هاتفي أهمية تعزيز نسق التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات الإقليمية والدولية، حيث جدد نفطي تأكيد موقف تونس بشأن ضرورة دعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسسات الوطنية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلم والتنمية وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. وكالة رويترز تنقل عن مصدر إيراني قوله إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها العسكرية، وأكد المصدر أن طهران نقلت هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة، مشيرا في الوقت ذاته لأن طهران لديها شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. وقال الرأي السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس حقيقيا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من جهته يقول اليوم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن هجوما على سفينة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل أحد البحارة، واصفا ذلك بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ومتهما كييف بتنفيذ الهجوم بتحريض من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف جر أوروبا إلى الحرب، مشددا على أن ما فعله زيلينسكي لا يمكن أن يمر من دون رد. المجلس الوزاري والسياسي الأمني للاحتلال الإسرائيلي يصادق مساء اليوم على إدخال مجلس السلام وقوى متعددة الجنسيات إلى غزة في خطوة وصفت بأنها جزء من تحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع. على صعيد آخر، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع القضايا المطروحة حاليا بما في ذلك الوضع في إيران، ويستعد ترامب لاستقبال نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء للمرة السابعة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ختاما، السلطات الفرنسية تواصل مساعيها لاحتواء حرائق الغابات قبل أن تصل أمل إلى مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد، بعدما شهدت ليلة السبت إلى الأحد انتشارا سريعا للنيران المشتعلة منذ أيام. وأجلت السلطات حتى الآن نحو 220 ألف شخص من جنوب غرب فرنسا مع امتداد الحرائق التي اندلعت قبل أيام إلى منطقة كاب فري.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
2: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا.
3: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويليا في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إما نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع تذكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي.ان وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
2: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 26 جويلية مسرحية ولد الطليانة. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفن فنون الشعبية بأذنا. معدكم في سهرة 26 جويلية مع الفن الشعبي مع هشام سلام وتيل

معادكم في سهريتكم 27 جويليا مع الفن الشعبي ومع محمد علي الأسمر. جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: السبعة وعشرة دقائق رجعنا لكم من جديد في ويكاند سبور حتى للثمانية. حكينا بكري شوية على الندوة الصحفية لرضوان سليمان للإعلان عن اعتزال لعب كرة السلة كونفرنس اللي فات في اللحظات هذه. كل التفاصيل نأخذها في المباشر مع جمال الجسمي. مرحبا جمال.
1: مرحبا أنيسة، تحية لك وتحية لكل السادة المستمعين. بالفعل احنا موجودين في قاعة السراي في طريق طبعا طريق حمل سوسة وطريق تونس، وبالتحديد في القاعة دي اللي جمعت يعني عدد كبير جدا من الفنيين اللاعبين وكذلك المدربين والمسؤولين. شفنا كل الأطياف حاضرة في ندوة صحفية أرادها رضوان سليمان للإعلان على اعتزاله اعتزال اللعب في كرة السلة، بينما سينطلق في كارير أخرى كمدرب. وذلك علاش يعني سعيد خليني ناخذ معايا سلمون الناخب الوطني لكرة السلة سي عادل التلاتي اللي كان حاضر، واللي الحقيقة كلمته ونيس كانت مؤثرة برشا، لأنه حكى على خاصة اللمة وخاصة قيمة الرياضة. سي عادل كلامك كان مؤثر برشا اليوم في رضوان سليمان وحتى في الحضور، مرحبا بك.
2: والله اللي عملتوه كله اكسبسيونيل، القاعدة اكسبسيونيل، رضوان ان كارير اكسبسيونيل. تو كنت نحكي قلت رضوان تعرفوش اللي في عمر 18، رضوان في عام 17-18 في عام زاد 18 سنتي اللي اكسبسيونيل. رضوان سيفري اللي قالوا مهدي قاسم البريزيدان تاع ليتوال فؤاد اللي 35 راه كبرت وفقعينا من جيبوز. رضوان 34-35 طاح شويه ا 40 ans il était mieux 42 ans ou 33 ans. C'est une capacité كبيره راهو خاطر النيفو عليه avec des étrangers ou sur les championnats d'Afrique ou les championnats. Donc tout est exceptionnel, c'est ce type-là. Rabbi yati saha ou Rabbi yati l'afia. Il a fait une carrière exceptionnelle. Un peu en retard, mais je pense qu'il fera un grand entraîneur. Il fera un bon entraîneur. حتى في الوقت اللي باش نزيدوا شويه هذا في ليكيب ناسيونال وكان يدخل معايا حتى في ستاف سان مجان باو كونترير، معناها سي كيلكو شوز ويلزمنا نتعلموا الثقافه هذه كيما حكاها هو. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مستقبله خير من حاضر.
1: شكرا لك سي عادل الثلاثي، طبعا المدرب الوطني. باش نحاولوا انيس ناخذوا رضوان سليمان لانه في حوار مع زملائنا في احدى في اذاعات اخرى، نحاولوا ناخذوه طبعا في كلمه. نعرف اللي كل الفيديوهات تلقاوها واكيد بديتوا تلقاو فيها على الصفحه نتاعنا من خلال تامين زميلنا فهمي سعيد وكامل الفريق اللي موجود هنا. لكن خلينا نختم مع رضوان سليمان اللي هو طبعا صاحب الندوه الصحفيه وهو اللي لم هالوجوه هذه. فرق الكل كانت حاضره، فريق الاتحاد المنسيري، فريق الشبيبه القيروانيه، فرق اخرى وضيوف اخرين. شفنا زاده من كره القدم، شفنا ايمن البلبولي، شفنا ايمن الشرميسي، شفنا كذلك الجامعة التونسية لكرة السلة في بكل يعني اطيافها، وقاعة تكريمه من طرف الجامعة التونسية لكرة السلة. وهذا طبعا عرفان بالخدمات اللي قدمها رضوان سليمان لكرة السلة للمنتخب ولكرة السلة بصفة عام. طبعا نحاول باش ناخذوا معنا رضوان سليمان في المباشر ان امكن طبعا للحديث على او كلمه للمستمعي ومشاهدي جوهر فام في هذا الحدث اللي ارادوا اختتام لمسيرته الكرويه كلاعب، ولكن ناكدوا اللي هو باش ينطلق كمدرب، وان شاء الله يكون مدرب كبير هذا كما كان لاعب كبير. طبعا نحاولوا
0: ناخذوه معنا. اكيد انا معاك في المباشر ونعرفوا انه تقريبا السكه في 46 سنه
1: 7
0: تفضل لك الخط.
1: باش ناخذوه توا بعد ما كملوا زملائنا زميلنا هشام بن جمعه. هشام بن جمعه يعطيك الصحه، ونمشي لرضوان سليمان. سي رضوان انت اليوم مولى العرس مولى العروس، برافو على اللمه هذه عنوانها اختتام الكارير كلاعب ولكن تنطلق في كارير جديده كمدرب.
3: بيان سور سعد لحظه.
1: سي عادل الختالي، سي عادل الثلاثلي طبعا باش يودع رابط فضل.
3: الحمد لله فرحان برشا باللمه هذه، شفت ظهر لي فهم برشا عباد ما شوفوش بعضهم عندهم برشا، وراو قداش كما كنت نحكي قداش محتاجين اللم الشمل للعباد، وباش نبعدوا على التعصب وعلى الجهويات وعلى المناوشات وعلى الدرشنيه، باش العباد تقرب بعضها. شفت كيبات مختلفين اللي لعبت معاهم مسؤولين، حتى فما فيهم شكون اللي كانوا معناها عارك مع بعضهم في الماتشوات الجوارات، اللي فما برشا ما شوفوش بعضهم، ديزونترونور دي بريزيدون فيدراسيون، الناس كل تلاقات، قداش محتاجين ديزيفينمون كيما هكا، وقداش محتاجين ان الجوار اللي عطاو السبور في تونس ديما خرجوهم بار لا غروند بورت، لازمها تولينا ان تراديسيون في تونس، خاطر السبور نتاعنا سبور متطور وعنده تاريخ، ويلزم الحوايج الباهيه هذه تترسخ وتولي في العقليه نتاعنا. الحمد لله ان كارير معناها في السنيور من عام 99 27 سنه دون لو نيفو، لعبت البرة الداخل، كنت اول واحد يمشي يحترف البرة في اوروبا ولا في العرب، حليت الباب لبرشا عباد، هزيت تيتروات، خسرت تيتروات، تعديت دي مومون ديفيسيل، عشت دي مومون دو جولوار، الحمد لله مش نادم على شيء، حتى يمكن فما دي شوا اللي نجم غلطت فيهم ما غلطتش مي، ما نندم على حد شيء، والحمد لله على كل شيء وعلى الكارير اللي عملتها. توا ينوتر كارير مش تبدا اللي مش نبداها من اليوم، اللي انا محضر لها عندي برشا، اللي انا عندي برشا وانا نحضر ونقرا. اقوى شيء في اوروبا خذيتهم في اليوروليغ في الاي سي سي فيبا يوروب سيرتيفيكيت كوتش في الفيبا الليفل بتاع الفيبا، كل شيء عملته قاعد نحضر، خاطر سي باسيون انك تحب الحاجه اللي تعملها. نحب برشا كوتشينغ ونتبع برشا ونقرا برشا، وانا بطبيعتي استاذ رياضه، ومعناها ان شاء الله بالكارير اللي عملتها والاكسبيريونس اللي عملتها وبالشهاده وبالقرايه اللي قريتها، يجي الوقت توا باش صفحه جديده، انه من وسط الطيران باش نولي عليني، وربي سهل ان شاء الله، ان شاء الله نعاونوا باش نعملوا بالماريس اخر للباسكت بول تونيزيان، باش نطلعوا اجيال جديده ان شاء الله.
1: شكرا لك رضوان، ومزيد من التعلم.
3: عايش خويا، ميرسي بوكو، انت جمال، ويا ربي يعطيك الصحه على عملته كله، ميرسي بوكو الجوهر الفين.
1: شكرا. اذا نيس تقريبا هذه كانت الاجواء نتاع الحفل، يعني اعتزال رضوان سليمان، طبعا كلماته كانت مؤثرة، والوالدة متاعه زادة تكلمت، والصورة كانت كبيرة ومؤثرة زادة في صعود العائلة متاعه إلى المنصة، ثم صعود عدد كبير وكبير جدا من اللاعبين اللي يلعبوا معه في الاتحاد، في المنتخب، في النجم، في الاتحاد المنسيري، في الشبيبة القيروانية. يعني الحقيقة صورة يمكن حتى باش تلمهم اللاعبين هذوما، صعيب باش تلمهم يوم كانوا حاضرين. فبرافو لرضوان سليمان، وهذه هي قيمة اللاعب اللي يخرج من دوري كبير تبدا علاقاته كبيرة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مسيرته الجديدة كمدرب.
0: أكيد يعطيك الصحة جمال القاسمي، برافو لرضوان سليمان على الكارير الكبيرة، في انتظار إن شاء الله يدخل عالم التدريب اللي كما قال هو محضر له، إن شاء الله شوفوه زاد مدرب كبير في قادم السنوات. أو نسمع زاد أمين الشرميتي اللي كان حكاه في من خلال حضوره، والفيديو اللي تنجموا تلقاوه على الباج نتاعنا سبور جوهرة فهم، تأمين فهمي سعيد شنو قال على السكة.
4: فرحان برشا، خرجني الأسراس، فرحان برشا اللي انا موجود لهنا. شوي شوي صافي بليزير، ممكن نحن كرياضيين وصرتوا في الكوره معنا الشيء هذايا انيشيتيف باهي برشا. انا واحد من الناس راهو فان كبير بي صغري وكل عدى رضوان، كنا ديما مشينا نتفرجوا السكه السكه، يعني ممكن امي برشا في الموضوع هذايا، ما كنتش نتصور روحي مش عندي كلمه في الجوبيلي هذايا. كما قالوا الأولاد ممكن ثم عنا لا جراتيتيود في السبور بصفة عامة، إن شاء الله مكانتك كبيرة برشا في قلوبنا احنا كرياضيين وكناس اللي تعرف البري، نشكر العائلة برشا اللي تصور حنان تعبت برشا إنه خذت على زمانها العائلة، إن شاء الله كما ربي صغيرة تلقيه نحبوك ديما متواجد في الرياضه خاطر الناس اللي خلات البصمه نتاعها في السبور لازم ديما تقعد موجوده وان شاء الله بالتوفيق في بقيه المشوار نتاعك.
0: هذا بطبيعة أمين الشرميتي خلال حضوره في الندوة الصحفية الخاصة باعتزال رضوان سليمان لعب كرة السلة. وكما قلت كل التفاصيل تقع على الباج متاعنا سبور جوهر فيم وأيضا على الباج متاعنا جوهر فيم. بعد الموسيقى مواصلين معكم في ويكند سبور حتى الثمانية.

السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد في ويكاند سبور. نحكيو على آخر الأخبار على المستوى الأوروبي، خاصة الانتقالات. النجم المصري محمد صلاح قريب من الانتقال إلى بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو، هذا بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين. محمد صلاح لاعب سابق ليفربول واللي عدى 9 مواسم في استاد لانفيلد، توج خلالها بجميع البطولات المحلية والقارية الممكنة، إلى جانب تحقيق عدد من الأرقام القياسية وخذ أيضا عديد من الجوائز الفردية ليصبح أحد أبرز الملاعبية في تاريخ البريمير ليج. قناة إيسبور التركية أكدت أن وكيل أعمال محمد صلاح وافق على تخفيض قيمة العمولة اللي طالب بها في المفاوضات مع بشكتاش بعد ما خفضها من 7.5 مليون يورو إلى 5 مليون يورو، هذا خلال الاجتماع اللي صار نهار الجمعة. و أيضا محمد صلاح طلب في المقابل إدراج بعض المكافئات الإضافية في بنود الاتفاق. دونك منتظر أنه محمد صلاح يكون في بشكتاش اللي أعطته مهلة ب 24 ساعة لحسم مستقبله. دونك من هنا الغدوة بعد غدوة نعرف إذا كان محمد صلاح بيش يكون بصفة رسمية في النادي التركي وإلا لا. هيثم حسن اللي هو لاعب المنتخب المصري واللي نذكره الملاعب هذا كان قريب في وقت ما أنه يعزز صفوف منتخبنا الوطني التونسي بما أنه أمه تونسية وأبوه مصري، واختار لعب لمنتخب مصر وكان شارك في المونديال الأخير، وفي الحقيقة قدم مقابلة محترمة خاصة المقابلة الأخيرة في الدور 16 والخروج قدام منتخب الأرجنتين. دونك الملاعبي هذا اسمه ارتبط في الساعات الأخيرة بالانتقال إلى صفوف انتر ميلان الإيطالي في صفقة تنجم تكون نقلة كبيرة في مسيرته الاحترافية، خاصة الملاعبي هذا اللي كور في ريال أوفيدو وبعد تألق كما قلت مع المنتخب المصري قريب برشا من تعزيز صفوف فريق انتر ميلان الإيطالي. هذا على مستوى بطبيعة الانتقالات. أغلى صفقات الدوري الإسباني في القرن 21، أرقام خيالية حسب التقارير الصحفية الإسبانية وأيضا العالمية. دونك أغلى صفقات الدوري الإسباني، ديمبيلي يتصدر بما أنه النجم الفرنسي ديمبيلي كان ضمن قائمة أغلى صفقات صارت في الليغا بعد انتقاله إلى برشلونة وقت مشى من بوروسيا دورتموند عام 2017 ب 148 مليون يورو في صفقة أثارت جدل كبير قبل ما ينتهي به المطاف إلى التحاقه للبي اس جي. في المركز الثاني فيليب كوتينو اللي انضم وقت البرشلونة من ليفربول عام 2018 مقابل 135 مليون يورو. صفقة الثالثة كانت للبرتغالي جوا فيليكس اللي حاليا يلعب في النصر، لكن الصفقة وقتها وقت اللي مشى من أتلتيكو إلى أتلتيكو مدريد قادم من بنفيكا عام 2019 مقابل 127.2 مليون يورو. بينما كريستيانو رونالدو يتواجد في المركز الثامن ضمن قائمة أغلى الصفقات اللي صارت في الدوري الإسباني وقت ما مشى لريال مدريد قادم من مانشستر يونايتد عام 2009 مقابل 94 مليون يورو. دونك المرتبة الأولى في أغلى الصفقات هو ديمبيلي، الثاني كوتينو، الثالث جوا فيليكس، الرابع جود بيلينغهام اللي انتقل للريال من بوروسيا دورتموند الى ريال مدريد مقابل 127 مليون يورو، ازار اللي انتقل من الريال الى من تشيلسي للريال في 2019 120 مليون يورو، المرتبه السادسه انطواني غريزمان انتقاله من اتلتيكو مدريد لبرشلونه 120 مليون يورو، السابع غارث بيل انتقاله من توتنهام لريال مدريد 101 مليون يورو هذا عام 2013، ثامن كما قلت كريستيانو رونالدو، التاسع نيمار من سانتوس إلى برشلونة دونك هذا بالنسبة لنيمار وقتها في 2013 مقابل 88 مليون يورو، وفرانكي ديونغ في المركز العاشر اللي مشى من أجاكس إلى برشلونة في 2019 مقابل 86 مليون يورو، هذا أغلى 10 صفقات صاروا في تاريخ الدوري الإسباني. ما زلنا مصري معكم في ويكند سبور ديما مع آخر الانتقالات وآخر الأخبار في البطولات الأوروبية.

7:49 دقيقة وصلنا تقريبا نهاية الحست ويكاند سبور لليوم بعد 4 ساعات بآخر الأخبار على المستوى الوطني كيف على المستوى الأوروبي. نختمو بأخبار تخص وليد الركراكي المدرب السابق للمنتخب المغربي اللي حقق المركز الرابع مع منتخب أسود الأطلس في مونديال 2022 فإنه قريب من قيادة المنتخب العراقي. الملف هذا يتحسم في الأيام

الجاية حسب ما ذكرته قناة الرابعة الرياضية العراقية، فإنه الرقراقي من بين الخيارات ومن بين الأسماء المطروحة بقوة لتدريب منتخب العراق خلفا للمدرب السابق اللي هو جراهام أرنولد اللي مازال الكونترا متاعه يوفى نهاية الشهر الجاري. أرسنال يغري فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بأغلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه مورينو متمسك بفينيسيوس جونيور يحب يكمل في ريال مدريد. دونك بالنسبة لأرسنال حسب صحيفة تيليغراف أعطت فينيسيوس جونيور راتب يتجاوز 400,000 جنيه استرليني أسبوعيا، وبالراتب هذا يولي أعلى راتب في تاريخ الجانرز في ظل قناعة مسؤولي النادي بأنه النجم البرازيلي نجم يحدث نقلة نوعية. ريال مدريد يتمسك بالمبلغ 160 مليون يورو إذا كان أرسنال تحب تشتري الملاعب، وكما قلت مورينو زاد شاد صحيح أنه فينيسيوس جونيور يكمل في النادي الأمريكي. ديوموندي في طريقه إلى ريال مدريد، واحدة من بين أبرز الصفقات اللي تنجم تصير في الميركاتو، بما أنه اللاعب الشاب يان ديوموندي قريب من فريق ريال مدريد اللي هو يلعب في لايبسيتش الألماني. حسب ما أكدوا الصحفي الإنجليزي بايلي فإنه لايبسيتش أعطاه الفوفير للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى ريال مدريد، رغم أنه زاد البي اس جي تحب على الملاعب هذايا. ديوموندي الحكاية حتى في تقرير على الظروف الصعيبة اللي عاشها وهو صغير، كانوا تقريبا 24 شخص يعيشوا في بيت واحدة، حكاية على صعوبات كبيرة عاشها، زاد فقد أخته تقريبا منذ عامين واللي كان حكاية عليها حتى في المونديال هبط عليها تدوينة بما أنه كانت الوحيدة اللي مأمنة به، كان ديما يلبس مريول مانشستر يونايتد ويكتب 7 بستيلو يكتب كريستيانو رونالدو. اليوم ولا نجم كبير ومطلوب بقوة من ريال مدريد والبي اس جي، والأقرب أنه يكون في البي اس جي. هكا نكون وصلنا نهاية ويكاند سبور لليوم، تحية للإيكيب الكل اللي رافقتنا في الأربعة سوية هذا، حسام القايد كيف كيف سامي الظهري والإيكيب الكل اللي كانت حاضرة من خلال المراسلين أيضا رضا الخليفي، فوزي الخماسي، كيف كيف وليد الجزيري، حسين الحيدوري، طارق الفوال، بكري شوية زادة الندوة الصحفية لرضوان سليمان مع جمال الجسمي، وأيضا فهمي سعيد والإيكيب الكل. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام.net، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.

شتيت عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو اشتيت

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تواصل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق نشب بعد عصر هذا اليوم بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية كلسا، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مضيفا أنه تم تسخير شاحنتي أطفاء تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية، ولا تزال عملية الإطفاء والمتابعة متواصلة. هذا وتتواصل الجهود الحثيثة للسيطرة على هذا الحريق ومنع امتداد النيران إلى المساحات الغابية في أسرع وقت، وسط مخاوف من امتدادها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح أشهيلية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجية البلاد من الحبوب تولت الأعلان عن طلبة عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصب المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجية البلاد إلى موفى شهر جويلية 26 و2000. دوليا إيران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء مجددة في ذات الوقت تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مع التشديد على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز. المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل يصادق على المخطط الذي يسمح بدخول مجلس السلام والقوات الدولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، وذلك بحسب صحيفة إسرائيل هيوم. وفي ختام هذه الأطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي، حيث تثير الرمال محلياً، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون هذه الليلة مضطرب إلى محلياً شديد الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و31 درجة بالشمال والوسط وبين 32 درجة و36 بالجنوب، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: على بوك هوتيل دي شهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف.
1: لا حبيت نوصل لمساس ستيك ليه شفتات المسؤوليه كده كيما تنجموش خلينا ندبروا لنا وحدنا يا خويا. فالروض كيف الكاباسيتي نتاعكم نتاع البروديكسيون ما تلفقش للعباد الدوله الكل. تعمل العباد تبدا براسها تعمل دي بانو فولتايك بالباتري تعمل كذا تنتج الضوء على روحها وتولوا على روحها في تعمل انا مسؤوليه هذول يقصوا تبعد ماتني مش كان شنو عم بانو فولتايك هذا يقص قص باقي البانو فولتايك علاش شنو لازم طيبوه المونوبول هذا ولا اعطيوه مادام ما فماش كونكورونس تقعدوا ديما هكا ديما تقعد الضوء قاصص وكاو.
2: السلام عليكم، انا مواطنه تونسيه حبيت نوصل صوتي على ظاهره الغلاء نتاع الكراء. عندي 6 شهور الاول في دار الكراء ما لقيتش الكراء فاتحته من فوق المليون اكثر معناها من الدخل بتاع المواطن العادي، والا يحكم عليك يقول لك انا نكري اللي كان ما عندكش صغار ولا نكري كان العرايس جدد والا يحب طريفه للوكاله والا طريفه للسمساء. لا رقيب ولا حسيب، انا حبيت نوصل صوتي كما صوتي انا كما برشة توانسة اللي قاعدة تستغيث في صفحات الفيسبوك والريزو سوسيو كل تحكي على زيادة الاسعار. لازم الظاهرة هذه تقف عن تحدها والسلطات اللي تدخل
3: لازم يستحسن مرابينا تركزونا على المنتزه نتاع الكرم كان يهب القبل وما رجعنات فيه شبه إيس بلدية ولا خرابة خرابة خرابة ومرتع الكلاب السايبة في أعز الفنانين جاو في المهرجان مع الناشئين يتفرحوا باللي شوفوا المنتزه بسي حاتم عايش ولدي المنتزه متاع الكرم للكلاب السايبة.
4: لا تسخانة 49 48 48. حب نحيي الناس في سيدي تو احنا في طلاطم احنا في البلدي تحضرنا في النعمة الحسيدة في الدنيا الكل بالسخانة هذه هذاما يلزمنا نحس بها كما احنا حاسين بالسخانة ونعيش الضوء ما ضوء ما حسوا بها هم يشربوا

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسات

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة من مساء امس بالمنطقة الجبلية الخرايسية عمادة فجحسين، كما تم منعه من التسرب الى جبال معتمدية تطويرف ومعتمدية الساقية من ولاية الكاف رغم صعوبة التضاريس. وقد تمكن عوان الحماية المدنية والغابات اضافة إلى التدخل الجوي بمعاضدة الحرس الوطني ووحدات الجيش الوطني من التغلب على الحريق وتطويقه حسب ما أعلنت معتمدية غردمة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. كما هب عدد من متطوعي الحماية المدنية وسكان منطقة دوار الخرايسية لمؤازرة جهود الأطفاء، وتم تسخير كافة الآليات المحلية والجهوية لمعاضدة مجهودات أجهزة التدخل مباشرة إثر الإعلام عن اندلاع الحريق. هذا وتتواصل في هذه الساعات عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية وفق ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. وأفادت الوكالة الألمانية في بلاغ لها بأن هذه البوابة قد تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطبة تنافسية ببنزرت بدعم من مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل لتكون أداة تساعد المتعاملين في القطاع على اتخاذ القرار الأنسب. دوليا، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا ردودها الانتقامية بالمثل. دوليا أيضا، أكد وزير الخارجية الأردني ونظيرته الكندية خلال اتصال هاتفي جمعهما اليوم أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستأنف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي
5: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جورة سبور. البداية مع النجم الرياضي الساحلي واصل الفريق التدريبات بنظام الحصتين تحت إشراف المدرب كريستيان براكوني، ومن المنتظر أنه باش يعلن الفريق على صفقات جديدة بعد عبدالله العمري وأشرف بن ضياف. الحديث على سانغاري والظهير الأيسر السابق لنادي فاركو المصري عزمي غوما. في الترجي الرياضي التونسي يوم 30 جويليا موعد انطلاق بيع الاشتراكات. الفريق اليوم كان خاض مواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الدائر وانتصر 3 اهداف مقابل هدف. اهداف فلوريادانو من ضربة جزاء، اول هدف لمحمد الحاج محمود بقميص الاحمر والاصفر، وهدف لاشرف الجبري. الترجي يلعب ثلاث الوديات يوم 4 اوت ضد الحزم السعودي اللي دربه المدرب التونسي جلال القادري. الاتحاد المنستيري وصل اليوم لعين دراهم وين باش يخوض تربص تحضيري الى غاية 6 اوت مع بعض المقابلات الودية اللي باش يتم الاعلان عليها تباعا. ماهر الكنزاري باشر مهامه غدوة في تدريبات الافريق على رأس المقاليد الفنية للسيا، ثم مواجم ايضا كانغ من المنتظر انه يوصل 26 عام كاميروني الجنسية، سبق له نتقمص ازياء الملعب المالي وسجل 5 اهداف في مسابقة كأس الكاف اللي باش مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية، وايضا سبق له تقمص ازياء نادي بورتو البرتغالية. أخبار لاعبين بالخارج، حنا بعل المجبري خاض اليوم أولى الوديات بعد مشاركته في المونديال مع نادي بيرلي. المجبري تحصل على معدل تنقيطي 6.3. أنيس بن سليمان في أولى وديته مع نرويج سيتي فاز مع فريقه على نادي فولهام ونجح في تسجيل هدف واحد. الياس السخيري قريب من مغادرة أنترخت فرانكفورت، والوجهة الأقرب هي فريقه السابق نادي كولن الألماني. من المنتظر أنه يلعب يوم الثلاثاء إسماعيل الغربي أولى مقابلاته مع نادي ليغانيس الإسباني، مواجهة ودية ضد الميرينجي ريال مدريد. هذا آخر معنا في جورة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM.
1: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موج مع موجة.
2: سهلا بالجميع، مواعيد جديد، سهرية جديدة الليلة في جوهرة باي نايت ديما على موجات الجوهرة FM. نترافقوا نحاولوا ننسوكم، نخفوا عليكم شوية الخدمة، ننسوكم كان في الطريق، ونرافقوكم بيان سور مع الأخبار المتابعات والموزيكا إذا كان سهرين معنا وانتوما في الدار. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، وأيضا الاختيار موجات الجوهرة FM وسهرية جوهرة باي نايت. بالنسبة لليوم لحد برشا موزيكا تستنى فيكم، برشا أخبار، وكذلك عديد الفقرات القارة المتجدة من ناحية المحتوى. يسهر معكم الليلة سي حسام القيد في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو، تستنى وعد شوية روس رمزوتي فويقون الفويق، وتسمو فضل شاكر لروسو. البداية تكون مع شيرين اللاشمي.

0: Ed è Ross Ramazzottiwa, l-għali l-nisma fuego nil-fuego nil-nostu maħa. L-10-19 dqiqa tasmu fi ġawra bajnajt fi sahrijietna l-mutwasla le moġa tal-ġawra FM.
1: Anfu Festival.
0: أخبار المهرجانات نبدأها من برنامج سهرة الليلة في عدد من المهرجانات التونسية في تقريبا مختلف ولاية الجمهورية. نلقى عدد من الأنشطة والمهرجانات في بن قردين مهرجان دولي للفروسية سهرة مغربية في الشعر الشعبي والغناء البدوي مشاركة فنانين من تونس وليبيا والجزائر. تتواصل بيان سور مع هذا مسابقات الفروسية والرماية وتنشيط فضائيات الأطفال. كذلك في مهرجان الحنفي شنوني جابس تقديم مسرحية تمثيل الفنان جعفر الجاسمي بالتزامن يكون فما تنظيم معرض للصناعات التقليدية وميدا مستديرة حول تثمين واحد شنوني. الأيام كذلك الثقافية في توزر تمغزة كان خاص اليوم للتنشيط للأطفال. مهرجان قرطاج الدولي الليلة عرض مسرحية القهرمان المخبل في كوبا لمعزل التومي. مهرجان كذلك منسير الدولي عرض موسيقي بعنوان فلاش باك يستحضر أغاني الثمانينات والتسعينات. مهرجان بنزرت الدولي سهرة فنية مع الفنان الجزائري الشاب مامي. الحمامات عرض صدى الأطلس للفنان عطي المعاوي بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. مهرجان باجا الدولي عرض عائلي بعنوان لوموند ماجيك بالمركب الثقافي بباجا انطلاقا من 10 متاع الليل. وفي سليانا الليلة سهرية مع آية دغنوج بالفضاء الخاص بالمركب الشبابي. مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا سهرة تجمع الفنانين هشام سلام وتليلي القفصي بالموقع الأثري بأوذنا. مهرجان العباد لابيس بيتلا الموعد يكون مع عرض للفنان يونغ إير زيد فنان الراب. مهرجان الصيفي بمطر ليلة عرض الزهوة الجربي تعالوا قدانا بمركب الرياضي بمطر. في نابل ليلة كانت مبرمجة مسرحية بابا نويل في تونس للفنان محمد صابر روستاتي على ركح مهرجان نابل الدولي. لكن بسبب بيان سور الوضع المناخي والأوضاع المناخية بشكل عام تساقط أمطار وخشية على الجمهور وكذلك الفنانين قرر تأجيل عرض المسرحية الموعد لاحق. ما زال ما تمش تحديده لكن باش يتم تحديد الموعد في المدة القادمة. دونك الجماهير تنجم تخلي التذاكر متاحة وتحضر للعرض في موعد جديد وإلا اللي يحب يرجع التذاكر إدارة المهرجان تسمح بالشيء هذا. في بوغرنين فما وإلا جسار لكن قاعدين نشاهدوا في أمطار غزيرة جدا قاعدة تتساقط في الدقائق اللي سبقت بداية الحفل ومن بعد نشوفوا الحفل انطلق في وقته وإلا لا. والأجواء متاع السهرة هذه مازلنا باش نواصلوا معاكم مختلف الأخبار والمتابعات. المهرجانات صيف 2026 ابقوا معنا في الاستماع كالعادة مزيكا وراجعين.

هذه ليدي غنية اسمها ايزي لاف، غنية نصت معها للعشرة 53 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا معكم في جوهرة باي نايت، صاريتنا متواصلة مع مختلف فقراتنا، اخبارنا ومتابعتنا لبر السهرة الليلة في مختلف المهرجانات. ابقوا معنا في الاستماع شوي اخرى، يكون موعدكم مع موجز لحدش الاخبار مع هجر النويلي. نرجو احنا نكمل معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم العمران الأعلى حرفائها الكرام أنه تبعا للعطب الذي طرأ اليوم بمحطة تقوية الضخ بخزان المنيهلة، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب على المناطق العليا لحي البساتين 1 و2 و3، ومن المنتظر استئناف توزيع العديل للماء بداية من الساعة منتصف الليل من الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء بعد انتهاء أشغال الإصلاح اللازمة والتي ستتواصل على مدار الساعة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أصدرت أيضا بلاغا موجها لحرفائها بإقليمي المهدية وصفاقس الشمالية، جاء فيه أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل هذا المساء على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، فإنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب وذلك بداية من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 بعد الزوال من يوم غدا الاثنين، وسيكون ذلك بالمناطق التالية: معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسواسي وولاد الشامخ وأهبيرة وشربان من ولاية المهدية، وأيضا معتمديات الحنشة ومركز كمون من معتمديات منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من معتمديتي ساقيت الزيت وساقيت الدائر ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 27 من جويلية 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، موضحة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. وأشار بلاغ الإدارة العامة للأداءات إلى أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة فإنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا التأخير. دوليا، كشفت مصادر عالمية عربية عن اتصالات تقودها الصين بالتنسيق مع باكستان بهدف خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة. وبحسب المصادر تركز الاتصالات على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تتناول عددا من الملفات الخلافية. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: هذه دور صاف حمداني تغني على الحب غنية بعنوان الحب غنية نوصلوا معها لل 11 20 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معاكم مع مختلف فقراتنا الفنية والثقافية.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: جديد الفني نبدأهم على الفنانة التونسية لطيفة العرفي والتستعد لإطلاق أولى أغنيات ألبومها الصيف الجديد شبهي بالبلي. الموعد يكون نهار 29 جويليا الحالي. مجموعة منتظرة من الأغنيات. الأغنية اللي بشي يتم نشرها 29 جويليا هي الأغنية اللي تحمل اسم الألبوم. تبدأ بها رحلة عمل غنائي جديد تراهن عليه من خلال موسم الصيف. بالنسبة للتوى التيزر موجود للأغنية هذه ويلقى في رواج قبل بيان سور أيامات من طرح الأغنية بشكل رسمي. أكدت لطيفة أنه الأغنية تكون أولى إصدارات الألبوم لأنها الأقرب لشخصيتها، وأشارت أنه كلماتها تعبر بشكل كبير على وتحمل مشاعر صادقة لجانب لحن وتوزيع يقدموا الفكرة بصوت عصري ومميز. الأغنية جي من توقيع الشاعر محمد رضوان وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل. هذا بالنسبة لجديد لطيفة العرفاوي شبهي بالملي. ألبوم جديد منتظر بالنسبة لصيف 2026. بالنسبة للثقافة نحكيه على مهرجان جزائر الدولي للفيلم اللي يعلن عن فتح باب الترشح أمام صناع الأفلام من مختلف دول العالم للمشاركة ضمن مسابقات دورة 13. باب الترشح باش يتواصل حتى نهار 1 سبتمبر 2020. استقبل الأفلام القصيرة سواء كانت روائية وثائقية أو أفلام رسوم متحركة أو أعمال تجريبية شريطة أن تكون قد أنجزت بعد 1 جانفي 2025. هذا اللي جاء على البلاغ اللي نشرته الصفحة الرسمية للمهرجان. إن شاء الله بيان سور تكون فما مشاركات عربية وكذلك تونسية، خاصة بالنسبة للدورة هذه للأعمال المقبولة تكون باللغة العربية الفرنسية وكذلك الإنجليزية وترفق بالترجمة عند الاقتضاء. في البرنامج نلقاو تاع المهرجان والجوائز اللي تتنافس عليها الأفلام هي 5 جوائز: الجائزة الكبرى، جائزة لجنة التحكيم، جائزة الجمهور، جائزة التقنية، إلى جانب تنويه خاص من لجنة التحكيم. نواصلوا توا مع الموسيقى هذه مادونا، كينواس، The Beat Goes On، اسمه عمرو ذياب، The Weeknd فيتورين غاريانا غراندي، سيف يور تيز. نرجو نواصلوا معكم في جوهرة باي نايت.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام توا 11:39. نواصلوا معكم على الموسيقى باش نسمعوا دي جي سيت ان ذا ساوث اوف فرانس. بالنسبة لغنية الهاجل صولت وغيرهم من الاسماء سانسيت هاوس ميكس نسمعوا هنا. نواصلوا

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باينايتس عريتنا متواصلة معكم حتى النص الليل. ما زلنا مواصلين معكم ومختلف فقراتنا أخبارنا ومتابعتنا. في اتصالتينا اخترنا الليلة باش نسمو رغب علامة في ماتشاب بين غنيتين يا ريت ويا بنت السلطان. نسمو نستمتع ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: الله الله الله الله الله السكر.
1: هذا كان أغبى على ما في رأيت في بنت السلطان معهم نوصلوا نهاية موعد ليلة من جوهرة بناي. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. تحيات حسام الجيد في الإخراج التقني أحمد حبيسي مقدم كروش ويخرى موعدكم مع النشرة الأخيرة الأخبار عودة الأبرز الأخبار الوطنية والعالمية بشكل تفصيلي مع هاجر النوالي. ما بقانا كم شكرا لكم ليلكم زينة سبحانه خيرا سلامة.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان هذا اليوم للتداول في الشأن العام، وطهران وواشنطن تتبادلان الرسائل ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تواصل وحدة الحماية المدنية ومصالح دائرة غابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق نشب بعد عصر الأحد بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية كلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مضيفا أنه تم تسخير شاحنتي إطفاء تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية، ولا تزال عملية الإطفاء والمتابعة متواصلة. وحدة الحماية المدنية بجندوبة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أول أمس السبت بالمنطقة الجبلية الخريسية عمادة فجحسين، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية الساقية من ولاية الكاف رغم صعوبة التضاريس. وقد تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي بمعاضدة الحرس الوطني ووحدة الجيش الوطني من التغلب على الحريق وتطويقه، وتتواصل عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران حسب ما جاء في صفحة رسمية لمعتمدية غار دماو. في شان وطني آخر، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة حرفائها أنه على إثر العطب الذي طرأ على الخط الكهربائي المزود لأبار عين جارسي وأبار عين مذاكر وبير هيشر نتيجة للزوبعة الرعدية التي جدت بمنطقة أنفيضة، تم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك مساء الأحد بكل من أولاد العابد وولاد عامر من معتمدية الكوندار ودار بالواعر ومرابط حشاد الفرادة غريمتية الشرقية وغريميتا الغربية سيدي سعيدان الجواليف وأولاد محمد أولاد بليل السميدية عين مذاكر هيشر وعين الجارسي من معتمدية تنفيذة من ولاية سوسة. ومن المنتظر استئناف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب فور إصلاح العطب الكهربائي من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أصدرت أيضا بلاغا موجها لحرفائها بإقليمي المهدية وصفاقس الشمالية، جاء فيه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء الأحد على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، فإنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب مساء الأحد وإلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم الاثنين، وسيكون ذلك بالمناطق التالية: معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسويسي وولاد الشامخ وهبيرة وشربان من ولاية المهدية، وأيضا معتمدية الحنشة ومركز كمون والمعتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من معتمديتي سقية الزيت وسقية الداير ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره البرلمان على صفحته الرسمية الفيسبوك أول أمس. دوليا الآن، اقتربت حرائق الغابات يوم أمس من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب، في حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الألاف على الفرار. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألف في إسبانيا من منازلهم، وأمرت حوالي 30 ألف بالاحتماء في أماكنهم. إيران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مجددة في ذات الوقت تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مع التشديد على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز. ومصادر أعلامية تكشف أمس عن اتصالات تقودها الصين بالتنسيق مع باكستان بهدف خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة. وبحسب المصادر تركز الاتصالات على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تتناول عددا من الملفات الخلافية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net